انا مليان.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

103.3 107.8 FM. هذا النهار مع شيرين يونس.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين الرابع من مايو أيار، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. هذه العناوين: فاجعة في كفر مندى غدا مصرع سناء، علا ورنين من البلدة بحادث طرق، والعائلات الثلاث تعلن عن بيت عزاء موحد حدادا على الضحايا.
1: لقيت الخبر، أجاني تلفون اتصل فيه واحد قال لي انت ابو صاحب التلفون مكتوب عليه ابو. قلت له طيب، قلت له هذا التلفون بنتي، عاود تسكر، عاود انا رجعت له بقول لي البنت عملت حادث

0: مين انت؟ قال لي التلفون معي ما تخافش. قلت له حد صعب؟ قال لي لا. قلت له اطلع. اجيت طلعت، مشيت من الجسر للزرازير ماشي تنو وصلت.
1: بعد النزاع الدام في شفا عمر ومقتل الشاب هادي سواعد، دعوات لرأب الصدع ونزع فتيل العنف والجريمة لوقف شلال الدم المتصاعد في المجتمع العربي. ترامب يعلن عن عملية عسكرية لتخليص السفن العالقة في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران ورفض مقترحات اتفاق إنهاء الحرب. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج هذا النهار. قبل أن نكون في الأخبار نذكركم بأنه الطقس اليوم سيكون باردا، هناك انخفاض على درجات الحرارة يطرأ عليها انخفاض واضح وتكون أقل من المعدل السنوي العام، وتسقط أمطار متفرقة في مختلف أنحاء البلاد، ولمن لا يعلم فالثلوج أيضا ستتساقط في جبل الشيخ خلال الساعات المقبلة. نحن في الرابع من أيار وهذا الطقس وهذه هي حالة اليوم. الآن إلى أبرز ما جاء من غرفة الأخبار وتطورات الساعات الأخيرة. شيعت جماهير غفيرة في بلدة كفر مندى مساء أمس جثامين السيدات الثلاث اللواتي لقينا مصرعهن في الحادث الدامي الذي وقع أمس على شارع رقم 77 بالقرب من الزرازير، وإشارة إلى أن الضحايا الثلاث هن المرحومة سناء صالح طاها في 56 من العمر والمرحومة علا قدح زعبي في 46 والمرحومة رنين محمد طاها في 26 من العمر، فيما أفادت مصادر طبية بتحسن الحالة الصحية للمصابة بحالة خطيرة لتصبح إصابتها متوسطة لكنها لا تزال تخضع للعناية الصحية. محمد طه والد ضحية حادث السير رنين طه تحدث لمراسلنا عن لحظات تلقيه الخبر عن الحادث.
0: ورنين كانت غالية علينا كثير كثير كثير، مش بس يعني بنتي، لكل العيلة أهالي خلايلي كلهم كانت غالية. اليوم الصبح الساعة 5 كنت بوس راسي، بوس راسي طبعا، وإما نفس الإشي كانت بوس راس إما، وكل إحنا كل البيت بيشتغل يعني الحمد لله، كنا نطلع مع بعض كلياتنا على الشغل نفس الساعة، كانت سيارة وبتساعدنا، بتساعد أخوها بتساعدني الحمد لله. ورنين كانت غالية علينا كثير كثير كثير، مش بس يعني بنتي، لكل العيلة أهالي خلايلي كلهم كانت غالية. تلقيت الخبر، أجالي تلفون اتصل فيه واحد قال لي أنت أبو صاحب التلفون مكتوب عليه ابو، قلت له طيب، قلت له هذا التلفون بنتي، عاود سكر، عاود انا رجعت له بقول لي البنت عملت حادث. مين انت؟ قال لي التلفون معي ما تخافش. قلت له حادث صعب؟ قال لي لا. قلت له اطلع. اجيت طلعت، مشيت من الجسر للزرازير ماشي تني وصلت. اهم اشي الشوفير يسوق بحذر، انتبهوا على الشوارع، بلاش التلفونات، العمر مش رخيص، هو ربنا اللي باخذ ربنا البنت، بس العمر مش رخيص شيل شيل.
1: كما نعى الوالد علي يحيى قدح ابنته علا التي فقدت حياتها في الحادث بكلمات محزنة.
2: إذا ما كانش تيجي هنا على الدار تحكي معي بالتلفون تقول لي يا بتربى علي.
3: الحمد لله المرحومة كانت صايمة مصلية، الحمد لله نحمد الله ونشكره، خلفت ثلاثة أولاد وبنت، بنتها في الجامعة سنة ثالثة، والله يرحمك يا بيا علا. الحمد لله الحمد لله، يوم يوم إذا ما كانش تيجي عندي على البيت تحكي معي بالتلفون، يوم إذا ما كانش تيجي هنا على الدار تحكي معي بالتلفون تقول لي يا بتربى علي. الله يرحمك يا با ويجعل مأواك الجنة يا النبي محمد. الله يرحمك يا بيا علا، وهذا جوزة من ما جوزته إياها صلح حوالى 25 سنة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله من فضل الله. والله ما يوم شكت لي، قالت لي كل ما أحكي معها تقول لي يا با أنا مبسوطة، مش نقصني إشي إلا دعاك يا با ترضى علي. الله يرحمها ويرحمنا ويجعل مأواها الجنة بجاه النبي محمد. الحمد لله الحمد لله، فضل الله وفضل ربنا الحمد لله. والله يوم يوم بقول لك إذا ما كانش تيجي عندي على الدار تتصل علي، يا أنا اتصل عليها أقول لي بسمعنا صوتك يا أمي محمد، تقول لي يا با والله كنت أخرى نتي صغيرة ما كنت بدي أحكي معاك، يوم يوم الحمد لله.
1: رحم الله الفقدات وألهم ذويهن الصبر والسلوان. في الشأن الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة أمريكية تهدف لتحرير السفن في مضيق هرمز تبدأ صباح اليوم، وقال إن الولايات المتحدة ستبدأ مرافقة السفن في المضيق وستستخدم القوة عند أي تعطيل. وقال ترامب إن العملية تهدف إلى إرشاد السفن خارج الممرات المائية المحظورة، وصفا إياها بمبادرة إنسانية لإنقاذ فرق تعاني من نقص في الغذاء والإمدادات. في السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها ستدعم العملية التي أطلقها الرئيس الأمريكي في مضيق هرمز، وأكدت استمرار فرض الحصار البحري بالتوازي مع العملية. ووفق البيان، فيشمل الدعم العسكري للعملية مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وما يزيد على 100 طائرة، إضافة إلى نحو 15,000 عسكري. من جانبه، حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن الجمهورية الإسلامية ستعتبر أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز خرقا لوقف إطلاق النار. في السياق، تراجعت أسعار النفط بما يزيد على الدولار للبرميل صباح اليوم بعد الإعلان عن العملية لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.69% لتصل إلى 106 دولارات و34 سنتا للبرميل. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 100 دولار و22 سنتا البرميل متراجعا بالنسبة ذاتها. إلى ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي عمليا الأمريكي نيل كاشكاري إنه كلما طال أمد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران فقد زادت مخاطر ارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية. وأضاف خلال مشاركته في برنامج على سي بي إس أنه يركز بشدة على الحرب في إيران وتداعياتها الاقتصادية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور تسير على ما يرام مع إيران، وقبل ذلك أكد أن ممثليه يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران، وأن هذه المناقشات قد تقود إلى نتيجة إيجابية تخدم جميع الأطراف. وفي وقت سابق، نقلت تقارير إعلامية عن مقربين من الرئيس الأمريكي قوله إن المقترح الإيراني الجديد غير مقبول، مؤكدا أن المعركة تسير بشكل جيد. بالمحصلة، ما يجب أن نعرفه هو أن الجانب الإيراني برده بالنقاط 14 للجانب الأمريكي تلقى ردا أيضا من الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي عمليا يقول إنه في يجري اتصالات تبدو جيدة ولكن لم تصل إلى ذروتها ونهايتها. قال المستشار الألماني إن الولايات المتحدة هي الحليف الأهم لألمانيا في الناتو، مضيفا أن الهدف كان ولا يزال عدم حصول إيران على سلاح نووي. جاء ذلك في عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب 5,000 جندي أمريكي من قوات الناتو الموجودة في ألمانيا، هذا في أعقاب تصريحات سابقة للمستشار الألماني قال فيها إن إيران أهانت الولايات المتحدة في هذه الحرب. أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، فيما سقطت قذيفة أخرى في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. وأفادت تقارير لبنانية الليلة بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة المنصوري في جنوب لبنان. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس تسجيل 20 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. أعلن الجيش الإسرائيلي البدء بنشر منظومة جديدة لاعتراض المسيرات التي يطلقها حزب الله في منطقة الشمال، والتي تعتمد على طائرات بشباك ورادار. يأتي ذلك بعد إقرار مصادر عسكرية بعدم كفاية الوسائل الحالية في ظل تصاعد استخدام هذا النوع من الوسائل الهجومية خلال المعارك في جنوب لبنان. المقصود طبعا هي المسيرات المتفجرة التي يصعب رصدها من جانب الجيش الإسرائيلي.

أيوة، وهذا يعني هو الإعلان الذي يخص منظومة جديدة للاعتراض من جانب إسرائيل. أبدت المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام موقفا إيجابيا من مبادرة الرئيس الإسرائيلي يتحاك هيرتسوغ لعقد مباحثات مع فريق الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف بلورة صفقة ادعاء في القضايا الجنائية ضده. وقال في بيان مشترك إن الادعاء مستعد لإجراء حوار مع هيئة الدفاع شريطة عدم وضع شروط مسبقة ودون الإضرار بسير المحاكمة، مضيفين أنه في هذه المرحلة لن يتم التطرق إلى قضايا إضافية بما في ذلك شكل الحوار أو آلية أو مكان انعقاده. طبعا في هذا السياق كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كرر أمس دعوته للعفو عن رئيس الوزراء نتنياهو، معتبرا أن إسرائيل بحاجة إلى قيادة تركز على الحرب بدل ما وصفه بالأمور التافهة. أعلنت الشرطة أمس أنها اعتقلت قبل عدة أيام مدرسا من منطقة الشمال بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية بحق عدد من طلابه، وذلك في عقاب 5 شكاوى قدمها أولياء أمور الطلاب. ووفق بيان الشرطة فقد جرى عرض المشتبه به على المحكمة في جلسة مغلقة، حيث يحظر نشر أي تفاصيل قد تؤدي إلى كشف هوية الضالعين أو الإضرار بسير التحقيق. أفادت منظمة الصحة العالمية بوفاة 3 أشخاص جراء تفشي فيروس هانتا على متن سفينة كانت تبحر في المحيط الأطلسي في طريقها من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر. ويعرف فيروس هانتا بأنه ينتقل عادة عبر ملامسة القوارض مثل الفئران والجردان أو استنشاق جزيئات ملوثة بإفرازاتها. خبر صحي من العالم، هذا هو الخبر الأخير في هذه الإطلالة الموسعة إلى حد ما على آخر التطورات في المنطقة إلى جانب الأخبار المحلية. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نعود لقراءة الصحف للتحليل ولبعض الأخبار. ابقوا معنا.

0: أكبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثمان.

0: ب 499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باكا الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتو بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
2: هذا النهار مع شيرين يونس.
3: فاجعة في كفر مندى غداة مصرعي سناء، علا ورنين من البلدة بحادث طرق، والعائلات الثلاث تعلن عن بيت عزاء موحد حدادا على الضحايا.
4: تلقيت الخبر، أجاني تلفون، اتصل فيه واحد قال لي انت ابو صاحب التلفون مكتوب عليه ابو. قلت له طيب، قلت له هذا التلفون بنتي، عاود سكر، عاود انا رجعت له بقول لي البنت عملت حادث. قلت له حادث صعب؟ قال لي لا. قلت له اطلع، أجيت طلعت، مشيت من الجسر للزرزير ماشي تني وصلت.
3: بعد نزاع الدامي في شفا عمرو ومقتل الشاب هادي سواعد، دعوات لرأب الصدع ونزع فتيل العنف والجريمة لوقف شلال الدم المتصاعد في المجتمع العربي. وترامب يعلن عملية عسكرية لتخليص السفن العالقة في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران ورفض مقترحات اتفاق إنهاء الحرب. أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج هذا النهار يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قبل الفاصل كنا في كل الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة على الصعيد المحلي. يطغى خبر الفاجعة في كفر مندى والضحايا الثلاث جراء حادث الطرق المروع أمس بالقرب من الزرازير. بينما في الأخبار الإقليمية كل المفاوضات مع إيران، التصريحات الأخيرة والتغريدات للرئيس الأمريكي الذي يقول إن مفاوضات جارية ومستمرة مع الجانب الإيراني، لكنها حتى الآن لم تصل إلى نقطة تحول ملموسة. بينما كذلك أعلن ما وصفه بالبادرة الإنسانية لتخليص وأيضا إرشاد السفن العالقة من الدول غير الضالعة في كل هذه الحرب، السفن العالقة في مضيق هرمز. هذه العملية ستبدأ اليوم. من الجانب الإيراني هناك تصعيد في التعقيب على هذا القرار، ويقولون إنه هذه ثرثرة متواصلة من جانب ترامب. الآن إلى الصحف، والبداية من يدعوت أحرنوت. الخبر الرئيس هو الكشف الخاص للصحيفة الذي يتحدث عن اتصالات أولية بين فيكتور ليبرمان وغادي أيزنكوت بشأن إمكانية للتوحد في قائمة واحدة في الانتخابات المقبلة. ليبرمان وأيزنكوت سيلتقيان وفق هذا الكشف هذا الأسبوع. بينما أيضا الحديث عن الإعلان حيلة روبر من حزب كحول لافان أنه تنازل أو استقال من هذا الحزب، وهذا سيؤدي إلى مفاوضات معه، قد ينضم ربما إلى بينيت أو أيزنكوت. وحديث مطول في هذا الشأن وبشأن الاتصالات الجارية في المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو. هل ينتهي هذا المعسكر بكتلة واحدة ثلاثية رباعية في مواجهة نتنياهو أم بأكثر من كتلة؟ هذا يتعلق بحسابات ويعني الأصوات.

كذلك بالاستطلاعات. بكل الأحوال المفاوضات المحتملة أو الاتصالات بين أيزنكوت وليبرمان وفق هذا الكشف لم تصل لمرحلة التفاصيل الدقيقة، من يقود هذه القائمة وكيف سيتم هذا التوحيد، توحيد الصفوف، ولكن الشروط الأساسية لدى ليبرمان بأن يرى تغييرا لمصلحة كل الكتلة المناهضة لبنيامين نتنياهو في حال تمت هذه الوحدة. الصورة المركزية في دعوت أحرونوت للجيش الإسرائيلي، القوات الإسرائيلية والجرافات في شمال قطاع غزة، والعنوان يتحدث الوجهة لغزة، وربما في إطار في كل إطار يعني الحديث عن رفض حماس لنزع سلاحها. طبعا حماس لمن لا يعلم تقول لا يمكن الانتقال للمرحلة الثانية التي تشمل نزع السلاح والحديث فيه قبل إتمام المرحلة الأولى. في الصحيفة يقولون هذا الرفض من شأنه أن يؤثر في قرارات الجيش الذي يستعد للحالة التي فيها تعود القوات الإسرائيلية للقتال في قطاع غزة. وكذلك هناك تقديرات بشأن إيران، تقديرات إسرائيلية بارتفاع الاحتمال لتجديد الحرب. 7 قتلى و7 ضحايا عمليا في حوادث الطرق في أقل من 24 ساعة. تفاصيل عن الحوادث، حوادث السير التي وقعت خلال يوم أمس في مناطق مختلفة، أبرزها طبعا ما أدى إلى مقتل 3 سيدات من كفر مندا بالقرب من الزرازير، ولكن كان هناك أيضا عدد من حوادث السير في منطقة ريشون، قتل شابان من منطقة جبل الزيتون في القدس، وكذلك في منطقة العرباء، وتقرير موسع في دعوت أحرونوت بهذا الشأن. وزارة الصحة توصي بمنع الاستخدام القنب الطبي للتدخين، وذلك في أعقاب نتائج خلصت إليها لجنة خاصة عينتها الوزارة، وخلصت طبعا إلى استبدال هذا النوع من القنب أو القنابس بزيوت وبمواد أخرى من الممكن استخدامها بطرق أخرى، وهذا طبعا للاستخدام الطبي. ضمن المقالات، ناحوم برنيع يحث غانتس في مقالة عنوانها غانتس لقد حان الوقت لأن تتنحى، ويقول إنه الوقت هذا ليس ملائما لما يعرضه غانتس من الوحدة الوطنية، لأن المعسكرين عازمان على كل على طريقه. معسكر الائتلاف لا يريد هذه الوحدة لأنها لا تخدم أجندته، معسكر المناهض لنتنياهو كذلك يسعى لاستبدال بنيامين نتنياهو، وأي وحدة لا تخدم ولا يعني تتجاوب مع توقعات ناخبيه. يقول حان الوقت بعد هذا الانهيار في حزب غانتس أن يقول كفى وينهي مسيرته السياسية، ويحرر من تبقى من نواب في حزبه ليذهبوا ويفحصوا إمكانيات ربما توجههم في الانتخابات لأحزاب من خلال القوائم وأحزاب أخرى. كثير من المقالات أيضا بشأن يعني بيني غانتس، وكذلك الاتصالات بين أيزنكوت وليبرمان، لبيد وبنت وهذا التحالف، وكل ما يجري طبعا حوادث الطرق، أيضا العنف والجريمة التي بدأت تتفشى في المجتمع الإسرائيلي. إلى هآرتس، هآرتس عناوينها دائما مختلفة. طبعا الصورة الأساسية من جنوب لبنان، والعنوان المركزي كنا عرجنا عليه في سياق النشرة الإخبارية، الجيش الإسرائيلي ينشر منظومة في شمال البلاد من لاعتراض المسيرات المتفجرة، منظومة يتم استخدامها بشكل يعني جديد، يمكن فحص في الأيام القليلة المقبلة.
أيضا في الشأن السياسي رفيت هخت تقول حتى بعد اعتزال وعمليا استقالة تروبر من حزب

0: غانتس يواصل الإصرار على مواصلة الطريق وطبعا تدمير نفسه. انتقادات لاذعة لغانتس لأنه أيضا يؤثر في فرص المعسكر المناهض لبنيامين نتنياهو، ويعني تتهم بعض الأوساط بأنه قد يحرق الأصوات إن استمر عمليا بهذا الترشح. أخبار لافتة عن الضفة الغربية تجدونها دائما في هآرتس، وقائد المنطقة الوسطى الحديث طبعا عن آفي بلوت الذي يقول إنه هناك سياسة تمييزية واضحة يعني لا بأس بها كما يصفها في محادثات مغلقة في التعامل مع المستوطنين أو اليهود الذين يرشقون الجيش الإسرائيلي بالحجارة وبين الفلسطينيين الذين يقومون بذلك، إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين بحالات كثيرة وكبيرة جدا، وبينما لا يتم هناك إطلاق نار باتجاه اليهود أو المستوطنين. ويقول إنه هذا لأنه لا يعني نريد أن يكون هناك تأثير اجتماعي وتداعيات بعد مثل هذه الحالات. إذن يعني يعترف بهذه السياسة التمييزية والعنصرية. ومقالة المحرر في هآرتس أيضا يعني تنتقد سياسة القائد من المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، تقول إنها يعني تكرس الأبارتهايد في الضفة الغربية، وتقول إنه غير جدير بأن يكون قائدا في الجيش. أيضا في سياق إيران، تسفيبر إيل يتحدث عن المقترح الإيراني الذي يحاول مناورة بين المطالب ترامب والضغوط الداخلية. استطلاع في الولايات المتحدة يظهر أن 61% من الأمريكيين يقولون إن الحرب على إيران خطأ كبير، ويصفونها أو بأنها تحاكي الحرب على العراق وحرب فيتنام. طيب يعني من يريد استطلاع المزيد من ربما التعليقات والمقالات والأخبار يمكنه مراجعة الصحف، ولكن هذه هي أبرز الأخبار الواردة فيها هذا الصباح. وهذا هو الوقت لنقول صباح الخير لزميلنا وديع عوودي. سعد صباحك وديع.
1: الله يسعدك خير شيرين، أنت وكل المستمعين.
0: شو وضعنا اليوم؟
1: وضعنا اليوم مثل ما يعني تبادر للذهن صورة مشوشة. الصيف صار شتوي وشتوي صارت صيف، والربيع اندهس في النص، والحالة تعبانية ليلى.
0: الحالة تعبانية على الآخر.
1: أنا بحب الشتوية، أنت اللي ما بتحب الشتوية بتتحججي إنه في خربشة بالأواعي صيف وشتاء كذا، أنا ما بهمني.
0: إحنا كل يوم اثنين عندنا هاي النقاش. طيب اليوم يا أخي نص نص خلينا، لأنه كمان الناس لازم تنتبه إنه الشيء المطر رح يجي هيك خلال الساعات القليلة المقبلة، أمطار متفرقة
1: إن شاء الله، بدناش يقطع كذاب كمان هذا الرصد
0: يعني
1: الجوي.
0: بالضبط، ما هي بهاي الفترة فيش إمكانية لتوقعات 100%. شو وضعنا السياسي، وين بدنا نروح؟
1: بدنا نروح على إيران ولبنان بكلمتين، ونكمل على الضفة الغربية بكلمة ونص. ترامب مبارح بالليل قال إنه يرفض المقترح الإيراني ويعيده لطهران. الإيرانيين بكل استلمنا وسنرد على الرد. حاليا اللي صاير على أرض الواقع حرب استنزاف اقتصادية ونفسية، وتبدو أن هاي الحرب تطول. الضربة العسكرية الماحقة ربما هناك من يتساءل، وبحق، ربما يفعلها ربما لا يفعلها. هناك مؤشرات في إسرائيل وفي أمريكا وفي المنطقة تقول أن الرئيس الأمريكي يأخذ ذلك في الحسبان، تحركات عسكرية عملياتية استخباراتية. كل الحديث عن هذه الزحمة الطائرات في الجو التي تنقل أو بما يتعلق بطائرات نقل الوقود ربما تكون مؤشر. أيضا تسريبات من الكابينيت الإسرائيلي الذي تم تأجيل وتغيير أجندته إلى آخره. المؤكد الثاني أنه ربما هناك يعني من يدفع إلى هذه الحرب، وهناك من يدفع إلى منعها في إسرائيل. طبعا التقديرات والأمنيات واضحة أن إسرائيل معنية والأسباب مفهومة. استراتيجيا إسرائيل ستخرج خاسرة جدا في الجبهتين إيران ولبنان. وعلى المستوى السياسي الشخصي نتنياهو، ائتلاف نتنياهو في حال توقفت الحرب ستكون هذه بمثابة لطمة لهذا الائتلاف، خاصة أنه رفع سقف التوقعات. ما انتبه للتصريحات العالية المتعجرفة اللي لا يمكن

0: ممكن تزيد فواتيرها على أرض الواقع. الزلمة بالليل وأنا أتحدث عن ترامب أعلن عن مبادرة جديدة تخليص حماية السفن
1: ومبادرة إنسانية قال وصفها،
0: يعني ما بخلي الصحفيين في البيت الأبيض يكونوا مفلسين ولا لسعة. العناوين تتزاحم كالعادة، لكن في الواقع شيرين ما بين الجد وما بين المزح، وإذا بدك بالجد الرجل في ورطة إن كان على المستوى الخارجي هو وهيبته وصورته ومكانته، وكذلك بسبب بعد نفس الخلفية التصريحات المتعجرة فيه وعدم الإدراك إنه في حدود للقوة، وإنه البشر أيضا فيهم كرامة ومستعدين يموتوا في سبيل كرامتهم وإلى آخره. كذلك الأمر في مأزق على المستوى الداخلي.
1: أنا أنهيت بالصحف بهذا الموضوع وديع، يعني خصوصي لأنه أكيد رح تتطرق للوضع الداخلي والاستطلاعات.
0: استطلاعات طبعا، أغلبية الأمريكيين بيقولون هاي غلطة وفشل بحجم فشل الحرب على فيتنام بالمختصر المفيد. اللي دافع ثمن أيضا كمان إسرائيل، كمان من ناحية الهيبة إن كان على المستوى العام الدولي وإن كان على المستوى الشخصي، لأن نتنياهو مقابل ترامب خاصة في جبهة لبنان. صحيح. وقف النار مفروض عليه هناك، يتحول الموضوع هذا وقف إطلاق النار إلى حرب استنزاف. المسيرات مشكلة بلا حل حتى الآن، وهي ألياف ضوئية يمكن فيش حاجة نشرح عنها القصة، زي قصة ألياف الصيد السمك اللي صعب، يعني حتى في صيادين سمك بيستخدموها
1: وكمان واعتراضها صحيح
0: لا تستطيع الأسماك ملاحظتها لأنها دقيقة كالحرير. وهذا ما تعرضت له إسرائيل في حرب 73، صواريخ سقر اللي كانت مضادة للدروع، كذلك الأمر الار بي جي في حرب لبنان الأولى ب 82 حينما حمل أطفال فلسطينيون بعمر 12 سنة و 14 سنة تلك في تلك الحرب صواريخ الار بي جي، وكانت إسرائيل قد يعني تعرضت إلى كثير من الحراج. وكذلك الأرض في الحرب في غزة، الحرب الأخيرة أو الحالية كيف بدك تسميها، إسرائيل لم تتعلم الدرس من أوكرانيا في موضوع المسيرات، لكن بالسطر الأخير شيرين المشكلة أعمق، هو الحرب الاستنزاف تتجاوز قضية تهديد المسيرات. عشرات ألاف من الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان يقابلون حرب عصابات دون هدف سياسي واضح وحقيقي. هذه المسرحية في واشنطن أنه في مفاوضات سلام بين إسرائيل وبين لبنان، أولها مسرحية وآخرها مسرحية للتغطية على قصة وقف إطلاق النار اللي فرض على نتنياهو. وأنا بقدر أقول لك بين كسين، إذا مش حدث سمعنا الطرفين بدين حرب، يعني حزب الله لأسبابه لا يريد أن يتفكك من سلاحه، ويعتقد أنه حتى تحرير آخر شبر من أرض لبنان ينبغي أن
1: لا يمكن التنازل عن السلاح.
0: ونتنياهو اللي بربع عقل بعرف أنه معني بالحرب لأسباب كثيرة،
1: أنت عارف الآن الحديث كمان أنه الجيش بجهز حاله لاحتمالات غزة، وهذا يؤكد ما تقوله
0: تماما. برافو. هذا كمان غزة راح تدفع ثمن بصيرة الأثمان، ممكن تدفع ثمن غزة لأنه إسرائيل ربما تجد في غزة لكمة سائغة وسهلة لتعويض هذا النزيف في الهيبة، وخاصة أن حكومة نتنياهو تخوض فعلا حرب مصيرية على البقاء في الحكومة في التاريخ. وفي أزمة في المحادثات في القاهرة، الساعات الأخيرة تقول أن حماس تريد خطة تدريجية وبرعاية دولية في قصة التفكك من السلاح، نزع السلاح مقابل التزام دولي وضمانات دولية بدولة فلسطينية، أنه طالما في احتلال ليش نترك سلاحنا. النقطة الثانية الأخيرة اللي بتتعلق في الحرب وفي الجيش وإسرائيل وغزة إلى آخره، المقزز مش بس المقلق، المقزز شيرين ما تكشف عنه أرس مبارح واليوم.
1: صح.
0: عن الجيش الأكثر أخلاقية كما يقال، قائد المنطقة الوسطى الجنرال أفي بلوت بيفاخر باجتماعات مغلقة أنه جيشه قتل الفلسطينيين، يقتل الفلسطينيين كما لم يقتل الجيش الإسرائيلي منذ عام 67، وبتباهى أنه هو الترعرع في مستوطنة نفيت سوف، وبتحويل البلدات الفلسطينية لنقاط ساخنة مواجهة، ويباهي باستفزاز سكانها. وتكشف هارتس اليوم أنه يباهي الرجل بقتل 42 شاب فلسطيني وفتى وأطفال منهم، ألقوا الحجارة في الشوارع دون أن يطلق النار ولو مرة واحدة على مطلق حجارة يهودي، وهو يتحدث بذلك. هذا طبعا يضاف له المداهمات.
1: شو يكون تأثيرات مجتمعية واجتماعية لما بيطلق الجيش النار على هاي الحجة وكأنه يعني
0: إنه بدش يعمل حرب أهلية يعني هذا القصد وإنه الجيش ممكن يصير يتعرض لنزاع داخلي وإلى آخره. بنابلس امبارح كمان تعرضت لمداهمات مش بس صحيح. على قصة الشوارع ومنع الفلسطينيين من وصول كرومة. هارت اليوم بافتتاحيتها تكرس افتتاحيتها لهذا الموضوع وتقول إنه جنرال من هذا القبيل بحقه يعطيها العافية هارت محله مش بالجيش بقاءه في المنصب انتبه شيرين يعني إنه قائد الجيش موافق

0: هيئة القيادة العامة موافقة.
1: إنه هاي سياسة الجيش عمليا.
0: تماما. اللافت بهاي الجزئية إنه بعد شوي أخرى كمان ساعة تسمع إنه العالم لا سامي وفي انتقادات غير مفهومة بالعالم لإسرائيل أمام كل هذا النزيف اللي يحدث استهداف المدنيين في الجبهات المختلفة. بدي أقول لك كمان كلمة أخيرة عن حادث امبارح في كفر مندشرين.
1: تفضل. طبعا
0: وهذه أيضا حرب على الشوارع للأسف الشديد، يعني جبت ثلاث ضحايا أنا أسميهن شهيدات العمل بالمعنى الحقيقي
1: لكمة العيش. طبعا طبعا
0: الكريم سناء صالح طه وعلا قدح زعبي ورنين محمد طه، كافتهم يعني كنا قد عدنا من العمل بلقمة العيش بعمل صعب، عائلات تعمل بعصامية يعني خبزها كفاف يومها دون أن ترتكب أي ذنب، الموضوع تحت التحقيق الآن. ولكن دعيني أقول ملاحظتين هنا شيرين. الأولى، شاءت الأقدار في ذات المكان تماما، أكاد أقول لك بالمتر، في 29 أبريل نيسان 2021 قتل ثلاثة شباب بذات الموقع بذات الظروف بحادثة سير مشابهة، شاحنة كبيرة ومحملة بعشرات الأطنان دهستهن ارتطمت فيهن من الخلف، وكان بعدين تبين لاحقا أن السائق كان مسرع وكان مشغول في تلفونه إلى آخره. اليوم الموضوع بعد في التحقيق، سائق شاحنة من البير المكسور اللي تورط في الحادث امبارح بذات الظروف، الموضوع قيد التحقيق، لكن أنا شخصيا أتمنى أن لا يكون إهمال من السائق أنه في سرعة وأنه نشغل كمان هو بواتساب أو بتلفون، لأنه للأسف الشديد أنا أتحدث عن ذلك وأنا أقرأ من جديد معطيات منظمة أوريا روك الضوء الأخضر وغيرها من المعطيات الرسمية،
1: مقلقة جدا.
0: دائرة الإحصاء المركزي مثلا واحد منهم 52% من سائقي الشاحنات المتورطين بحوادث سير قاتلة من العرب، هذا عن السنة الأخيرة
1: 25 24،
0: لأنه حتى الآن لم
1: صدرش
0: حتى لنتا. وانتبه، حوادث السير مع الشاحنات القاتلة، حوادث السير القاتلة المتورط فيها شاحنات هي 6 أضعاف نسبة الشاحنات من مجمل أنواع السيارات في الشارع، وعدد كبير من سائقي الشاحنات في البلاد هم من العرب، وأحيانا يكون السائق نفسه ضحية باعتبار أنه هناك يعني عدد هائل من الساعات يتم
1: ساعات العمل طويلة كمان اللي والمسافات اللي بيسوقوا لها كمان بعيدة.
0: يعني أنا بتذكر على خلفية ما حصل، سألت سائق شاحنة بعد قصة كفر كنا في 2021، قال لي أنا بسوق 15 ساعة في مرحلة معينة حتى ما يغلبني النعاس، بصير في معركة حقيقية مع النعاس، بحط تحت الكرسي عندي بوكس مشروبات غازية، بغسل وجهي بحطها في عيني حتى ما تدبك عيني وما أغمض وأعمل الحادث. هذا أي ظاهرة موجودة ينبغي أن تكون يعني أيضا مطروحة في الإعلام حتى يكون دائما.
1: طبعا طبعا مهم جدا، وسائق الشاحنات ما يعني يعطيهم ألف عافية، ولكن كمان هيك المركبات هاي بتخوف مجرد تشوفها على الشارع وإذا كانت مسرعة، فإن شاء الله كمان أنه بسمعونا وينتبهوا كمان على الطريق وكل السائقين عمليا. بدي أشكرك زميلنا وديع عواودي، دائما إطلالات مهمة ومعلومات أهم، شكرا جزيلا، يسعد صباحك وديع.
0: الله يصبحك بخير.
1: شكرا. طيب بالفعل يعني هذا هو الخبر المركزي ومعطيات زميلنا وديع في هذا الإطار أيضا مهمة. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا من فضلكم.
2: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
3: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل.

0: تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: هذا النهار مع شيرين يونس.
1: وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن إلى الضفة الغربية، حيث هاجم مجموعة من المستوطنين أمس بلدة ترمس عية في منطقة رام الله، وقاموا باقتلاع وتخريب ما لا يقل عن 1000 شجرة زيتون، وذلك في سياق وإطار تصاعد اعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم. السيد عوض أبو سمرة الناشط في هيئة الجدار والاستيطان ومدير اللجنة الشعبية في ترمس عية، أهلا بك سيد عوض.
2: أهلا بك، صباح جميع المستمعين إن شاء الله.
1: مش سهل لما بنحكي عن 1000 شجرة زيتون، واللي بعرفش يعني بالطريق بين رام الله ونابلس بنمر هيك على ترمس عية، وبهالأوقات البلدة جميلة جدا وفيها كثير من الخضار والأشجار، شو اللي بمر عليكم بهاي الفترة؟
2: نعم يا أختي، والله إحنا في الفترة الأخيرة هناك في هجمة شرسة واستهداف ترمس عية وأراضي ترمس عية وأشجار ترمس عية، ترمس عية الجميلة التي زي ما تفضلت يا أختي عندما تمرون من هناك كأنها قطعة من الجنة، ولكن الاحتلال وقطعان المستوطنين حولوها حاليا إلى جهنم وليس الجنة. هناك اعتداءات على أشجار الزيتون منذ 6 شهور تقريبا، مستهدف شجرة الزيتون في أراضي ترمس عية واللوزيات والعنب والأشجار الجميلة في محيط البلدة، حيث أن يوم أمس قام قطعان المستوطنين بمنتصف الليل فخلع أكثر من تقريبا 800 إلى 1000 شجرة زيتون، وما قبل 5 شهور هناك في كان استهداف برضو لتلك المنطقة شبه يومية كانت على اختلاع الزيتون، أكثر من 15,000 عرق زيتون صاروا من 6 شهور حتى اللحظة اختلاعها من أراضي بلدة ترمس عية.
1: طب لما بنحكي عن اقتلاع هذا العدد الكبير، لما بتحكي لي ليلة أمس مثلا بيجوا بأعداد كبيرة جرافات، وين الناس بتكون؟ قديش عدد المستوطنين؟
2: أختي هذا خفافيش الليل والحرامي، عندما يعني يأتي الظلام هناك خفافيش الليل تصرح في الليل، هناك جرافات كانت في الليل، وهذه منطقة طبعا ممنوعين نصيلها منذ 7 أكتوبر، مانعين من المنطقة هذه، يعني شرق ترمس عية أو كلش آخر بيت في ترمس عية، البؤرة تبعد 300 متر بس عن آخر بيت في ترمس عية. طبعا هذا البيت غير مأهول في السكان وقيد الإنشاء، ولكن على بعد 300 متر تبعد هذه البؤرة في وسط سهل ترمس عية. نعم تجسم في هذه الأرض، ويعني أرض ممتلكات خاصة وليس ممتلكات عامة، وحسب تصنيفات أوسلو هناك هذه المنطقة تسمى منطقة بي حسب تصنيفات أوسلو، وهناك لا في عندهم بي ولا ألف ولا إيه ولا بي، هناك يعني الشغل باستمرار.

0: فاجعة في كفر مندى غداة مصرع سناء علا ورنين من البلدة بحادث طرق، والعائلات الثلاث تعلن عن بيت عزاء موحد حدادا على الضحايا. بعد النزاع الدام في شفا عمرو ومقتل الشاب هادي سواعد، دعوات لرأب الصدع ونزع فتيل العنف والجريمة لوقف شلال الدم المتصاعد في المجتمع العربي. وترامب يعلن عن عملية عسكرية لتخليص السفن العالقة في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران ورفض مقترحات اتفاق إنهاء الحرب. دقيقة واحدة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة ثانية من برنامج هذا النهار، يأتيكم عبر أثير راديو الناس. شيع أهالي بلدة كفر مندى والمنطقة الليلة الماضية ضحايا حادث الطرق المروع الذي وقع أمس بالقرب من بلدة الزرازير على أثر تصادم شاحنة بمركبة، وراح ضحيته كل من سناء طه وعلا قدح زعبي ورنين طه، إضافة إلى إصابة 7 أشخاص بينهم حالات وصفت بالخطيرة. زميلنا ورد قراقرة مراسلنا في منطقة البطوف تابع كل تفاصيل هذا الحادث وكذلك جنازة الضحايا. أهلا بك ورد، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين شيرين. نعم شيرين، يعني فعليا تواجدنا يعني يوم أمس وخصيصا بعد الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من منطقة الزرازير في الجليل أو تحديدا في المنطقة الشمالية يوم أمس، وأدى إلى مقتل 3 نساء من بلدة وقرية كفر مندى. يعني فعليا تواجدنا في قرية كفر مندى يوم أمس حتى ساعات منتصف الليل أو حتى يعني انتهاء الجنازة وتشيع جثمان 3 نساء في جنازة موحدة وتشيع واحد وأيضا في بيت عزاء واحد.

0: بحسب إعلان المجلس المحلي وأيضا الجهات الدينية والقيادية المحلية في قرية كفر مندب. تواجدنا في منزل كل من 3 نساء إن كان يعني عند أزواجهن أو عند أهاليهن. رأينا الحزن الذي يخيم على بلدة كفر مندع، الحزن والأسى لدى جميع العائلات. نتحدث عن عائلة قدح وزيدان وعبد الحليم وعائلة حوش وكل عائلات كفر مندع التي كانت حزينة على فقدان 3 نساء أثناء عودتهم من العمل في إحدى البلدات في منطقة حيفا، حيث كانت يعني نتحدث شيرين، كانت الجنازة موحدة ل3 ضحايا، كانت هناك جنازة موحدة وصلاة واحدة. وأيضا المجلس المحلي في قرية كفر مندا كان قد أعلن أيضا عن بيت عزاء واحد ل3 ضحايا، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع في يوم أمس بالقرب من منطقة الزرازير. فعليا تواجدنا بداخل المنازل والأهالي كانوا قد تحدثوا عن النساء في حديث خاص لراديو الناس. كنا قد تحدثنا لأزواجهم وأيضا لأبائهم، يعني تحدثنا مع محمد معروف طه والد المرحومة رنين، وكذلك الأمر مع علي صبري طه زوج المرحومة سناء طه، وكذلك الأمر مع علي يحيى قدح الذي أيضا فقد ابنته أيضا يوم السعلة. لنستمع شيرين إلى تلك الأصوات الخاصة والحصرية لراديو الناس.
1: نعم، ابقى معنا.
2: إذا ما كانش تيجي هنا عالدار تحكي معي بالتلفون تقول لي يا بترضى علي. الحمد لله المرحومة كانت صايمة مصلية، الحمد لله نحمد الله ونشكره، خلفت 3 أولاد وبنت، بنتها في الجامعة سنة ثالثة، والله يرحمك يا با يا علا. الحمد لله الحمد لله، يوم يوم إذا ما كانش تيجي عندي على البيت تحكي معي بالتلفون، يوم إذا ما كانش تيجي هنا عالدار تحكي معي بالتلفون قول لي يا با ترضى علي. الله يرحمك يا با ويجعل مأواك الجن يا النبي محمد. الله يرحمك يا با يا علا، وهذا جوزة من ما جوزته إياها صلحها ولا 25 سنة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله من فضل الله. والله ما يوم شكت لي قالت لي كل ما أحكي معها تقول لي يا با مبسوطة، مش نقصني إشي إلا دعاك يا با ترضى علي. الله يرحمها ويرحمنا ويجعل مأواها الجن يا النبي محمد. الحمد لله الحمد لله، فضل الله وفضل ربنا الحمد لله. والله يوم يوم بقول لك إذا ما كانش تيجي عندي على الدار تتصل علي، يا أنا اتصل عليها أقول لها بسمع ناس صوتك يا أمي محمد، تقول لي يا أبو الله كنت أخرنت صغيرة بقى كنت بدي أحكي معاك يوم يوم الحمد لله.
1: كان هذا السيد علي قدح والد السيدة المرحومة علا قدح زعبي، والآن نستمع إلى ما قاله زوج المرحومة سناء طه السيد علي طه.
3: الحمد لله رب العالمين، بحياتها ما عزتش حدا ولا بحياتها ما زين حدا يعني، ومليحة قلبها طيب وتحب الناس والجيران بيحبوها، الحمد لله رب العالمين. أنا عندي بنتين وولدين، بنتين متجوزات وولد الكبير متجوز بعد عندي واحد عزابة. نظبط البيت للولد، في عندنا الولد بنظبط له البيت وتساعد يعني إيدها إيدها يعني بنشتغل عشان تساعد بعض. الله يرحمها برحمته بس.
1: والآن نستمع إلى السيد محمد طه والد المرحومة رنين طه.
4: ورنين كانت غالية علينا كثير كثير كثير، مش بس يعني بنتي، لكل العيلة أهالي خلالي كلهم كانت غالية. اليوم الصبح الساعة 5 كنت أبوس راسي تبوس راسي طبعا، وإما نفس الإشي كانت بوس راس إما، وكل إحنا كل البيت بيشتغل يعني الحمد لله، كنا نطلع مع بعض كلياتنا على الشغل نفس الساعة، كانت سيارة وبتساعدنا بتساعد أخوها بتساعدني الحمد لله. ورنين كانت غالية علينا كثير كثير كثير، مش بس يعني بنتي، لكل العيلة أهالي خلالي كلهم كانت غالية. تلقيت الخبر أجالي تلفون اتصل فيه واحد قال لي أنت أبو صاحب التلفون مكتوب عليه أبو، قلت له طيب، قلت له هذا التلفون بنتي عاود سكر عاود. أنا رجعت له بقول لي البنت عملت حادث. مين أنت؟ قال لي التلفون معي ما تخافش. قلت له حادث صعب؟ قال لي لا. قلت له أطلع، أجيت طلعت مشيت من الجسر للزرازير ماشي تنو وصلت. أهم إشي الشوفار يسوق بحذر، انتبهوا على الشوارع، بلاش التلفونات، العمر مش رخيص، هو ربنا اللي بأخذ ربنا البنت بس العمر مش رخيص. شيل

0: العمر مش رخيص يعني، والعمر كله لأهل كفر مندا وتعازينا الحارة. نعود إليك زميلنا ورد قراقرة، هل رشح شيء عن تفاصيل ما جرى التحقيق في هذا الحادث، خاصة أنه نتحدث عن يعني مركبات، عدد من المركبات بالأساس مركبة الضحايا وسلسلة أخرى، ولكن الاصطدام كان بشاحنة كبيرة؟
1: فعليا يعني شيرين، حاولنا من خلال لقائنا مع الأهالي طبعا، مع الآباء، مع وجهاء العائلات أيضا في كفر مندا، مع أيضا قيادات أيضا أعضاء المجلس المحلي، أثناء لقائهم يوم أمس في قرية كفر مندا حاولنا الحديث معهم، إن كان هناك تواصل مباشر ما بين الأهالي والشرطة. فعليا الأهالي أو تحديدا أهالي الضحايا كانوا قد أكدوا أن لا علم من جديد لديهم حول ما حصل في الحادث وكيف حصل، وإن كان هناك يعني ربما يعني معلومات أولية عن هذا الحادث وتحديدا الذي وقع بالقرب من منطقة الزرازير وأدى إلى وفاة 3 ضحايا ونساء من قرية كفر مندا. فعليا حاولنا التواصل مع الأهالي أو تحدثنا معهم، إن كان هناك هل تواصلت معهم الشرطة، هل هناك وصلت بعض من المعلومات إن كان من مصادر أو كان أيضا على صعيد رسمي. فعليا كافة العائلات أكدت أن لا معلومات كافية بالنسبة لهم لما حدث في الحادث، ولكن أستطيع القول، اسمحي لي شيرين، بالكلمة التي تحدث بها والد إحدى المرحومات الذي يعني تحدث بحرقة وقال أنني أحمد الله أنني قد فقدت ابنتي بحادث طرق قضاء وقدر من رب العالمين وليس بجريمة وعنف. يعني هذه الكلمة كانت فعليا وقعت كالصاعقة على الحضور وعلى الوفود التي تأتي إلى تعزية هذا الوالد الذي يقول يعني إن ابنته كانت قد أعلن عن وفاتها وهي عائدة أو هي عائدة إلى المنزل أثناء عملها في إحدى البلدات في المنطقة الشمالية. لا. نتحدث هذا الوالد كان قد يتحدث أن يعني وفاة ربما هي قضاء وقدر أو أثناء حادث طرق دامي أفضل بألف مرة من جريمة وعنف. يعني هذا ما تم وصفه من قبل أهالي كفر مندا بشهادات لقمة العيش. إليك شيرين.
0: شهادات لقمة العيش، نشكرك جزيل الشكر. يعني ورد، تابعت منذ أمس كل هذا الحادث المروع، شكرا جزيلا زميلنا ورد قراقرة.
1: شكرا.
0: السيد علي خضر زيدان رئيس مجلس كفر مندا المحلي، أهلا بك أستاذ علي، تعازينا الحارة لك للأهل في كفر مندا.
2: أهلا بك أخ شيرين وجميع المستمعين، إحنا حقيقة مصاب جلل والحزن يخيم على كل بيت في كفر مندا، المصاب واحد، وطبعا فاجعة كبيرة جدا هزت أركان كفر مندا من شرقها إلى غربها، والحزن يخيم على كل بيت في هذا البلد لأنه فعلا المصاب واحد، ولكن إحنا في نهاية الحالات لا نقول إلا ما يرضي الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
0: طبعا سيد علي، يعني تتابعون في البداية كان هناك قرار من جانب المجلس المحلي والعائلات قضية أنه يكون بيت عزاء واحد مشترك، لو تحدثنا عن هذا القرار، عن يعني كل ما تعيشه البلدة هذا اليوم في هذا اليوم الصعب في حقيقة الأمر.
2: أختي العزيزة، إحنا مع سماع الخبر المؤلم والحادثة الفاجعة كان في تواصل فوري مع كل أعضاء المجلس المحلي، مع كل التيارات السياسية الموجودة في كفر مندا، وطبعا إحنا بلد واحد، وجع واحد، بلد متكافل اجتماعيا وجدانيا، فتقر أن يكون عزاء واحد وجنازة واحدة. وطبعا إحنا متواجدون مع الأهالي، وطبعا كان في التئام لغرفة الطوارئ في كفر مندا اللي تضم جميع مدراء المدارس وقسم الخدمات النفسية والاجتماعية، اللي بنحاول نتواصل مع العائلات، واليوم من الحال كان الساعة 8:30 في جلسة بطاقم الطوارئ راح نصل لكل طالب، لأنه كليات أمهات وإهن عائلات وإهن أحفاد، فبنحاول نصل نعطي العلاج النفسي والاجتماعي والتربوي لكل مصاب إن شاء الله. فطبعا تقرأ أنه الجنازة تكون واحدة، وهذا ما حدث في ساعات الليل، الساعة 11 ليلا كانت جنازة واحدة للأخوات اللواتي فقدنهن في حادث الطرق الأليم، وإن شاء الله نحتسبهن شهادات عند الله رب العالمين. وطبعا بيت العزيز

0: راح يكون بيت عزاء واحد في المنطقة الغربية المعاصر وفي مسجد الهدى. طبعا تلقي الكثير من الاتصالات من مسؤولين من رؤساء سلطات محلية أصدقاء. المجتمع العربي كله متكافل وكله متعاضد في مثل هذا المصاب.
1: أستاذ علي، يعني كيف وضع الأهل؟ بتقول طبعا من اللحظات الأولى بلشتوا تتواصلوا معهم بالإضافة للخدمات اللي راح تقدموها، الخدمات النفسية والطاقم الطوارئ عمليا، كيف وضعهم أنت من خلال تواصلك مع الآباء مع الأزواج الأبناء البنات؟
0: أختي العزيزة، صورة تهتز لها المشاعر وتقشعر لها الأبدان. الإنسان يبكي يعني رغم عنه من الوجع والألم اللي بشعره، خاصة عند الأبناء وعند الإخوة والأخوات والأباء. يعني كل واحد في عندها بيتها، عند أولادها، عند أحفادها، والمصاب جلل فيش كلمة أخرى تقال يعني. وأهل البلد حقيقة يعني أبدوا مثالا طيبا، يعني بشكل فوري وقفت كل مظاهر الفرح في كفرمندا، وكل الكفرمندا عن ذكرى أبيها متعاضدة متكافلة متواصلة مع العائلات. وإحنا كما أشرت إحنا بلد واحد، قلب واحد، ووجع واحد.
1: يعني كفرمندا في حالة حداد في هذه الأيام. أنت كرئيس سلطة محلية، مع أي جهات رسمية تتواصل؟ هل وصلتك آخر تطورات التحقيق في هذا الحادث اللي ممكن تطلعنا عليها الشرطة؟ كيف يعني كمان أنت، يعني هل إنه تواصلوا معك من اللحظات الأولى بالدوائر الرسمية؟
0: أختي العزيزة، أنا بشرت بالتواصل بشكل فوري مع سماع الحادث، وطبعا مطلع على الجرحى والمصابين ومطلع على الوفيات والأسماء والعائلات. حتى الآن طبعا لا شك أنه هذا بده تحقيق كامل واستخلاص النتائج والعبر، ولكن ما في الشوارع وخاصة المجتمع العربي يعني كارثة كبيرة. يجب أن نأخذ الحذر جميعا، كل سائق سواء كان سائق سيارة عادية أو حافلة أو سيارات شاحنات، لازم نقول لك الحذر والحيطة من أجل السلامة، طبعا سلامة نفسك وسلامة الآخرين، لأنه أي خطأ ممكن يؤدي بحياة الآخرين. أنا بتأمل أنه إحنا كمجتمع نستخلص النتائج والعبر، نهتم أنه سياقتنا تكون سياقة حذرة ومسؤولة، وأيضا على السلطة أنه تأخذ التدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. وهناك كثير مما يجب أن نتعلمه من هذا الحادث من أجل عدم تكراره إن شاء الله. وطبعا في تواصل حتى مع السائق،
1: هذا هو السؤال. من أفهم أنه السائق عربي من بير المكسور، في أجول أهل في تواصل كمان مع المجلس هناك؟ شو الوضع؟
0: أختي العزيز، إحنا وبير المكسور بلد واحد والشيء قضاء وقدر. طبعا كان في تواصل من أهلنا في بير المكسور ومن مسؤولين، وأيضا سيحضر اليوم إلى بيت العزاء. إحنا نتفهم ذلك إنه الشيء غير مقصود، الحمد لله رب العالمين. فإحنا مصاب واحد ووجع واحد، وإحنا على يقين إنه الشوفير يعني السائق يعني يعتصر ألم مصاب مثله مثل باقي المصابين.
1: نعم، يعني من جديد نعزيكم، وإن شاء الله هيك أنه تنتهي كل هذه الآلام في مجتمعنا العربي، قضاء وقدر في نهاية المطاف. سيد علي خضر زيدان، رئيس مجلس كفرمندا المحلي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أبشريا، شكرا لكل مجتمعنا المتعاطف معنا في هذا المصاب، بارك الله فيك.
1: تأكيد، شكرا جزيلا. إذن هذا هو الوضع في كفرمندا الحزينة والمكلومة هذا الصباح بعد هذا الحادث المروع. نخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود.

0: مكملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا.

0: ليفربول للكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: سحر أرقى المفروشات، أناقة في الموديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
0: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة، أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبي، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسجاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسجاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا رح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسجاف في جوجل.
5: فحص دقيقة يمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
0: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني، ومكابي نتانيا ضد هابوال الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
6: هذا النهار مع شيرين يونس.
7: عشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. طبعا قبل الفاصل كنا في كفر مندى في أعقاب حادث السير المروع الذي راح ضحيته 3 نساء من بنات القرية إلى جانب عدد من المصابين. الآن نتحول إلى ملف آخر، ملف الجريمة والعنف الذي يؤرق المجتمع العربي وأبنائه. وطبعا أمس الشاب هادي سواعد كان قد قتل على أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة شفا عمر. وطبعا كان قد قتل والد خالد وشقيق رسلان في جريمتين منفصلتين في وقت سابق، وذلك ضمن صراع دام مستمر منذ ما يزيد على 3 سنوات بين عائلتين من المنطقة. راح ضحيته نحو 35 شخصا. الزميل مبدا فرحات مراسلنا في منطقة الشاغور، أهلا بك مبدا.
8: أهلا شيرين، صباح الخير لكل جميع المستمعين. بالفعل يعني شيرين،
7: تفضل.
8: بالفعل يعني نتحدث عن حرب، والحرب هي المرة هي حرب المجتمع العربي، للأسف حرب الشوارع، حرب العنف، ضحايا كل يوم. يعني هناك جريمة قتل، ومكان يوم أمس في مدينة شفا عمر، وهذه المدينة يعني تشهد في الفترة الأخيرة عدد من جرائم القتل، وكان أخرها مقتل الشاب هادي سواعد من ذوي الاحتياجات الخاصة صباح أمس بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء يعني توجه إلى العمل، حيث تم اعتراض طريقي وإطلاق وابل من الرصاص عليه. ومع وصول طواقم الإسعاف إلى المكان تم إقرار الوفاة على الفور للأسف. ولكن هذه ليست الضحية الأولى في هذا البيت وهذه العائلة، حيث قتل أيضا شقيقي رسلان سواعد في عام 2023، وأيضا والدهما خالد سواعد أيضا قتل، هذه الضحية الثالثة يعني في هذا البيت. ولكن ما يعني في مدينة

0: عمر وضواحيها نتحدث عن نزاع دام شيرين منذ أكثر من 3 سنوات، ويعني حصد هذا النزاع حتى الآن نتحدث عن أكثر من 35 ضحية.
1: قد أعداد كبيرة عشو كل هال، يعني بنحكي من العيلة الواحدة 3 أشخاص وبنحكي عن 35 في كل هذا الصراع عمره 3 سنين، شو اللي قاعد بصير؟
0: بالفعل يعني شيرين مش معقول اللي عمال يصير في مدينة شفا عمر وضواحيها، يعني نتحدث عن عدد من البلدان الصغيرة ضواحي مدينة شفا عمر، بالفعل هي أعداد كبيرة وكبيرة جدا، يعني نتحدث عن 35 جريمة قتل منذ أكثر من 3 سنوات، وهي يعني لا نقول بأن هناك نزاع بين عائلات وإنما أشخاص خارجين عن القانون كما توصفهم الشرطة، ولكن للأسف حتى الآن يعني هذا النزاع لم يحل، وهناك كان محاولات عديدة من عدد كبير من لجان الإصلاح والشخصيات في المجتمع العربي، ولكن للأسف حتى الآن يعني لم تنجح هذه الشخصيات. شيرين بالفعل نتحدث عن نزاع دامي، وأيضا يعني إذا تحدثنا عن الجريمة والعنف أيضا يعني كان هناك في قرية البيني، الجميع نتذكر ما كان في قرية البيني وكان نزاع كبير بين عدد من العائلات، ولكن صحيح. يعني بعد تدخل وجهود كبيرة من رؤساء السلطات المحلية ولجان الإصلاح بالفعل يعني تم هناك التوصل إلى يعني عقد مراسم الصلح بين العائلات، والحمد لله يعني إذا تحدثنا عن قرية البيني منذ 2 سنين لم تشهد جريمة قتل في هذا النزاع.
1: طب نبدأ في بوادر لاتصالات من هذا النوع في شفا عمر مثلا وفي المنطقة بتسمع عن محاولات؟
0: نعم، بالفترة الأخيرة يعني إذا نتذكر كان هناك قبل عدة أشهر جريمة قتل ثلاثية أيضا في قرية الحمير قضاء مدينة شفا عمر، عندما كانت جريمة قتل ثلاثية يعني كان هناك هدنة لمدة 6 أشهر والجميع التزم في هذه الهدنة، والآن يعني ربما يعني انتهت هذه الهدنة ولم يتوصلوا الجميع إلى اتفاق
1: جديد أو اتفاق،
0: وللأسف يعني ما زالت هذه النزاعات يعني تحصد أرواح الشباب من المجتمع العربي، وآخرها كما ذكرت يعني كان المرحوم هادي سواعد يوم أمس. بالفعل للأسف يعني شيرين هذا هو حال المجتمع العربي، يعني نتحدث عن أكثر من 100 جريمة قتل منذ بداية هذا العام، إذا تحدثنا عن عمل الشرطة يعني تقريبا 0 في مكافحة العنف الجريمة، يعني لا يوجد اعتقالات أو تحاول الشرطة منع الجريمة والعنف، بعكس ما يحصل في المجتمع العربي، وشاهدنا يعني الأسبوع الماضي أو قبل أسبوع ونصف عندما كان جرائم قتل طبعاً. في المجتمع طبعاً. اليهودي تدخل رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي وتم اعتقالات يعني والوصول إلى مشتبهين، بعكس للأسف ما يحصل في المجتمع العربي.
1: في إطار الجرائم ومكافحة الجريمة والعنف، هل تلمس عودة لنشاط معين في أو حراك معين في البلدات العربية سواء في منطقة أو في غيرها، يعني بعد نوعا ما نهاية الحرب وهدوء الأوضاع؟
0: يعني نكون صريحين شيرين للأسف 0 يعني بالإمكان القول، لا لا أشاهد يعني هناك حراك جماهيري، حراك شعبي، حراك من القيادات الجماهير العربية، يعني بعكس ما كان في مدينة سخنين الشرارة التي انطلقت المظاهرة الكبيرة في أيضا في مدينة تل أبيب، وأيضا كان عدد من الوقفات الاحتجاجية بشكل يومي في البلدات العربية. نعم كان هناك حرب لكن الحرب انتهت، ونحن الآن نتواجد في حرب الشوارع، حرب العنف في المجتمع العربي. يعني يوم أمس أو أول أمس كان وقفات في مدينة سخنين، ولكن يعني نتحدث عن عشرات الأشخاص قاموا بوقفة احتجاجية بعد ما حصل مع المحامي موفق أبو يونس، ولكن للأسف يعني حتى الآن لم نشاهد حتى قيادات الجماهير العربية عم يعني تتحرك من أجل مكافحة العنف والجريمة، وهذه رسالة للجميع وخاصة لقيادات الجماهير العربية، يجب إعادة النشاط الحراكي الشعبي من أجل مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
1: يعني هذا ربما يكون مطلب الشارع العربي تماما كما لديه المطالب سياسية أخرى، ولكن يعني بالأساس هذا هو المطلب الحياة. أولا أشكرك جزيل الشكر زميلنا مبدا فرحات مراسلنا في منطقة الشاغور، شكرا جزيلا لك مبدا. الشيخ محمد سواعد من وجهاء عائلة سواعد، أهلا بك يا شيخ محمد.
2: أهلا بك، صباح الخير إليك ولكل المستمعين. احنا يعني تعريف وجهاء، احنا يا عمي مشايخ مش وجهاء، وجهاء
1: من اللي مشايخ العائلة نعم. الشيخ محمد عمليا يعني ما الذي يجري؟ يعني 3 سنين 35 قتيل تقريبا، العيلة الواحدة قاعد بروح منها قتيل، واثنين وثلاثة في حالة هادي الله يرحمه، شو اللي بصير عندكم؟
2: والله يا أخت شيرين، يعني احنا لسنا بدعا من المجتمع العربي، ما يحدث في مجتمعنا العربي يلقي ظلاله على كل قرية وكل بيت وكل حارة في مجتمعنا العربي للأسف الشديد. سرطان العنف ينتشر ويتفشى في مجتمعنا العربي بشكل يعني غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
1: طب شيخ محمد، لوين يعني الأمور ممكن توصل؟ هذا الصراع يعني تقول إنه جزء مما نعيشه وهذا صحيح، ولكن لوين ممكن يوصل أكثر من هيك؟ قبل قليل تحدث مراسلنا إنه كان في هدنة معينة اللي أعلنت، أظن حكينا معك بوقتها أو مع حد آخر من العائلة، الآن يعني في خرق لهذه الهدنة أو إنه لم تمدد؟ في جهود، في تواصل؟
2: الحديث لم يكن هناك إعلان هدنة بشكل رسمي، وإنما كان هنالك يعني بين قوسين تفاهمات معينة، ولم نصل إلى اتفاق هدنة بين الأطراف. إحنا نحاول بكل ما أوتينا من قوة للوصول إلى إنهاء هذا الصراع الدامي بين الطرفين في المنطقة، ولكن للأسف يعني كل المحاولات من 3 سنوات لليوم يعني نصل إلى إلى إلى تفاهم معين، ولكن الأمر بعد لا يعني لم نصل إلى إنهاء الخلاف بشكل جذري.
1: ومن هم الجهات التي تقوم على محاولات رأب الصدع الحل بشكل جذري؟ لأنه هنا بنحكي عن نزاع بين طرفين معروفين للجميع، وبالتالي أنه على الأقل لأول وهلة ببين أنه أهون شوي أنه الحديث فيه.
2: الحديث هنا أنه كل جهات الإصلاح تقريبا في بلادنا تدخلت لمحاولة رأب الصدع وحل هذا الإشكال، ويعني أنا شخصيا دخلت من أول لحظة لمحاولة حل هذا الإشكال مع كثير من المجموعات اللي حاولنا وتواصلنا مع مختلف الأطراف والأشخاص المؤثرين على قيادات الطرفين، ويعني حتى هذه اللحظة ما نقول إنه يأسنا أو عجزنا، ولكن إحنا محاولين أو مكملين في الطريق حتى نصل إلى نهاية النفق إن شاء الله رب العالمين.
1: نتمنى ذلك بالفعل. يعني شيخ محمد، على صعيد المجتمع العربي، لصعيد الحراك القائم أو الذي توقف قد يعود إلى الواجهة، هل يتوخى من مثل أي تحركات مجتمعية بأنه في نهاية المطاف أيضا تؤثر في مثل هذه، في حل مثل هذه النزاعات؟ هل الجانب القانوني أيضا، الشرطة ودورها، أي جهات هي المسؤولة عادة أكثر؟
2: اليوم يعني أنا قلتها وأقولها دائما، إنه إحنا اليوم سلطاتنا قاداتنا أو رؤساء المجالس المحلية في المجتمع العربي بدل ما يروح يطالب بميزانيات لتطوير القرية ولبنايات ولمجرد يعني أشياء معينة، اليوم المفروض رؤساء المجالس العربية يبدأوا بخطوات عملية جدا جدا مقابل من رئيس الحكومة حتى وزير الداخلية حتى كل المسؤولين على الأمن، إنه إحنا بحاجة إلى الأمن. يعني مصطلح أعطونا الحياة، وممكن نعمل ترند أعطونا الحياة، لأن اليوم الوضع بطل يطاق. انطلقت شرارة من سخنين قبل شهرين، شرارة شعبية، وهذه شرارة كان لها صدى كبير جدا في مجتمعنا العربي، للأسف لم تأخذ البعد، يعني القيادات العربية لم تتبنى هذه الشرارة وتواصل يعني أنه تكمل هذه المسيرة.
1: الذريعة الأساسية كانت الحرب، يعني
2: لا، الحرب ليست مبرر. اليوم سخنين اللي أطلقت شرارة الحراك الجماهيري عادت لتئن تحت وطأة العنف للأسف الشديد. فاليوم أنا بناشد رؤساء تم اجتماع مع وزير الشرطة أو مع المحكال أو مع القائد العام للشرطة، إنه تعالي عمي إحنا مستعدين نصل لوضع إنه نسلم مفاتيح سلطاتنا المحلية ولا نعيش تحت رحمة الخاوة.

0: هو عصابات الإجرام اللي تريد أن تفرض نفسها بقوة على مجتمعنا العربي.
1: يعني فكرة يعني طرحت ويتم الحديث فيها دائما، ولكن كأنه يعني تستبعد هذا الاحتمال. لأنه برأيك هو الحل؟
0: إحنا للأسف الشديد ناس نعشق المناصب ونعشق الكراسي بين قوسين، يعني مع احترامي للجميع. يعني ماذا يعني أنه يطلق النار على رئيس بلدية في العرابة؟ ماذا يعني أنه رؤساء مجالس وبلديات مجتمعنا العربي اليوم مهددين، يعني كما يسمى درجة 6 اللي أعلى درجات التهديد؟ ماذا يعني أنه رئيس سلطة محلية يتحرك وحوله حارسين شخصيين أينما ذهب، حتى يعني عندما ينام في بيته يكون أشخاص من شركات حراسة حكومية يعني يبيت تحت وطأة الحراسة ويمشي تحت وطأة الحراسة، ومع ذلك يعني يتفاخر الرؤساء والله أنا رئيس مجلس. إيش يعني رئيس مجلس وأنت لم توفر الأمن والطمأنينة لمواطنيك في بلدك؟ ويعني جملة أو رسالة ثانية اليوم إحنا بحاجة لهبة جماهيرية، لوقفات جماهيرية، لإضرابات متتالية، إضراب يوم يومين وشهر وشهرين حتى نحصل على الأمن والأمان. إحنا اليوم نتفاخر بعدد نعرف الخريجين وطلاب الجامعات صحيح. وهذا شيء يعني مهم. عالي وراقي جدا، ولكن طالب الجامعة أو الطبيب أو المهندس إذا لم يجد الأمن في بلده في بيته كيف سيبدع؟ هذا الإنسان سيصل إلى إلى صحيح. إلى نتيجة ويهاجر إلى بحيث الأمن والأمان بعيدا عن مظاهر الخوف في المجتمع.
1: نعم، هذا يعني تحولت بالفعل، تحول مجتمعنا وبلداتنا إلى بيئة تكاد تكون طاردة بفعل الجرائم والعنف
0: اليوم
1: للأسف.
0: أنا أختيرين أنا أعطيك يعني معطيات رسمية عن مئات العائلات من أبناء مجتمعنا اللي هم اللي هاجروا بالفعل إلى أوروبا وإلى الأردن وإلى البطة الغربية بحثاً عن الأمن. نعم. وعشرات العائلات اللي قدمت طلبات الهجرة، عشرات المصالح اللي هي أغلقت بسبب الخاوة وبسبب العصابات. نعم. هذه عشرات الأشخاص الذين لا يستطيعون الخروج من البيوت، وأحدثك عن بيوت اللي تحولت إلى معسكرات، إلى بونكر كما تسمى. البيوت حواليها
1: بيوت محصنة. نعم.
0: بيوت محصنة للأسف، وكيف لنا أن نواصل الحياة؟
1: نعم.
0: من عبر يعني المنصة الراديو الناس احنا نناشد جماهيرنا إلى حراكات جماهيرية، إلى وقفات احتجاجية، إلى إضرابات، إلى إغلاق شوارع منظم طبعا بدون فوضى،
1: إلى احتجاج
0: يعني.
1: منظم، احتجاج سلمي منظم وواعي. نعم. لمواجهة.
0: نعم.
1: هذه
0: نعم نعم وضحت. احنا يعني نطلق صرخة، أعطونا الحياة، أعطونا الأمن، أعطونا الطمأنينة، يكفينا دماء الأرض. يعني صحيح. ما عادت تقبل دماء أبنائنا وشبابنا في هذه البلاد.
1: أشكرك جزيل الشكر. شكرا. يعني موقف شكرا. مؤثر ومهم. الشيخ محمد سواعد يعني اعترضت على كلمة وجهاء من شيوخ عائلة السواعد. شكرا جزيلا شيخ.
0: شكرا.
1: إذن إلى هنا في سياق الجرائم المتواصلة في مجتمعنا العربي، وهذه الصرخة المهمة من الشيخ محمد سواعد يدعو قيادة المجتمع العربي إلى إعادة الحراك إلى الشارع مطالبة بالحياة. فاصل وبعده نعود إلى ملفنا الأخير، ابقوا معنا من فضلكم.

0: 499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمي بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باكا الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد.

0: الليلي مت على كل العيلي.
1: الآن في وينر اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابنة تانية ضد هفوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كارن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي. الآن في وينر اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابنة تانية ضد هفوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. سلمت الإدارة الأمريكية ردها للوسيط الباكستاني بشأن مقترح إيران لإنهاء الحرب، فيما خيرت إيران الولايات المتحدة بين عملية عسكرية مستحيلة أو صفقة سيئة في الحرب على حد وصفها، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المقترح الإيراني غير مقبول. طبعا بعد هذه التصريحات كان هناك تصريحات بأنه الجانب الأمريكي يجري اتصالات مع إيران لكنها لم تصل إلى مرحلة متقدمة، إلى جانب القرار الأمريكي أنه ابتداء من اليوم سيتم تسهيل وإرشاد مرور أو إرشاد السفن من الدول غير الضالعة في الحرب المرور عبر مضيق هرمز، المرور الآمن ضمن ما وصفه الرئيس الأمريكي بالخطوة الإنسانية. الزميل محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، صباح الخير محمد.
1: صباح الخير شيرين لك ولجميع المستمعين، وأنا بحكي صباح الخير بس عشان ظروف إنسانية للجميع، يعني
0: مش لأنه في خير، لأنه أنت يعني شفقان علينا شوي
1: شفقان عليكم أنا والله، يعني منشانكم يعني الرئيس ترامب بس منشان الإنسانية، يعني هو بيساعد إنه يمسك بإيد كل سفينة وكل قبطان وكل بحار عشان بس يخفف عن العالم المصيبة اللي هو ونتنياهو بلشوها يعني.
0: طب شو

0: كان منشور حذر جدا، أعتقد كان كونسيليتوري إنه يعني حاول يكون حذر في اختيار الكلمات حتى لا يتم ترجمتها بطريقة خاطئة من قبل إيران، اختياره لعملية التحرير على عملية إنسانية الدول التي مش جزء من هذا الصراع أو هاي الأزمة. بس الكل بيعرف يعني إنه الموضوع ضغط على الـ على طهران وعلى واشنطن، لا شك كلا الطرفين متأثر من الحصار اللي هم فارضينه على مضيق هرمز. وإحنا حكينا في السابق شيرين إنه يعني اللي بيرمش أولا هو من سيخسر. ترامب تحت ضغط هائل، إذا بتتابعوا الإعلام الأمريكي وإذا بتتابعوا الضغوطات السياسية الداخلية
1: واستطلاعات الرأي
0: على ترامب واستطلاعات الرأي المستمرة اللي بتعطينا يعني أرقام تاريخية في قديش منخفضة شعبية الرئيس ترامب، وأيضا مع أنه في بعض المحللين بحكي لك ليس له علاقة فيها ولكن أنا أعتقد لها علاقة مباشرة في الانتخابات النصفية.
1: صحيح.
0: أعتقد أنه الوضع بالنسبة لترامب لا يحتمل الصبر أكثر من ذلك، فهو بتحركش ولكن بطريقة نوعا ما دبلوماسية، بدوش إياها تترجم لأنه هو اللي دعا أو سعى إلى إعادة الحرب. وأيضا هو نفس الشيء بالنسبة لترامب، هو لا يريد إعادة الحرب كما أنه إيران لا تريد إعادة الدخول،
1: لا يريد العودة إلى الحرب. ولكن يعني كان هناك ربما يعني قبل هذه التصريحات أو حتى موعد هذه التصريحات كان في تكهنات أنه الوجهة أنه لا مفر من بعض الضربات، تبددت هذه المخاوف أو القلق؟
0: لم تتبدد أبدا، والسيناريو هذا لا زال قائم، وتحدثنا عنه أيضا أنا وأنت الأسبوع الماضي. السيناريو لا زال قائم، السيناريو لا زال موجود براس ترامب إنه الضربة محدودة الزمان، يعني ربما يوم يومين ثلاث لا أكثر، ولكنها قوية راح تؤدي إلى يعني حلحلة الأمور نوعا ما ويكون في تقدم ولو قليلا. اللي بيتابع الأخبار بيعرف إنه إيران قدمت تنازلات كثيرة، وبيعرف إنه هناك دولة في الشرق الأوسط تريد للحرب أن تعود حتى تحصل على ما تريد من ناحية أهدافها العسكرية التي أو الأهداف التي تم الحديث عنها. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يخفي هذا السر، بل هو علنا، ولكن هل الضغوطات الإسرائيلية على واشنطن ستثمر؟ لا أعتقد ذلك الآن، ولكن إنه لا عودة للحرب هذا الكلام مش صحيح 100%.
1: لسه بدنا نستنى.
0: سيناريو موجود يمكن أن يحدث، ولكن والسبب في ذلك أيضا أحد الأسباب إذا بتذكر قبل عدة أيام لما اقتربنا من اليوم 60 اللي يجبر الرئيس الأمريكي بحسب الدستور إنه يرجع للكونغرس حتى يأخذ موافقة على الحرب، هذا لم يحدث. بالعكس ترامب حكى إنه انتهت الحرب، لم يعد هناك حرب، وإنه أصلا كل الأعمال العسكرية انتهت في 7 أبريل في رسالة للكونغرس إنه إحنا انتهينا، وهذا أيضا بيعطي الحرية أو بيفتح له المجال لإعادة إعلان إما حرب أو عملية عسكرية.
1: لأنه أيام وقف إطلاق النار غير محسوبة. صحيح.
0: بالتأكيد. كل السيناريوهات لا زالت موجودة على الطاولة، ولكن أعتقد إنه ما قام به ترامب خلال الليل هي محاولة بطريقة نوعا ما دبلوماسية إنه يضغط على إيران، ما هو برضو اللي عم بيصير إنه في محاولة أيضا لاستفزاز إيران، وشوف إذا كان هل الحرس الثوري راح يقوم بالتعرض للسفن الأمريكية التي ترافق السفن الأخرى خلال مضيق هرمز. إذا لم تعترض هذه السفن إذن فتم إعادة فتح مضيق هرمز، وهنا يستطيع ترامب أن يعلن وأكد لك
1: نهاية صحيح.
0: مش النهاية فقط، الانتصار العظيم نورماندي 45، إحنا بنحكي على النصر في عقل الرئيس ترامب.
1: سؤال إذا إيران ستتيح له يعني، وهذا مخرج جيد لهم.
0: كله يعتمد من الذي يتحكم في صناعة القرار، إما في واشنطن وإما في طهران. في واشنطن نعرف من يتحكم في صناعة القرار، في إيران حتى اللحظة لا ندري إن كان القرار دبلوماسيا سياسيا من قبل الحكومة من قبل بعض المعتدلين في إيران أو حتى من قبل الحرس الثوري.

0: היום נתניהו לא בא למשפט מאיזשהן סיבות ביטחוניות, אז אולי הוא מתכונן, תראי, להתכונן תמיד צריך, והוא בהחלט למד לקח, הוא גם למד לקח מוועדת החקירה להר מירון, ולכן הוא הורה שלא תהיה שם הילולה, אבל יש כוחות יותר חזקים. מי שמתגנב דרך היער יותר חזק, וגם בכלל לא בטוח שההכנות האלה ללחימה יביאו בסוף לכך שיהיה צורך להשתמש במה שמכינים.
1: נחכה ונראה. אמיר אורן, העיתונאי והפרשן הצבאי, בוקר טוב, תודה רבה לך.
0: תודה לך שירה.
1: תודה. إذن كان هذا الملف الأخير في هذا العدد من برنامج هذا النهار، هذه المرة إيران الملف الأخير. دعونا ننتظر لنرى هل تعود إلى الواجهة مجددا أيضا في نشراتنا الإخبارية في حال عادت الحرب، أو كان هناك تطورات من أي نوع آخر في سياق كل ما يجري إقليميا. أحوال الطرق،
2: أحوال الطرق برعاية
3: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع ستي شمالا من مفترق نشاريم وحتى بن شامن، 70 من كابول وحتى عبلين، وأربعة شمالا مزدحم من مفترق عكا وحتى عين هامفراتس. بهذا عمليا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجادلي، طاهر يونس، ومصطفى وليد زعبي، ومحمد زيدان في هندسة الصوت، الياس عبد الملك في الإنتاج، ماجي علوطي في الإخراج، والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس مفترض زميل موسى بصول أطيب المنى. في أمان الله وحفظه.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هابوال الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
7: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هابوال الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
0: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليش وعندهن؟
0: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
0: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: حالة من الحزن والحداد تخيم هذا الصباح على كفرمندا بعد مصرع ثلاث نساء بحادث، وأهالي الضحايا يتحدثون لراديو الناس.
2: تلقيت الخبر، أجالي التلفون، اتصل فيه واحد قال لي أنت أبو صاحب التلفون مكتوب عليه أبو. قلت له طيب، قلت له هذا التلفون بنتي، عاود سكر، عاود أنا رجعت له بقول لي البنت عملت حادث. قلت له حادث صعب؟ قال لي لا. قلت له أطلع، أجيت طلعت، مشيت من الجسر للزرازير ماشي كني وصلت.
1: التحريض في الإعلام العبري يتصاعد ضد العرب عموما وأهالي النقب على وجه الخصوص وسط دعوات لمحاسبة المحرضين. وعلى الرغم من استقرار قوة سعر الشيكل أمام العملات الصعبة وارتفاع قيمته، غلاء المعيشة في البلاد مستمر ويتصاعد. دقيقتان بعد التاسعة من صباح اليوم الاثنين الرابع.

0: من أيار مايو. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات مع الزميلة رجاء كنعني. صباح الخير رجاء.
1: صباح الخير عفاف. أعلن مجلس كفرمندا المحلي وعائلات ضحايا حادث الطرق الذي وقع يوم أمس على شارع رقم 77 قرب الزرازير عن إقامة بيت عزاء موحد في البلدة، تعبيرا عن الحداد المشترك لكافة عائلات القرية. في حديثه للراديو الناس قال رئيس مجلس كفرمندا المحلي علي خضر زيدان إنه تابع تفاصيل الحدث منذ اللحظات الأولى وتواصل مع الهيئات المختصة في القرية.
2: احنا مع سماع الخبر المؤلم من الحادثة الفاجعة كان في تواصل فوري مع كل اعضاء المجلس المحلي، مع كل التيارات السياسية الموجودة في كفرمندا، وطبعا احنا بلد واحد وجه واحد، بلد متكافل اجتماعيا ووجدانيا، فتقر ان يكون عزاء واحد وجنازة واحدة. طبعا احنا متواجدون مع الاهالي، وطبعا كان في التئام لغرفة الطوارئ في كفرمندا اللي تضم جميع مدراء المدارس وقسم الخدمات النفسية والاجتماعية، اللي بنحاول نتواصل مع العائلات. واليوم الساعة 8:30 في جلسة طاقم الطوارئ راح نصل لكل طالب، لأنه كلياتهم أمهات وإهن عائلات وإهن أحفاد، فبنحاول نصل نعطي العلاج النفسي والاجتماعي والتربوي لكل مصاب إن شاء الله.
1: في وقت سابق من مساء أمس شيعت جماهير غافرة في بلدة كفرمندا جثامين السيدات الثلاث اللواتي لقين مصرعهن في الحادث الدامي، فيما أفادت مصادر طبية بتحسن الحالة الصحية للمصابة التي وصفت حالتها بالمتوسطة لكنها ما زالت تخضع للعناية الصحية. هذا وأفادت تقارير السلطة الوطنية للأمان على الطرق بأن 134 شخصا بينهم 58 عربيا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الحالي في حوادث الطرق المختلفة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن البدء بتنفيذ خطط أمريكية تهدف لتخليص السفن في مضيق هرمز، وقال إن سفنا أمريكية ستبدأ مرافقة السفن العالقة في المضيق وستستخدم القوة عند أي تعطيل. من جانبه حذر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن الجمهورية الإسلامية ستعتبر أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز خرقا لوقف إطلاق النار. وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن قواتها ستدعم العملية الأمريكية في مضيق هرمز، وأكدت استمرار فرض الحصار البحري بالتوازي مع العملية. وبحسب البيان، يشمل الدعم العسكري للعملية مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة، إضافة إلى نحو 15,000 عسكري. بعد الإعلان عن العملية لتخليص السفن العالقة في مضيق هرمز، تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل صباح اليوم، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.69% لتصل إلى 106 دولارات و34 سنتا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 100 دولار و22 سنتا للبرميل متراجعا بالنسبة ذاتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم إن الأمور تسير على ما يرام مع إيران، وقبل ذلك أكد ترامب أن ممثليه يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران، وأن هذه المناقشات قد تقود إلى نتيجة إيجابية تخدم جميع الأطراف. وفي وقت سابق نقلت تقارير إعلامية عن مقربين من الرئيس الأمريكي قوله إن المقترح الإيراني الجديد غير مقبول وفق المصدر. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران تدرس حاليا الموقف الأمريكي بعد أن تسلمته عبر باكستان، وسيتم تقديم الرد بعد التوصل إلى خلاصة نهائية. وكذا بقائي إن الادعاءات بشأن التزام إيران بإزالة الألغام من مضيق هرمز هي خيالات إعلامية على حد وصفه، مضيفا أن إيران لا تتفاوض تحت ضغط المواعيد أو الإنذارات النهائية، معتبرا أن قوة إيران هي ضمان لأي اتفاق. أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا إلى سكان عدد من القرى جنوب لبنان يأمرهم بإخلاء بيوتهم وبلداتهم قبل قصفها. وقبل ذلك أعلن الجيش مساء أمس أنه اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، فيما سقطت قذيفة أخرى في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. وأفادت تقارير لبنانية ليلى بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة المنصور جنوب لبنان، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية

0: مساء أمس تسجيل 20 قتيلا جراء القصف الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. هاجم مجموعة من المستوطنين يوم أمس بلدة ترمس عية في منطقة رام الله بالضفة الغربية وقاموا باقتلاع وتخريب ما لا يقل عن 1000 شجرة زيتون. الناشط في هيئة الجدار والاستيطان ومدير اللجنة الشعبية في ترمس عية عوض أبو سمرة تحدث لراديو الناس عن تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
1: في هجمة شرسة واستهداف ترمس عية وأراضي ترمس عية وأشجار ترمس عية. ترمس عية الجميلة لأنها قطعة من الجنة، ولكن الاحتلال وقطعان المستوطنين حولوها حاليا إلى جهنم وليس الجنة. هناك اعتداءات على أشجار الزيتون منذ 6 شهور تقريبا، مستهدف شجرة الزيتون في أراضي ترمس عية واللوزيات والعنب والأشجار الجميلة في محيط البلدة، حيث أن يوم أمس قام قطعان المستوطنين في منتصف الليل فخلع أكثر من تقريبا 800 لـ1000 شجرة زيتون. وما قبل الـ5 شهور هناك في كان استهداف برضو لتلك المنطقة شبه يومية كانت على اختلاع الزيتون. أكثر من 15,000 عرق زيتون صاروا من 6 شهور حتى اللحظة اختلاعها من أراضي بلدة ترمس عية. هناك جرافات كانت في الليل، وهذه المنطقة طبعا ممنوعين نصيلها منذ 7 أكتوبر.
0: وفي السياق، قالت المديرة العامة لجمعية يش دين زيف شتائيل أن ما يحصل ناتج عن سياسة الحكومة ودعم الوزراء، وأن الجيش يوفر الحماية للمعتدين في ظل غياب الردع القضائي.
2: יש פניות מכל האזורים כבר משטחי C, B ו-A, וזה באמת אנחנו רואים איזושהי התגברות של האלימות בשטחי B וגם אפילו בשטחי A, וזה הולך יד ביד עם בנייה של חוות ומאחזים שגם הם לאט לאט מתפשטים לאזורים האלה ולא רק באזורי C כמו שהיה לפני כמה שנים. מעט מאוד תיקים בכלל מגיעים לבית המשפט. אנחנו בעצם מתעדים את מה שקרה ועוזרים לאנשים להגיש תלונה במשטרה. המשטרה אמורה לחקור את האירועים האלה ואז להגיש כתב אישום. ברוב המקרים, ב-94 אחוזים מהמקרים, בכלל לא מוגשים כתפי אישום. כלומר, התיקים האלה ברובם המאוד מאוד גדול בכלל לא מגיעים לבית המשפט. כשזה מגיע לבית משפט, אז בגלל שהחקירות כל כך כושלות, ובגלל שגם השופטים, אני חושבת, לא מבינים את חומרת הבעיה, אז הרבה מהתיקים האלה בסוף לא מגיעים להרשעה, או שגם אם מגיעים להרשעה, הנישה היא לא ברף הגבוה.
0: أبدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا والمدعي العام عميد إيسمان موقفا إيجابيا من مبادرة الرئيس الإسرائيلي يتحك هيرتزوغ لعقد محادثات مع فريق الدفاع عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهدف بلورة صفقة ادعاء في القضايا الجنائية ضده. وقال في بيان مشترك أن الادعاء مستعد لإجراء حوار مع هيئة الدفاع شريطة عدم وضع شروط مسبقة ودون الإضرار بسير المحاكمة، مضيفين أنه في هذه المرحلة لن يتم التطرق إلى قضايا إضافية. وفي السياق، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس دعوته للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرا أن إسرائيل بحاجة إلى قيادة تركز على الحرب بدلا من الأمور التافهة على حد تعبيره. أفادت مصادر حزبية مقربة بأن غادي أيزنكوت وفيكتور ليبرمان يجريان اتصالات أولية لبحث إمكانية خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة. وفق المصادر، فإن المباحثات لا تزال في بدايتها ولم تحسم بعد مسألة قيادة القائمة المشتركة، إلا أن الطرفين تبادلا رسائل تمهيدية لاستطلاع جدوى الخطوة وسط توقعات بعقد لقاء بينهما خلال الأسبوع الجاري. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بنحو 10 درجات مئوية، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق وتسود أجواء باردة خلال ساعات الليل. ختام النشرة، ما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.

وكانت هذه جولة على آخر وأبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة ونشرة محدثة أو جولة محدثة على آخر الأخبار.

0: الأخبار والمستجدات. أما الآن فننطلق وملفات الساعة الأولى. بطبيعة الحال البداية ستكون من هذا الحادث المأساوي. فجعت بلدة كفر مندا بالأمس بمصرع سيدتين وشاب جراء حادث طرق مروع وقع قرب بلدة الزرازير إثر تصادم شاحنة بمركبة. الضحايا هن سناء طه، علا قدح زعبي ورنين طه، إضافة إلى إصابة 7 أشخاص بينهم حالات وصفت أيضا بالخطيرة. صباح هذا اليوم كنا قد تحدثنا في برنامج هذا النهار لرئيس مجلس كفر مندا المحلي الأستاذ علي خضر زيدان.
1: احنا مع سماع الخبر المؤلم من الحادثة الفاجعة كان في تواصل فوري مع كل أعضاء المجلس المحلي، مع كل التيارات السياسية الموجودة في كفر مندا. وطبعا احنا بلد واحد، وجع واحد، بلد متكافل اجتماعيا وجدانيا، فتقر أن نكون عزاء واحد وجنازة واحدة. طبعا احنا متواجدون مع الأهالي، وطبعا كان في التئام لغرفة الطوارئ في كفر مندا اللي تضم جميع مدراء المدارس وقسم الخدمات النفسية والاجتماعية، اللي بنحاول نتواصل مع العائلات. واليوم الساعة 8:30 في جلسة طاقم الطوارئ راح نصل لكل طالب، لأنه كلياتهم أمهات وإهم عائلات وإهم أحفاد، فبنحاول نصل نعطي العلاج النفسي والاجتماعي والتربوي لكل مصاب إن شاء الله.
0: الزميل ورد قراقرة مراسلنا في منطقة البطوف ينضم إلينا. ورد صباح الخير. يعني طبيعي أنه في كفر مندا الحزن سيد الموقف، ومن خلال هيك وجودك في البلدي حديثك مع العائلات، كيف بتوصف لنا المشهد ويعني ظروف وحيثيات ربما هذه الفاجعة؟ ما الذي اتضح حتى هذه اللحظة ورد؟
2: صباح الخير لك يا عفاف والجميع المستمعين. نعم يا عفاف، يعني فعليا نستطيع القول يعني أجواء حتى من الحزن والأسى تسود بلدة كفر من كبارا وصغارا أيضا، ولجميع عائلات كفر مندا. يعني يوم أمس وخصيصا بعد إعلان عن وفاة 30 نساء أثناء عودتهم من عملهم من منطقة حيفا عبر حادث طرق دامي وأليم، يعني أعلن عن وفاة 3 نساء من قرية كفر مندا بالقرب من منطقة الزرازير في حادث طرق دامي. فعليا نتحدث عن النساء، يعني تواجدنا بداخل منازلهم وأيضا تحدثنا أزواجهم وأبائهم وإخوة أيضا المرحومات. يعني فعليا كافة أهالي كفر مندا تتحدث بسيرة طيبة عن النساء الثلاث الذين فقدوا يوم أمس، أيضا يتحدثون بسيرة طيبة وأن يعني وفاتهم كانت شرف وكرامة لكل أهل كفر مندا. نتحدث يعني قد توفوا وهم عائدات إلى منازلهم، يعني أثناء بحثهم عن لقمة العيش لمساعدة ومساندة أهليهم وعائلاتهم في الغلاء الذي نعيشه اليوم فعليا. يعني لكن عفاف إحدى العزاء، يعني كنا نعزي إحدى الضحايا الذي تحدث يعني تحدث إلي بشكل شخصي أنه يحمد الله على أن ابنته قد توفيت بقضاء الله وقدر، وأثناء عودتها من العمل بحادث يعني نتحدث وليس بجريمة وعنف. يعني هذه الكلمة ربما كانت صعبة على الحضور وأيضا على كل من استمع إلى هذه الكلمة، لكن فعليا نتحدث الأهالي يعني أجواء من الحزن والأسى. نتحدث دخلنا إلى 3 منازل، تحدثنا إلى أبنائهم وإلى إخوتهم وإلى عائلاتهم. فعليا نتحدث عن مصاب جلل في قرية كفر مندا، في قرية كفر مندا الكبير والصغير كان حزينا على ما حصل. وأثناء أيضا حديثنا مع وجهاء العائلات وأيضا القيادات المحلية والعائلات في كفر مندا، إن كان هناك تواصل الشرطة حول الحادث وما السبب حول هذا الحادث. يعني فعليا نتحدث عفاف يعني الأهل أو نتحدث أهالي الضحايا تحديدا، نتحدث عن الشرطة لم تتواصل معهم، وحتى هذه اللحظة ليس لديهم أي حد لنا أو أي حديث أو تحديث في الحادث أو في التحقيقات في ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من منطقة الزرازير وأدى إلى مقتل 3 نساء من قرية كفر مندا. هذا على الصعيد، لكن نحن أجرينا

0: مقابلات خاصة مع أهالي الضحايا ونتحدث عن سنة 56 عام. أيضا عن علا قدح زعبي والتي تبلغ من العمر 46 عاما وأيضا أم لعدد من البرانين طه والتي تبلغ
1: صحيح. وفي سياق هذه المقابلات التي أجريتها ورد سنستمع الآن يعني بداية لجزء من حوارك ربما مع السيد محمد طه وهو والد ضحية حادث الطرق المروع رنين طه الذي تحدث للزميل ورد قراقرة عن لحظات تلقيه هذا الخبر الصعب جدا وكل التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث.
2: كنت بوس راسي بوس راسي طبعا وإما نفس الإشي كانت بوس راس إمها الكل احنا كل البيت بيشتغل يعني الحمد لله كنا نطلع مع بعض كلياتنا على الشغل نفس الساعة كانت سيارة وبتساعدنا بتساعد أخوها بتساعدني الحمد لله ورنين كانت غالية علينا كثير كثير كثير مش بس يعني بنتي لكل العيلة أهالي خلالي كلهم كانت غالية. تلقيت الخبر أجالي تلفون اتصل فيه واحد قال لي أنت أبو صاحب التلفون مكتوب عليه أبو. قلت له طيب قلت له هذا التلفون بنتي عاود سكر عاود أنا رجعت له بقول لي البنت عملت حادث مين أنت؟ قال لي التلفون معي ما تخافش. قلت له حادث صعب؟ قال لي لا. قلت له أطلع أجيت طلعت مشيت من الجسر للزرزير ماشي تني وصلت. أهم إشي الشفارية يسوق بحذر انتبهوا على الشوارع بلاش التلفونات العمر مش رخيص هو ربنا اللي بأخذ ربنا البنت بس العمر مش رخيص شيل شيل.
1: إذن علي طه وهو زوج المرحومة سناء طه تحدث مستذكرا حياتها وعبر أيضا عن حزنه العميق لفقدانها في هذا الحادث المروع.
2: الحمد لله رب العالمين بحياتها ما عزتش حدا ولا بحياتها ما عزينا حدا يعني ومليحة قلبها طيب وبتحب الناس والجيران بيحبوها الحمد لله رب العالمين. أنا عندي بنتين وولدين بنتين متجوزات وولد الكبير متجوز بعد عندي واحد عزابة نظبط البيت للولد في عندنا الولد بنظبط له البيت وبتساعد يعني إيدها إيدها يعني بنشتغل نساعد بعض الله يرحمه برحمته بس.
1: يعني حادث مروع وفعلا كما تحدثنا الأوضاع في كفر مندا صعبة وحالة من الحزن العميق تخيم على البلدة. بعد أن استمعنا لهذه المقتطفات من حديث أقرباء الضحايا نخرج إلى فاصل أول من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.
3: الآن في وينر اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعلي الكوتس في دوري وينر وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: شايف البيت فاضي والأسعار نار
7: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
6: ليش عندهن؟
7: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة خزانة تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
6: أوه هيك عرض ما بيتفوت
7: طبعا وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
6: مفروشات النور أم الفحم شارع المرمالي 04-631-6958 مفروشات النور لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: الآن في وينر اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعلي الكوتس في دوري وينر وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
9: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
10: لكل وحدة وقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق.

0: شغل أو بدكان الحارة، أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبي، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مزقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلب من المحكمة أمر حماية مع رقابة مزقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مزقاف في جوجل.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 24 دقيقة بعد 9 عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار وإلى الوقفة التحليلية اليومية. إذن يعني مضيق هرمز ما زال في واجهة التوتر. واشنطن تتحدث عن مرافقة بالقوة وطهران تحذر من خرق لوقف إطلاق النار في مشهد ربما يكون مفتوح على كل الاحتمالات. ولقراءة موسعة أكثر عن هذه التطورات تنضم إلي هنا في الاستوديو الزميلة الصحفية شيرين يونس. صباح الخير شيرين.
1: صباح الخير.
0: طيب شيرين، كيف بتقرأي تصريحات دونالد ترامب؟ يعني ودعينا نقول كل ما يتعلق بالجزئية الخاصة بمرافقة السفن بالقوة، شو المتوقع بعد هذه الخطوة؟
1: يعني نتكاتب الآن عفاف أنا والزميل محمد القاسم، ويفيد بأنه إيران ردت على هذا القرار وهذا الإعلان من جانب ترامب بمرافقة السفن التي تمر عبر هرمز. إيران تقول أي قوة وخاصة الجيش الأمريكي ستمر من هرمز من دون تنسيق مع الجانب الإيراني ستتعرض للهجوم. الاقتراب من مضيق هرمز هو خط أحمر، الاقتراب من دون تنسيق. هذا يقول إنه القوات الأمريكية إذا جازفت في هذه المسألة قد تكون بالفعل يعني تقدم على خطوة خطيرة إذا كان هناك رد من جانب إيران. ولك أن تتصوري ما الذي سيحدث من ناحية موقف ترامب الذي يريد أن يؤمن المضيق ويبدو منتصرا في هذه المرحلة، بينما الطرف الإيراني يحرج. ومن ناحية كل صورة هذه الحرب ربما تعود بشكل مختلف، ربما يعني تتغير السيناريوهات لدى ترامب، ولا نرى بأنه سيكون هناك مبادرة لمثل هذه الخطوة التي أعلنها الليلة الماضية. بالتالي كالعادة عفاف كل الأمور تبقى على حالها. صحيح. قيد البحث والفحص، ويعني ترامب يبحث عن مخرج معين ينقذ من ورطات داخلية وسياسية من العودة إلى هذه الحرب غير المرغوب بها في الولايات المتحدة. إيران بنفس الصيغة ولكن بطريقة تضغط أكثر على الولايات المتحدة لأنها تدرك يعني حجم مخاوف ترامب وتقرأ الصورة بشكل يعني ربما دقيق عما يجري في الولايات المتحدة. شد وجذب بين الطرفين، ولا أدري هل نحن بالفعل قريبون كما كنا نتحدث أمس وقبل أمس على عودة بشكل أو بآخر إلى سيناريوهات الحرب، أم مناكفات قبل التسوية، خاصة أنه المسار السياسي لا يزال متواصلا عبر الوسيط الباكستاني. إيران أرسلت 14 نقطة، الولايات المتحدة تريد تعديلات وأبرقت ردها، وإلى جانب الحديث عن هرمز، والآن إيران بصدد الرد على الرد الأمريكي.
0: بس شيرين يعني إحنا منقدرش نستند على تصريحات ترامب لحتى نحاول نقرأ ونحلل، ولكن صحيح. في المؤشرات يعني بشكل عام إذا بدنا نربطها، شو الأقرب الآن؟ أي سيناريو؟ لأنه من يتابع نشرات الأخبار المسائية يوم أمس في القنوات الإسرائيلية بشعر أنه يعني وكأنه السيناريو المحسوس والأقرب هو التصعيد العسكري.
1: السيناريو أمس هو كان أقرب بالفعل إلى توجيه مزيد من الضربات، وهذه ليست فقط رغبة ربما في إسرائيل، وإنما كانت مبنية على بعض التقديرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بأنه ستكون هناك عودة لهذه الحرب. إسرائيل استعدت منذ وقف إطلاق النار وبدايته لمثل هذا السيناريو، قافلة جوية من العتاد والمعدات العسكرية التي كانت نقصت خلال هذه الحرب وانتهت وصلت إلى إسرائيل وإلى مناطق محيطة يعني دول بعض دول الجوار في لإيران. فبالتالي هناك استعدادات إسرائيلية، ولكن يعني من جديد عفاف نعود لنقول إنه كل شيء حتى يعني المؤشرات كلها مرتبطة بما يجري على الأرض وما يريده ترامب وما يتكهنه هو نفسه. يعني يريد ربما نهاية، ولكن نهاية قوية يعلن فيها انتصارا أو شكل من أشكال الانتصار. إيران حتى اللحظة لا توفر له هذه النهاية، لأنه هي أيضا تريد أن تعلن يعني نفسها أولا أطول، وهي تريد أن تظهر بمظهر مختلف ومظهر منتصر تحقق مزيد من الإنجازات. أقله لا تقدم يعني التنازلات، خاصة تلك المتعلقة بالبرنامج النووي، تنازلات الكبيرة التي تطالب بها الولايات المتحدة.
0: شيرين، الوسيط الباكستاني اليوم أو أي يعني جهود دبلوماسية أخرى أو إضافية، هل قادرة على ضبط هذا التصعيد وأنه ما تنزلق الأمور لمواجهة؟ كيف منشوف هذا الموضوع؟
1: في بداية الوساطة كان هناك قراءات واضحة أنه الوسيط الباكستاني ليس فقط أنه يعني مجرد وسيط، وإنما طرف ضعيف يحاول يعني إبداء مرونة، يحاول نقل رسائل، لكن أكبر من ذلك لا يمكن الوصول، على الرغم من أنه باكستان دولة نووية لها علاقات مركبة مع الدولتين ومتشابكة مع الولايات المتحدة وكذلك مع إيران، ولكن بمثل حجم هذا الصراع أظن أنه الأطراف الأساسية هي التي ستكون أكثر ضالعة ومنخرطة. يعني الباكستان توصل رسائل، تنقل رسائل وتحاول التأثير على الطرفين، ولكن بمثل هذا الصراع وهذه الحرب الأساس هو الرئيس الأمريكي، الإدارة الأمريكية وما تريده، وكذلك الحرس الثوري الإيراني في هذه الحالة والمرشد الأعلى. الحرس الثوري قريب من المرشد الأعلى. المجريات الداخلية والتعقيدات الداخلية أيضا في إيران لها تأثير كبير، فبالتالي دور الوساطة يعني مختلف تماما عن صراعات أخرى.
0: صحيح. شيرين، بسؤال أخير خليني بس أسألك على الجبهة يعني الشمالية. صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي أيضا أصدر أوامر إخلاء لعدد من القرى جنوب لبنان قبل قصفة، هل يعني سيبقى المشهد أو منحصر في إطار هذا التصعيد، أم أنه كمان هون كل الاحتمالات مفتوحة؟
1: حاليا التصعيد بشكله الحالي هو تصعيد خطير، ويعني وقف إطلاق نار، إذا أصلا تجوز تسمية وقف إطلاق نار، يمكن القول إنه هش بشكل واضح في لبنان، والكل ينتظر. إسرائيل تريد لهذه الجبهة أن تبقى مشتعلة ولكن بشكل محدود كما تريد الولايات المتحدة، من ناحية رقعة الضربات الموجهة لحزب الله وللأراضي اللبنانية، من ناحية ثانية كل شيء مرتبط بتطورات الملف الإيراني. ولا تنسى أنه ضمن النقاط الـ14 اللي أبرقتها إيران للولايات المتحدة كانت وقف إطلاق النار والحرب في كل الجبهات، بمعنى أنه إيران تعيد ربط الساحات وتصر على هذا الربط.
0: أريد أن أشكرك على هذه المشاركة شيرين، ونحن نتابع طبعا، يعني بنرجع منقول أيام أو ساعات حاسمة، ونحن ننتظر الله أعلم فعليا الجميع في حال الترقب نحن ننتظر أي جديد. شكرا جزيلا. شكرا. الزميلة الصحفية شيرين يونس، هذا بما يتعلق بهذه التطورات. أما الآن فنعود للملف الذي افتتحنا وإياه هذه الساعة من برنامج يعني غرفة الأخبار، وكذلك أيضا هذا النهار وهذا الحادث المروع، وبلدة كفر مندا فجع بالأمس بمصرع سيدتين وشابة جراء حادث طرق مروع وقع قرب بلدة الزرزير إثر تصادم شاحنة بمركبة. تحدثنا للزميل ورد قراقرة واستمعنا لمقتطفات من حوارات أجراها مع ذوي الضحايا، والآن تنضم إلينا المحاضرة في مجال السياقة السليمة والمانعة السيدة أميمة حجيرات للحديث ربما من الجانب المهني عن هذه القضية والحوادث حادث المروعة التي تقع على شوارع البلاد. أميمة صباح الخير.
2: صباح النور إليك ولكل المستمعين.
0: يعني بداية بدي أسألك من المعلومات المتوفرة حول

0: هذا الحادث، ولما منشوف مع الأسف يعني عدد من الضحايا، نتحدث عن 3 نساء، كيف من زاوية مهنية ينظر لهذا الحادث اللي فيه ضالعة شاحنة ومركبي؟ وإحنا دائما هيك نحذر من كل موضوع المركبات الثقيلة والشاحنات، كيف بتقدري تحاولي تشرحي لنا يعني ظروف وحيثيات حوادث قاتلة من هذا النوع؟
1: نبدأ أول إشي بالتعازي لأهلنا في كفر منقع على ما أصابهم. 3 نساء كانت صعب مبارح الحادث تعيشي. أن مبارح كان عندنا 7 قتلى يعني بنفس اليوم، هذا إشي مؤشر إلى نسبة عالية. إذا ما نطلع بسنة 2025 كان عندنا 460 حادث اللي كان فيهم قتلى. المؤشرات يعني إذا بدنا نرجع لورا أكثر من يعني بالنسبة عالية من 20 سنة، إحنا ما شفنا هيك حوادث السنة هاي. كمان إذا المؤشر هيك إنه القتلى بنخسر 7 أشخاص بيوم واحد، فالنسبة راح تكون مؤشر للسنة شبيهة بالسنة اللي مضت. بالنسبة للحادث اللي كان بشارع 77، هو من الحوادث الصعبة اللي يكون فيها دائما تدخل شاحنات ثقيلة أو مراكب كبيرة أو زي باصات أو هيك، بيكون الحادث طبعا مؤلم جدا للمجتمع ولأهل الضحايا، راح يكون فيه موت. الأسباب هي إنه شارع 77 معروف إن من زمان إنه هو من عدد إن إحنا باقة من الحوادث من الشوارع اللي هي صعبة، منها شارع 65 وادي عارة أم الفحم، شارع 90 المسمى بشارع القتلى، إن شارع 6. هذول الشوارع دائما بيكون فيها عليها حوادث، والأسباب هي اكتظاظ سير، ولا واحد بحاول إنه يحافظ على مسافة آمنة من المراكب التي أمامه، وكمان بتكسر فيها الشاحنات.
0: صحيح.
1: إذا بنطلع على الحوادث، ساعة الحادث كانت بين الساعة أن الاكتظاظ المروري بيكون على هذول الشوارع، والحوادث الدامية بتكون بين الساعة 7 صباحا لحد 9، وعندك كمان بعد العصر من الساعة 4 للساعة 7.
0: صحيح. وتحديدا لما عم نحكي عن حوادث اللي بتكون طبعا يعني مش من منطلق تحميل المسؤولية، التحقيقات لازالت جارية وفي بدايتها، ولكن عادة ست أميمة لما بيكون في حوادث ضالعة فيها شاحنات أو مركبات ثقيلة، بتكون يعني بأقل تقدير متعددة الإصابات أو في الحالات الصعبة متعددة الضحايا. شو اللي بنعرفه عن يعني هاي الحوادث طبيعتها؟ شو الأسباب اللي بتأدي لأنه مرات مثلا السائق يفقد السيطرة على الشاحنة، ما يقدر إنه يضبط السياقة فيها، وبالتالي تقع هذه الحوادث المروعة؟
1: شوفي، أول إشي أسباب الحوادث هي كثيرة. أولهم السرعة الزائدة، تشتت الذهن، استعمال الهواتف، عدم المحافظة على مسافة آمنة بين المركبات،
0: يعني هي ذات الأسباب للحوادث العادية.
1: عادة نرجع نفس الأسباب، ولكن تعالي نشوف ليش الشاحنة دائما أصبع الاتهام عليه. شوفي، هو شفرة الشاحن أو سائقي الشاحن عندنا ببلادنا حسب شوارعنا، شارع 77 هو يعني نقدر نقول إنه هو من الشوارع الضيقة مش الشوارع الوسيعة. فلما بيكون في عنا شاحنات بهذا الشارع، فإحنا لازم نفهم إنه أنا ما أدخل بين الشاحنات، لأنه هو عنده مسافة التوقف بتكون صعبة، ولازم نحافظ على مسافة والابتعاد عنه. عنده مسافة ميتة حوالي مركبته اللي هو ما بيقدر يشوف.
0: هي كمان مهمة لكل موضوع طبعاً. التجاوزات الخطيرة اللي بتصير من قبل المركب، يعني السائقي المركبات كمان.
1: هي مو تجاوز بيكون طبيعي، هي أكثر إشي المناورة اللي بيدخل وخروجه من مسلك من غير إنذار. يعني بتعرف هاي الاستهتار والابتزاز للسائقين لما بيفوتوا لك بين السيارات، يعني حتى باكتظاظ سير احنا ما بيحاولوا يحافظوا على مسافة آمنة اللي ما بتكفي. هي ثانيتين بدك اكثر مسافة، فما بتكفي، فما بالك اني انا افوت مقابل او امام مركبة شاحنة اللي هي محملة، فالفرملة الفجائية تبعته ما بتكفي لمسافة التوقف، فساعتها بيكون في عندك حادث أليم. وهو كان مفضل انه ما يضرب فرملة فجائية نهائية، لأن الحمولة تدفشوا للأمام، فهيك بيكون عندك حادث تسلسل قاسي.
0: صحيح جدا. وهي يمكن هيك الحيثيات أو الظروف وإن كان بشكل عام، ولكن هي بتكون سبب في هذه الحوادث المروعة. أميمة، شو الأمور هيك من متابعتك ربما اللي يجب أن تتغير في سلوك السائقين، يعني عامة ما بين سائقي المركبات؟

0: ثقيلة أو سائقي المركبات الخاصة، لأنه أنت افتتحت الحديث هيك ب يعني التطرق للمعطيات الصعبة اللي عم بتصير على شوارع البلاد وبشكل خاص يعني المعطيات المتعلقة بأبناء المجتمع العربي.
1: شوفي، إذا بدي أنا أتطرق أول إشي للشاحنات، ولازم يخففوا كثير ساعات ضغط عليهم بالعمل. يعني هن كثير وقت على الشوارع، هن مساكين. يعني إذا بدي تيجي خلينا نقول بدهم يشتغلوا فقط 10 ساعات ما بيكفيهم، لأنه عندنا شوارعنا بدولتنا ببلادنا هي ضيقة، فكل الشوارع هاي عنده لي على الأقل 3-4 ساعات هو منتظر بالشارع، فهذا بيسبب تعب وإرهاق وملل. فهو هون بيزيد عنده شتات الذهن، بده يمسك التليفون، بده يحكي مع العيلة، بده يأكل. تعرفي تفوتي على مسلك اللي هو مغلق وبدك تستني بالدور. نيجي إنه يأخذ قصة كافي، ما يشتغلش وقت كتير، إذا تعبان ينزل عن الشارع بمحلات محمية لإله. نيجي للسيارات الثانية، أنا لا شك إنه إحنا ما بنحط كل الحق على الشاحنات، لأنه السيارات الصغيرة هي كمان بتضايقه، يعني بتستفزه. هون ما بيفهموا إنه هو لا شايفك ولا رح يشوفك، يعني ممكن يطلع عليك ويجرك لمسافة بعيدة إذا كان محمل وإنت مش من كده. واحد يقول له إنه فعلى الجهتين في مسؤولية، معلمتي أقل أسفة، إنه على الجهتين لازم يكون في انتباه. يحاول سائق المركبة إذا كان عنده قليل الخبرة، اللي هن السائقين الجدد اللي بفوتوا بالشوارع اللي هن مستعجلين، إنه يقللوا من السرعة. الانتباه الزائد، رؤية مرورية، إذا أنا اضطريت إني فوت بين شاحنتين أو مركبتين ثقيلة أحاول أهرب إلى جوانب الطريق إذا كان عندي، أو أكبر المسافة بيني وبين المركبة التي أمامي على أساس أني أقدر أنا أتفادى الفرملة الفجائية أو الحادث. ساعتها ردة فعلي بتكون أعلى وأنا جاهزة.
0: صحيح، وهذا دائما نقول، يعني الجزء من الدقيقة وحتى مرات الجزء من الثاني كفيل بإنقاذ حياة على الشوارع. أميمة، جزيل الشكر إليك على هذه المشاركة معنا هيك، ويعني الحديث عن هذا الجانب الهام واللي هو الأساسي، الوعي على الشارع ويعني معرفة التصرف في هذه اللحظات. أميمة حجرات، محاضرة في مجال السياقة السليمة والمانعة، شكرا جزيلا، ونتمنى للجميع دائما طريق السلام. سوء عمهلك، ويعني خليكوا حريصين دائما على الشوارع أينما تواجدتوا. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة.

0: متعثرة لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيل عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيل في أنحاء البلاد. عزرائيل متعة لكل العائلة.
1: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 43 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار. طبعا يعني افتتحنا الساعة هيك بالحديث بشكل موسع عن الحادث المروع الذي وقع يوم أمس بالقرب من بلدة الزرازير، وطبعا نتحدث عن حادث جدا صعب، وبلدة كفرمندة فجعت بمصرع 3 سيدات. ومن هذا الموضوع إلى موضوع آخر بعد أن وقفنا أيضا على آخر التطورات الحاصلة مع الزميلة شيرين يونس، الآن إلى قضية أخرى. تواجه مصانع البلاستيك العربية في البلاد أزمة حادة منذ اندلاع الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التزويد العالمية وأيضا نقص حاد في المواد الخام الأساسية. كل هذه العوامل تنعكس بشكل مباشر وتؤثر على قدرة المصانع على الإنتاج في ظل اعتماد الصناعة على الاستيراد بنسبة 2/3. عن هذا الموضوع نتحدث الآن للأستاذ منير أبو الهيجة، وهو أحد أصحاب مصنع لإنتاج البلاستيك، ينضم إلينا. أستاذ منير صباح الخير.
1: صباح النور، شو الأخبار؟
0: أهلا فيك معانا، يسعد صباحك. يعني إحنا هيك ذكرنا في الافتتاحية وكأنه بالخطوط العريضة الأمور اللي وصلتنا بما يتعلق بمجال عملك، منك بدنا نسمع هيك حقيقة من اطلاعك، وحضرتك أحد أصحاب مصانع البلاستيك في البلاد، كيف بتوصف لنا صورة الوضع وشو تغير بعملكو من لما اندلعت الحرب الأخيرة على إيران؟
1: صحيح، من وقت الحرب الأمور كل ما لها بتزيد سوء، يعني لأكثر من سبب. إحنا منقسم المشاكل اللي موجودة لثلاث أقسام. أولا اليوم بالوضع الحالي، اليوم ما في مواد خام بالبلاد، ولأنه قسم من المواد الخام ما بنجوها إلى هون بالبلاد، بيجيبوها من خارج البلاد، من زي الصين، تايوان، من أوروبا، من الأماكن. والصحيح إحنا نزلنا بالشغل تقريبا حوالي 60-70%، ويسووا الموسم الشغل يعني
0: 60-70%. أنت عم بتقول نزل الشغل في كل المجال يعني، وبالتالي مصانع إنتاج البلاستيك تضررت بشكل مباشر وكبير، كيف بنفهم أستاذ منير؟ لا أستاذ منير، بس بدك تحاول تحسن جودة الصوت أو هيك يعني توقف بمحل اللي يكون فيه الإرسال أفضل. نعم تفضل. نعم
1: بقول صحيح، هسه في الوقت الحاضر يعني بالنسبة للإمدادات جدا قليلة، ونزلنا بالشغل تقريبا 70%. يعني إحنا كنا نشتغل ورديات أو 3 ورديات كل الوقت، اليوم نشتغل بس وردية واحدة. يعني نشتغل ساعات الصبح ومنسكر ومنكمل. يعني اليوم بالوقت الحالي مثلا المصنع واقف لأنه ما في مواد خام.
0: يعني المشكلة بالأساس هي كل موضوع المواد الخام، وهذا مثل ما ذكرنا بيأثر على يعني قدرة المصانع على الاستمرار في الإنتاج. لما ما فيش مواد خام بالتالي مش عم تقدروا تشتغلوا زي قبل.
1: صحيح، مواد الخام. والسبب الثاني ارتفاع سعر مواد الخام، فأنت مجبور كل مصنع يرفع بالنسبة معينة لأنه المواد نفسها غالية.
0: نعم.
1: فالسوق ما بتحمل بالأوضاع اللي احنا موجودين فيها. الإشي بينعكس على الجميع مش بس على المصنع يعني.
0: طبعا. طب لما المصنع أستاذ منير بيعودش قادر إنه ينتج، وعم نحكي على ضرر بنسبة 70-80% مثل ما حضرتك ذكرت، شو الخطوات اللي بتقوموا فيها؟ يعني هل أيضا مثلا صار في تقليصات معينة، في عمال اللي ما استمرت بالعمل، خرجوا لأجازات غير مدفوعة، أو حتى يعني أخرجوا من العمل بسبب هاي الظروف؟
1: صحيح، هذا اللي صار بالفعل. يعني في قسم العمال اللي تقريبا الثلثين طلعوا.

0: لنا إجازات مش مدفوعة اللي نحن نسميها الحالات ومنشتغل يعني للضرورة يعني اللي فيه حسب طلب
1: وكأنه منظومة الطوارئ يعني بأعداد جدا مقلصة
0: منظومة الطوارئ بالضبط.
1: طب أستاذ منير مين بيعودكم؟ هل في حديث يعني أنتوا هون بشكل مباشر جراء الحرب وبعده مضيق هرمز كمان كل موضوع يعني إغلاق وبعدكم متضررين، هل في خطط تعويض بتشملكم بتشمل أصحاب المصانع؟
0: الصحيح لليوم بعده ما في ولا أي شيء. أنا كمان عضو بمكتب التجارة والصناعة برضو وبرضو باتحاد أرباب الصناعة والوسط العربي. اليوم ما سمعنا عن برنامج أو خطة اللي فيها وبقادين بتقدموا إنه بالنسبة لتعويض أو إيش من الشيء.
1: نعم.
0: يعني إحنا رايحين نصل لمرحلة إنه المصنع يسكر أو المصانع تسكر بالآخر مصانع البلاستيك.
1: نعم.
0: ونطلع لعطلة مفتوحة ترجع الأمور أقل ما يمكن طبيعية شوي.
1: نعم. وفي مسائك بسؤال أخير بدي أسألك عمليا من اطلاعكم ومعرفتكم فعليا في مصانع اللي هي يعني مهددة بسبب هذا الوضع أنها تغلق أبوابها؟
0: في مصانع اللي أنا بعرف إلى أصدقاء اللي عندنا المصانع بيشتغل بأمور ثانية اللي هن تقريبا يعني على يعني فتره جدا حرجه لاحتمال كبير ان المصنع يسكر.
1: نعم. وحاليا ما فيش حلول بديله استاذ منير كيف عم نفهم بعد في النقص في المواد الخام وهذا يعني بخليكم تضلكم في نفس هاي المتاهه وهذا الوضع.
0: صحيح. حاولنا نوجد سوق اللي نجيب اقل ما يمكن مواد خام عن طريق الاردن عن طريق أوروبا بس الأسعار جدا غالية والسوق ما بتقبل.
1: أيوة.
0: السعر إستا بالوقت الحاضر.
1: أيوة. وهذا مش حل اللي ممكن يكون يعني جيد في هذه المرحلة. أستاذ منير أنا بدي أشكرك على هذه المشاركة وهيك يعني نقل كل هذه التفاصيل والصورة المتعلقة بعملكم وكل هذا الضرر المباشر اللي بسبب الحرب على إيران. أستاذ منير أبو الهجة أحد أصحاب مصنع لإنتاج البلاستيك عضو مكتب التجارة والصناعة أيضا واتحاد أرباب المصانع، شكرا جزيلا. رح نتابع في هذا الموضوع وهذه القضية وكيف ما سمعنا يعني أيضا في مصانع اللي مهددة بإغلاق أبوابها بسبب هذا الوضع وهذا يعني ناهيك عن مثل ما ذكر أستاذ منير يعني مثل في حالتنا أو في مصانع أخرى اضطروا لإخراج عمال إلى إجازات غير مدفوعة أو حتى أن ينهوا عملا بسبب هذا الوضع. إلى موضوع آخر أيضا مرتبط بشكل أو بآخر، تأثير الحروب والأزمات والطوارئ على المشهد الاقتصادي بشكل عام، ورغم تسجيل الشيكل ارتفاع ملحوظ أمام العملات الأجنبية خلال العام الأخير تشير معطيات اقتصادية إلى أن هذا التحسن لم ينعكس على أسعار السلع والخدمات في البلاد والتي بقيت مرتفعة دون تغير أو تغيير يذكر. الاقتصادي ومستشار الضرائب الأستاذ ساهر بركي، صباح الخير.
2: صباح الخير وإحساس لك ولجميع المستمعين.
1: أستاذ سهر كيف بتفسر لنا هذا التناقض؟ يعني من جانب منشوف عناوين اقتصادية شوي متفائلة بما يتعلق بقوة الشيكل، ولكن كلفة الاستيراد ما بتنخفض، الأسعار والسلع بتحافظ على قيمتها بل بتكون يعني في إطار غلاء المعيشة المتواصل والمستهلك بيعاني.
2: يعني إذا نأخذ العنوان بكلمة واحدة هو كلمة الاحتكار. يعني المنطق بقول أخت عفاف أنه يتم خفض الأسعار، صحيح ما تفضلت به، لأنه الاستيراد من الخارج طبعا يكون بالدولار، وعندما ينخفض سعر الدولار هذا معناه أن نحن ندفع أقل أموال، وهذا معناه أن المنتج سيأتي إلينا بأسعار أقل وبأسعار منخفضة أكثر. إلا أن الواقع يختلف تماما عن المنطق والأسعار أخذ بالإزدياد. يعني هناك أسباب عدة تنقل لظاهرة الغلاء المستشري. أولا كما يعني تحدثت أن هناك إشي اسمه احتكار ومونوبول وعدم وجود منافسة بين التجار الكبار. يعني منشوف أن هناك في تجار اثنين أو ثلاثة فقط اللي ماسكين كل السوق وهن اللي عم بيحددوا الأسعار، وللأسف اللي عم بيدفع ثمن هو المواطن. أيضا هناك قضية تكاليف الإنتاج المحلي المرتفعة، يعني تنقول بسبب ممكن الإيجارات المرتفعة، ممكن الرواتب المرتفعة في بعض القطاعات والمصاريف الإضافية اللي بتدفعها المشغل.

0: خلال العام الكتيمين الوطني اللي رفعوه صناديق التقاعد صناديق الاستكمال، وأيضا أسعار الطاقة لها حصة والنفط طبعا المرتفعة خاصة بعد قضية الحرب مع إيران وقضية مضيق هرمز. نشوف أن هناك كثير من المصانع اللي بتشتغل على النفط، وأيضا نقل المنتجات ويعني بالشحنات اللي بتعمل على النفط هذا أيضا يسبب لرفع سعر المنتج. وأيضا لا ننسى قضية الضرائب المرتفعة اختفاف في البلاد هنا كضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، وأيضا التأمين الوطني والجماركي جدا مرتفع، هذا أيضا يؤثر على سعر المنتج. وكما تحدثنا أيضا تكاليف الشحن مرتفعة جدا، هذا أيضا يؤثر على سعر المنتج. منتج ومنهم نشوف انه هذه الحجج اللي ممكن ترفع سعر المنتج، ولكن من جهة اخرى المنتجات المستوردة من خارج البلاد يجب ان تكون باسعار اقل. فمنشوف يعني بخلاصة الحديث لما عندنا ارتفاع في الاسعار مباشرة بيرفع السعر، ولكن عندما يكون يجب ان يكون انخفاض فمنشوف انه في صعوبة في انه يخفض هاي الاسعار خصوصا صحيح. اليوم بعد خفض سعر صرف الدولار.
1: صحيح. استاذ ساهر بسؤال اضافي واخير، يعني احنا عم نحكي بكبير على سياسات اقتصادية، إسا هون بدي أسألك هل في أدوات فعلية عند الحكومة أو حتى المستهلك؟ لأنه يعني دائما هيك بنتطرق مع حضرتك لكل موضوع، يعني احتجاج المستهلك أيضا المفروض يكون في إله وزن، وبالتالي إجبار السوق على يعني خفض تكاليف السلع الأساسية على الأقل.
0: يعني للأسف المستهلك بالفترة الأخيرة بعد موجة الغلاء المستشفى بشكل كبير يعني بنشوف أنه محبط يائس، مش عارف كيف بدنا نفسرها. ولكن في فترات سابقة في أعوام سابقة شفنا أنه المستهلك كان يطلع ويتظاهر ضد أي ارتفاع لمنتج واحد حتى على الأقل، وكان ينجح في أنه يكبح في غلاء هذا المنتج. اليوم لأنه صار في هناك يعني منتجات كثيرة اللي عم تغلى، ومش بس وحتى خدمات أساسية عم تغلى بشكل كبير، فالمستهلك يعني تنقول بالعامية بطل يلحق أنه يغضب يطلع ويستنكر. ولكن أيضا الحكومة هون فيه لها دور جدا كبير، إذا نأخذ على سبيل المثال الضرائب الكبيرة واللي عم بتحججوا فيها كل الشركات الكبرى التجار الكبيرة ممكن يكون معهم حق أيضا، ولكن المفروض أنه الحكومة تأخذ دورها. على سبيل المثال قضية الوقود المراقب، يعني ثلث الوقود هو المواد الخام وثلثين هي ضرائب. يعني الحكومة اليوم بعد ما رفعوا قضية النفط في العالم وبرميل النفط في العالم ارتفع، صحيح ارتفع نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ولكن مع ارتفاع هذا البرميل يعني يوم 15% شفنا أنه ارتفع تقريبا سعر الوقود من الشهر السابق أو اللي قبله، واليوم هذا الارتفاع وارتفاع جدا كبير لأنه هذا منتج اللي احنا بنستهلكه بشكل صحيح. يومي. فالحكومة كانت تقدر تأخذ دور، واليوم يعني رفضت الحكومة أنه تنزل قضية أو تخفض قضية الضرائب قضية القيمة المضافة أو قضية ضريبة البلو. يعني في مراحل سابقة شفنا أنه أخذوا هاي الخطوة ونزل وخفضوا الضرائب، اليوم ما خفضوها، فنشوف أنه المواطن عم بيدفع شيكل أكثر إضافي يعني من 7 إلى 8 شيكل، هاي نسبة جدا كبيرة على كل لتر. وأيضا هناك نصائح أيضا للجمهور في النهاية أنه المفروض يعني الجمهور أيضا مع موجة الغلاء المستشري بالفترة الأخيرة مفروض أنه يعني يقارن أسعار بين الشبكات، خصوصا أمور الأغذية اللي نستهلكها بشكل يومي على سبيل المثال. يجب مراجعة الفواتير عند الشراء، يجب على سبيل المثال شراء الأمور اللي إحنا بحاجة إلى وليس الشراء العاطفي. صحيح. يعني حتى نقول للمواطن يجب أيضا أن يأخذ الأمور العاطفة
1: ومقارنة الأسعار أيضا، هاي بفكر خطوة أساسية سيئون الإنسان ما يخجل لأنه يقوم فيها في هذا السياق. أستاذ ساهر بركي بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، الاقتصادي ومستشار الضرائب.
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع 6 شمالا مزدحم من مفرق نحشونيم وحتى بن شامن، وشارع 4 شمالا مزدحم من مفرق عكا وحتى مفرق عين عمفرات. مع أحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة الزميلة رجاء كنعني وموجز لآخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعتنا الثانية.
3: يلا على

0: عزريئيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزريئيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزريئيلي في أنحاء البلاد. عزريئيلي، متعة لكل العائلة.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هفوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، ممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هفوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برجيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
6: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة، أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت إيران موقفاً متشدداً بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن عبور السفن لن يكون ممكناً دون تنسيق مسبق مع السلطات الإيرانية. وأفادت تصريحات رسمية بأن أي قوة أجنبية ستتعرض لهجوم مباشر في حال اقترابها من المضيق، ما يشير إلى استعداد طهران لاتخاذ إجراءات ميدانية في حال تجاهل هذه التحذيرات. يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن البدء بتنفيذ خطة أمريكية تهدف لتخليص السفن في مضيق هرمز، وقال إن سفنا أمريكية ستبدأ مرافقة السفن العالقة في المضيق وستستخدم القوة عند أي تعطيل. أفاد فريق الدفاع عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن سبب إلغاء جلسة الإدلاء بشهادة اليوم يعود إلى انعقاد جلسة للمجلس الوزاري الأمني المصغر ومشاورات أمنية إضافية اضطر نتنياهو للمشاركة فيها حتى ساعات متأخرة من الليل. في سياق متصل، أبدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا والمدعي العام عميت إيسمان موقفا إيجابيا من مبادرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ لعقد محادثات مع فريق الدفاع عن نتنياهو بهدف بلورة صفقة ادعاء في القضايا الجنائية ضده. وقال في بيان مشترك أن الادعاء مستعد لإجراء حوار مع هيئة الدفاع شريطة عدم وضع شروط مسبقة ودون الإضرار بسير المحاكمة، مضيفين أنه في هذه المرحلة لن يتم التطرق إلى قضايا إضافية. طلبت الشرطة تمديد اعتقال سائق الشاحنة من بلدة بير المكسور الضالع في حادث الطرق المروع الذي وقع يوم أمس على الطريق رقم 77 قرب الزرازير وأسفر عن مقتل 3 نساء. هذا وأعلن مجلس كفرمند المحلي وعائلات ضحايا حادث الطرق عن إقامة بيت عزاء موحد في البلدة تعبيرا عن الحداد المشترك لكافة العائلات. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس كفرمند المحلي علي خضر زيدان أنه تابع تفاصيل الحدث منذ اللحظات الأولى تواصل مع الهيئات المختصة في القرية.
1: احنا مع سماع الخبر المؤلم من الحادثة الفاجعة

0: كان في تواصل فوري مع كل أعضاء المجلس المحلي، مع كل التيارات السياسية الموجودة في كفر مندا. وطبعا إحنا بلد واحد، وجه واحد، بلد متكافل اجتماعيا ووجدانيا، فتقر أن يكون عزاء واحد وجنازة واحدة. طبعا إحنا متواجدون مع الأهالي، وطبعا كان في التئام لغرفة الطوارئ في كفر مندا اللي تضم جميع مدراء المدارس وقسم الخدمات النفسية والاجتماعية.
1: قدمت نيابة لواء الجنوب لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد 4 شبان من سكان النقب ومتهم 5 من بلدة يطا في محافظة الخليل، وذلك بتهم تتعلق بتهريب وسائل قتالية عبر الحدود بين الأردن ومناطق الضفة الغربية. وفق لائحة الاتهام، فإن المتهمين ضالعون في تنفيذ عدة عمليات تهريب عبر الحدود الأردنية باستخدام طائرات مسيرة. كما أظهرت التحقيقات أن جزءا من الأسلحة التي تم تهريبها، بما في ذلك بنادق من طراز M16 وذخيرة، جرى بيعها لجهة من سكان الضفة الغربية، ومن هناك تم توزيعها داخل المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب صباح اليوم بدء موجة غارات قال إنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله بعدة مناطق جنوب لبنان. كان الجيش قد أصدر صباح اليوم إنذارا إلى سكان عدد من القرى جنوب لبنان، يأمرهم بإخلاء بيوتهم وبلداتهم قبل قصفها. وقبل ذلك أعلن الجيش مساء أمس أنه اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، فيما سقطت أخرى في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن حركة حماس أجرت انتخابات داخلية في قطاع غزة أسفرت عن اختيار قيادات جديدة. وبوفق التقرير، تم انتخاب خليل الحية رئيسا للحركة في قطاع غزة، وزاهر جبرين مسؤولا عن قيادة الحركة في الضفة الغربية، فيما تم اختيار خالد مشعل لقيادة الحركة في الخارج. أفادت مصادر حزبية إسرائيلية مقربة بأن جادي أيزنكوت وفيكتور ليبرمان يجريان اتصالات أولية لبحث إمكانية خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة. وفق المصادر، فإن المباحثات لا تزال في بدايتها ولم تحسم بعد مسألة قيادة القائمة، إلى أن الطرفين تبادلا رسائل تمهيدية لاستطلاع جدوى الخطوة وسط توقعات بعقد لقاء بينهما خلال الأسبوع الجاري. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بنحو 10 درجات مئوية، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
5: بناتي لابسات ملابس العيد، وكانت بجمالهم وأغراضهم وهواتفهم طلعت فرحنا، انقلب كل شيء صراحة، أن كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
4: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
5: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم.
4: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
5: توجه بالرسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا مظلوم. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
3: مقدم من راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيمي.
1: سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا بعد الفاصل وموجز الأخبار ونواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية. لكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات، هذا تذكير بأبرز العناوين. حالة من الحزن والحداد تخيم هذا الصباح على كفر مندا بعد مصرع ثلاث نساء بحادث، وأهالي الضحايا يتحدثون لراديو الناس. التحريض في الإعلام العبري يتصاعد ضد العرب عموما وأهالي النقب على وجه الخصوص وسط دعوات لمحاسبة المحرضين. وعلى الرغم من استقرار قوة سعر الشيكل أمام العملات الصعبة وارتفاع قيمته، غلاء المعيشة في البلاد مستمر ويتصاعد. طيب، والآن إلى هذه القضية. توجه النائب عن كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور سمير بن سعيد برسالة رسمية إلى المدعي العام للدولة، طالب فيها بفتح تحقيق جنائي ضد لاعب كرة القدم السابق داني نويمان على خلفية تصريحات تحريضية وعنصرية دعا فيها بشكل صريح لطرد المواطنين العرب في جنوبي البلاد إلى سيناء. لنستمع لما قاله هذا اللاعب.
2: יש מלא כפרים בדואים בנגב שיושבים על אדמות מדינה. זה לא סוד. והמדינה לא עושה כלום. מה שהמדינה צריכה להייתה לעשות, להעיף את כולם קיבינימט משם. אין. להעיף, לשלוח אותם לסיני. לסיני, מאיפה שהם באו. את כולם. לשטח את הכל.
1: النائب عن الجبهة العربية للتغيير دكتور سمير بن سعيد، صباح الخير دكتور.
3: صباح النور، كيف الحال أنت وجميع المستمعات والمستمعين؟
1: إحنا دائما نتمنى أحوال أفضل، بالذات لما بنسمع هذه التصريحات. يعني دكتور سمير، هيك الخطاب التحريضي والعنصري لم يعد استثناء من سنوات، يمكن نقدر نقول، ولا حتى نتحدث عن زلة لسان. يعني هذا الرجل يتحدث بشكل واضح عن رغبته أو وجوب بالنسبة له طرد المواطنين العرب في جنوب البلاد إلى سيناء. بداية، كيف بتنظر لهذه التصريحات اللي ما في عليها لا رقيب ولا حدا يحاسب، وفي هذا التوقيت بالذات؟
3: أول شيء، عن أي زلة لسان نتحدث؟ هؤلاء مشبعون بالعنصرية، مشبعون بالكراهية. داني نويمان كان لاعب كرة قدم، المفروض فيه أن يكون إنساني، المفروض فيه يكون أخلاقي، ولكن هذه الدولة تتجه نحو التحريض. قال جملة سمعتها الآن حينما سمعنا التقرير، قال همدينا لوروسا كلوم. فعلا الدولة لا تقوم بعمل أي شيء. هؤلاء الناس الذين يعيشون على هذه الأرض ويلتحفون السماء، للعلم بعد هدم 6000 بيت في النقب، هذه الأرض هي أرضهم التاريخية، هي أرضهم الأصلية. هذه الأقلية هي أقلية أصلانية في النقب. نحن أهل البلاد الأصليين، نحن لسنا بطارئين، نحن مش لاجئين، نحن ما أجينا في سفن وفي طائرات، نحن ولدنا على هذه الأرض، نحن نتنفس ونعشق رمال هذه الأرض. فلذلك يبدو أن الموجة اليوم تحديدا والجنون الذي يصيب معسكر اليمين وحلفائه بسبب كل استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة، لأن العرب فعلا إحنا راح نكون اللاعب المركزي في الانتخابات القادمة إن شاء الله طبعا بعد وحدتنا. فلذلك هذه التصريحات هي ليست زلة لسان، هذه التصريحات هي شيء ممنهج ودائم في هذه البلاد.
1: وبالإضافة لهيك دكتور، يعني إذا وضعنا هاي التصريحات في سياقها، المشكلة مش في الأشخاص اللي بتلقوها، يعني في بيئة سياسية وإعلامية، خلينا نشدد على هذا الجانب أيضا، اللي بتسمح يعني بأنها تصدر وبتعطيها منصة وبتعيد إنتاجها. ومن الجانب الآخر في كمان مشكلة بعدم ملاحقة هؤلاء الأشخاص ولا محاسبة. بالتالي حضرتك أرسلت رسالة رسمية للمدعي العام للدولي، شوي احكي لنا عن تفاصيل هذه الرسالة، هل في رد أولي عليها وشو التوقعات منها؟
3: طبعا هناك بيئة حاضنة لهؤلاء الأشخاص ولهذه التصريحات، لأنه قناة 14 معروفة للجميع بعنصريتها وبتطرفها. أنا كنت بإرسال رسالتين وليس رسالة واحدة، لغاية الآن لم أنتظر رد. البارح، أول البارحة أرسلتهم، الأولى للمدعي العام للدولة من أجل ملاحقة هذه التصريحات العنصرية لأنها تمس بمواطني البلاد، وهذا الأمر خطير جدا. والنقطة الثانية أرسلتها إلى نقابة الصحفيين ونقابة المسؤولة عن إدارة القنوات التلفزيونية، بأنه كيف يعني أنتم بتسمحوا لشخص صحفي، إحنا ما بنتكلم عن ضيف جاء إلى الاستوديو، ما بنتكلم عن شخص بدون صفة رسمية، هذا صحفي يعمل في البلاد. فأيضا قمت بإرسال رسالة لهم بتوضيح هذا الأمر والاعتذار عن مثل هذه التصرفات وهذه التلفظات. يعني إحنا صرنا، عشان هيك زميلتنا لازم مباشرة نتجه للقائمة المشتركة، عشان هيك احنا صرنا للأسف الشديد

0: كل ممكن يتحدث علينا، مره بيجينا بنت على الجنوب، مره ليبرمان، كل مره واحد، والمره هاي الصحفي داني نويمان.
1: طب دكتور الان شو التوقعات وين الرهان؟ يعني احنا بنعرف المطالبه بتحقيق خلينا نقول شفاف وعادل مع هاي الاشخاص، شو بيكون المسار اللي بمر فيه وشو بتكون نهايته؟ بالمقابل ايضا ما بعرف قديش ممكن نعول على القضاء في كل ما يتعلق بالتصريحات العنصريه والتحريضيه لما بتكون تجاه العرب. وين الرهان دكتور سمير على شو؟
0: نحن نمر في مرحله خطيره جدا لم تحدث منذ عام 48 الى الان. الشاب فارس مطاوع ابو عرار قام الجيش قبل اسبوعين باطلاق رصاصه مطاطيه عليه بدون اي سبب يذكر. قبل ايام طاقم الحراسة للوزيرة ستروك قتلوا ابن الجعبري لأنهم مش حابين يوقفوا ما شاء الله عليهم على إشارة بضوء أحمر. ما زال هذا يخرج، ما زالوا يخرجون لنا بتصريحات. اللي بدي أقوله اللي بدي أوصلكم إياه، إحنا الآن وين التعويل في هذه الأيام قبل ما نمشي للجانب السياسي؟ التعويل في هذه الأيام على الحراك الشعبي المفروض يكون أقوى من هيك كثير، أقوى من هيك بكثير. إحنا بندفع ثمن في الجنوب، في عنا 6000 بيت تم هدمها ومع ذلك ثابتين على أرضنا، مش متزحزحين، مش راح نتحرك، راح نظل موجودين. بهدوا البيت، هو بيت بسيط يعني صريف نسميها، هو صريف هذا كله بنبني على جنبه خيمة، بنصبر بنستحمل، ما عناش مشكلة، عانينا. هالبلاد هاي مر عليها في آلاف السنوات السابقة، مروا عليها كثير وراحوا، فلذلك احنا راح نظل. ولكن أيضا في عنا أداة سياسية برلمانية ممكن تكون ناجحة وناجعة في الفترة القادمة، اللي هي القائمة المشتركة. القائمة المشتركة بطلت تتناقش على تقنية تعددية إلنا 105 أيام ولا 107 أيام، حكي فاضي هذا يا جماعة الخير. إحنا لازم مباشرة نطلع في قائمة مشتركة، إحنا ملناش علاقة بالآخرين. بنجيب 17 كعرب بنتحرك، بنحط قائمة مطالبنا، بدهم إيانا أهلا وسهلا، ما بدهم إيانا راح نضل صامدين بهالبلاد.
1: ما هو هذا اللي بنسمعه من الجميع دكتور سمير، ولكن حتى اللحظة ما في إعلان رسمي يعني بما يتعلق بتشكيل القائمة المشتركة وكل التفاهمات المتعلقة بهذا الموضوع اللي هو هام مركزي بالمرحلة الحالية والمرحلة المقبلة. خليني أسألك أيضا، يعني حضرتك عممت بيان إضافي مساء أمس بما يتعلق بحادثة أيضا صارت عند حاجز الظاهرية وطلبت بتحقيق فوري. خلينا هيك نربط الأمور ببعضها، يعني في شخص هنا مثله مثل كتار يدعو إلى طرد العرب بشكل خاص، نتحدث عن أهالي الجنوب، في مشهد لعائلة تهدد بالسلاح عند حاجز، واضح نرجع منقول إحنا أمام بيئة تنتج هذا السلوك ولا تلاحق اللي بيقوموا فيه. يعني أي مسارات الآن من المفروض أنه يصير فيها المجتمع العربي؟ تحدثت عن القائمة المشتركة، عن حراك شعبي، شو الخطوات اللي ممكن أن تحقق هاي المسارات دكتور الآن؟
0: احنا المفروض فينا بعد كل هاي الاحداث، هاي الاحداث مش احداث متفرقة واحداث جاءت عن طريق الصدفة، هذه احداث ممنهجة. ما يحدث في حتى يعني خليني بس انقل، معلش اسمح لي انقل المشهد بصفة دقيقة. كان في خط اصفر واتفقوا انه في خط اصفر، اليوم الخط الاصفر اخذوا كمان 10%، نتكلم عن 210 كيلومتر مربع من 364 كيلومتر مساحة القطاع محتلة. 1-2 منطقة الضفة الغربية، كان قبل 7 اكتوبر في 700 حاجز، اليوم في 2200 حاجز داخل الضفة الغربية. 3 مسألة القتل مش بس بغزة ولا بالضفة الغربية، بالضفة الغربية في المغير قبل فترة 2 على باب المدرسة طلاب، عندنا عفوا بالخليل الشاب اللي من عائلة الجعبري اللي حراس الوزيرة ستروك دهسوه قتلوه لأنهم بدهم يوقفوا على ضوء أحمر. عندنا بالنقب هاي العائلة، العائلة من عائلة أبو جودة امبارح تتعرضوا لاعتداء عنصري ايضا. الشاب فارس مطاوع ابو عرار تعرض الى طلقه مطاطيه في عينه. اذا بدنا نيجي نحكي فتيان التلال الرعويين هذول الموجودين اللي بيسيطروا، واحد براس غنم، واحد شخص، واحد مستوطن، واحد براس غنم، واحد بيسيطر على الاف الدنومات. احنا بنحكي عن شيء ممنهج، بدهم يزرعوا فينا الخوف اللي كان موجود بسنه 48. هيك قاعد بيصير الان. احنا بال 48 الأقلية اللي بقيت في بلادها، في بلادنا الأصلية، إحنا أمامنا أداة، الأداة هي الأداة البرلمانية صراحة. الأداة البرلمانية الموجودة اليوم يا جماعة الخير، قسما بالله ممنوع نوقف ولا عند أي تفصيل. يجب أن تكون هناك قائمة مشتركة، مش بس بتجيب 17، أنا تعهدت للجميع إنه بنجيب أكثر بعون الله تعالى. هاي الأداة بكرة بنمنعهم في اللجان، بنمنعهم في الهيئة العامة، ما بتتركبش حكومة إلا بجزء منا.

0: كان داخل الحكومة وإن كان كجسم مانع وإن كان كمعارضة بدنا أو خلاقة. يعني بكفي بكفي إحنا بدينا نعاني بشكل هائل جدا. زيدي على ذلك زميلتنا العزيزة، زيدي على ذلك بيمنعوا طلابنا يتعلموا برا، أولادنا طلعوا يتعلموا بجورجيا وقفوا عنا التعليم. بالأردن بيأخرونا سنة ونص سنتين لما يعترفوا بالشهادة ونأخذ نقدر نطبق في محل معين نعمل الاستاج. عندنا 13,000 معلم جالسين، عندنا 7,000 طبيب وبيعملوا في المنظومة الصحية ما بين طبيب وممرض وصيدلي. يعني لحد متى؟ إلى متى؟ النقد صح إنه هو المركز وهو البؤرة، ولكن كمان كل بلادنا بتعاني، كل بلادنا بتعاني.
1: صحيح، ولكن دكتور سمير هيك بسؤال أخير يعني بما يتعلق بهذا الموضوع، واضح إنه ما فيش قطاع واحد يعني لم يعاني العرب اللي موجودين فيه من التحريض والتعبئة والملاحقة من 7 أكتوبر وبعده وكمان قبله، ولكن تعاظم الإشي بعد 7 أكتوبر. يعني إحنا كصحفيين وأبناء هذا المجتمع المفروض نقول لوينتا وبكفي وممنوع نوقف عند هاي التفاصيل أو المصالح الضيقة. يعني حضرتك من قلب القيادة العربية وحضرتك نائب في الكنيسة، وين ترح يخرج الدخان الأبيض بما يتعلق بهذا الموضوع؟
0: أنا بدي أشلح البدلة الرسمية، بدي أتركها، ولازم أدعو في الأيام القادمة إلى حراك شعبي كامل متكامل إنه القائمة المشتركة تقوم الآن وفورا وبدون أي شروط وبدون أي متاهات وبدون أي بعرف شو مختلفين على النقطة هاي، بنتكلم تعريف كذا، كل هاي الأشياء شعبنا أكبر ومشاكلنا ووجع شعبنا العربي أكبر بكثير من إنه إحنا إلنا قاعدين بنصنع، لو بدنا نصنع قنبلة ذرية صنعناها ب4 أشهر. شو هالكلام؟ شو هالكلام اللي مش معقول؟ يعني مش معقول لو أعطي هاي المعادلة لابني صف أول اليوم موجود بالبيت بيركب لي القائمة وبيحط لي رأي رئاسة القائمة وبيحط لي البرنامج السياسي وبيحط لي كيف تتعامل بعد الانتخابات. يعني اللي قاعد بيصير فعلا استخفاف بعقولنا بشكل كبير جدا. صحرنا من القيادة وبعرف أنا عتبان، يلا خلونا نتحرك خلونا نخلص. بنت ولبيد، البنت ولبيد واحد من أقصى اليمين متطرف ابن مستوطنات والثاني أقصى المركز، واثنينهم اتحدوا على يعني خلال أسبوع زمن 10 أيام،
1: يعني اجتمعوا على مصلحة وعلى هدف. في على الجدول يعني جلسة قريبة في الأسبوع الحالي دكتور؟
0: أنا لسه ما سمعت، بس أنا متوقع أنها تكون قريبة. بعدين يعني تعالوا نحكي على بلاطة، في اختلاف يا عمي، إحنا أبناء شعب صح، بس الاختلاف جيد. إحنا بين أبناء الشعب الواحد، في عنا المسيحي وفي عنا الدرزي وفي عنا المسلم العربي وفي عنا الشباب وفي عنا الكبار بالعمر، وفي يعني المفروض فينا نمشي بقائمة واحدة بعد الانتخابات، كل واحد يخدم أبناء شعبه بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة. هيك الصح، في عنا ناس أكثر وطنيين، في عندنا ناس أكثر اجتماعي يعني يتخصصوا في العمل الاجتماعي، في عندنا لازم نحترم هاي الأشياء، في عندنا ناس طبقتهم إسلامية لازم نحترم هذه الآراء. ممنوع إحنا نقول يلا لا كلنا مع بعض، بلاش نكمل مع بعض يا جماعة الخير، ماشي الحال. إذا كان ذلك في مصلحة المجتمع العربي لما لا؟ ولكن إذا إحنا بنقول أول شيء خلينا نشيل، يعني هو قليل إنه إحنا نشيل 7 أعضاء كنيسة متطرفين من كل القوائم ونجيب محلهم 7 عرب؟ أي والله فخر وشيء ممتاز جدا. القوانين اليوم طلعي، القوانين اليوم مع أن الحكومة فيها 68 مقابل 52، ولكن القوانين بتمر مع أنه في أغلبية مطلقة، لكن الأمور القوانين بتمر بصعوبة مطلقة في اللجان وفي الهيئة العامة. طب ليش؟ لأنهم مختلفين. طب معناته إحنا بيكون لنا دور لما نكون إحنا 17 بنكون أقوياء في اللجان وبنكون أقوياء في الهيئة العامة وبنكون أقوياء في الشارع، بنكون أقوياء بكل محل.
1: ونحن سنتابع في هذا الموضوع غاية في الأهمية. دكتور سمير جزيل الشكر لك، نائب عن الجبهة والعربية للتغيير، وسنتابع أيضا بكل ما يتعلق بالرد على الرسالة الرسمية اللي أبرقها دكتور سمير بن سعيد إلى المدعي العام للدولة. شكرا جزيلا دكتور سمير بن سعيد، صباح الخير. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ملفات غرفة الأخبار وموضوعات الساعة 2. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعلي الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعلي الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
0: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.
0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. غرفة الأخبار مع فافشيني.
6: عدنا بعد الفاصل، 25 دقيقة بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، والآن إلى هذا الموضوع. يعني رح نتحدث عن تقرير اللي صدر قبل أيام، ولكن لأهميته نطرحه ونسأل من الجانب المهني ووجهة نظر المهنية عن ربما يعني كيف تفسر هذه الفجوة وهذه المعطيات، وشو ارتداداتها على طلاب المدارس في الوقت الحالي وكذلك أيضا مستقبلا. نتحدث عن نتائج أبحاث حديثة كشفت عن إخفاق واسع بين طلاب الصف التاسع في البلاد في تلبية متطلبات المنهاج الدراسي، لا سيما في مادة اللغة الإنجليزية، حيث تبين أن نحو 80% من الطلاب لا يصلون إلى المستوى المطلوب. المحاضر الأكاديمي والمختص في شؤون التربية والتعليم بروفيسور خالد أبو عصبي ينضم إلينا. بروفيسور خالد، صباح الخير.
7: صباح الخير.
6: يعني احنا امام معطيات من هذا النوع، دائما هيك بنقول انه النتائج صادمة، وبتعيد طرح سؤال هام جدا هيك وبتحطه في الواجهة بما يتعلق بجودة التعليم. لما بنقول 80% من طلاب التواسع ما بوصلوش للمستوى المطلوب، ونحكي عن اللغة الإنجليزية على وجه الخصوص، بروفيسور بداية كيف بتنظر لهاي الفجوة وليش وصلنا لهاي النتائج؟
7: طبعا اي نتيجة او اي قراءة لاي معطيات لابد أنك تقف هناك وتحاول تفسر هاي المعطيات والبيانات، وتفسيرها هو لماذا يعني وما هي الأسباب. إذا بنحكي إحنا عن جودة التعليم، بنحكي ما هي المركبات التي تؤدي إلى جودة جيدة أو أقل جودة، وهذا يعيدنا إلى الناحية المهنية أو الأكاديمية أو الدراسات الأكاديمية بهذا الموضوع. اللي بتشير لأنه إذا بدنا نفحص إحنا جودة التعليم بدك تروح إلى مركبات عديدة، ومن أهم المركبات إعداد المعلمين. من هو المعلم؟ وما هي الثقافة التي حصل عليها؟ وكيف تم إعداده؟ وعدد السنين، مش بس فقط عدد سنوات، إنما جودة الإعداد للمعلمين. لذلك لابد إذا نتعامل مع هذا الموضوع بأن نرجع لأصوله ونبحث في موضوع اللغة وأهمية اللغة والعلاقة بين اللغة وبين الإعداد، والعلاقة بين اللغة

0: وبين حب اللغة طلبها أم لا، وما هي الأعوام التي تؤدي إلى حب اللغة وتعلم اللغة. لأنه مش دائما إحنا نتعلم اللغة من خلال حبنا للغة. مرات بكران أخاك لا بطل، لازم أنا أنجح في الامتحان، ولذلك أنا بروح أدرس امتحان. بس بعد الامتحان مضلش من اللي درسته أنا إشي بعد فترة معينة. لذلك لابد للربط ما بين حبي للغة ودراسة اللغة وإعداد المعلم اللي بده يوصلني هاي اللغة. يعني الموضوع موضوع مركب،
1: لأنه مركب بروفيسور. يعني إذا أخذنا كل هاي العوامل اللي حضرتك عم تتحدث عنها وهيك ونحطها في سياقة، يعني بنقدر نقول اليوم العقبة الأكبر، بديش أقول المشكلة، هي في الطالب أم اهتماماته أو في المنهاج أو طريقة التدريس أو حتى سياسات وزارة التربية والتعليم.
0: هي سياسات، وسياسات ليست السياسات فقط العامي، إنما سياسات في تدريس اللغة. وما ماذا نعني عندما نقول سياسات تدريس اللغات؟ لأن تدريس اللغات يختلف. اللغة هي ليس فقط وسيلة اتصال، اللغة هي الوعاء الفكري عند الإنسان. اللغة هي ليست فقط وسيلة تواصل واتصال، إنما هي أوسع من ذلك بكثير بما يتعلق في وضع المنهج. لذلك لابد من دراسة وضع المنهج، ولماذا يرمي وضع المنهج، وكيف يمكن للطالب يعني أن يكون في عنده سياقات في التواصل الفكري مع البيئة تاعت اللغة.
1: نعم.
0: وبيئة المكان.
1: صحيح.
0: وسياسة اللغة.
1: وحتى هناك من يقول بروفيسور أنه في خلل في طريقة قياس التحصيل أصلا، وبالذات لما بنحكي عن موضوع اللغات وبما في ذلك لغة الأم.
0: التحصيل إنما إعداد المعلم المناسب لتدريس هذا الموضوع، وما هي السياسات التي تقف خلف دراسة الموضوع. إني أنا أدرس لغة فقط مشان أقدر أنزل وأشتري بالسوق، هذا يختلف عن لغة اللي أنا أدرس الحضارة تبعتها والثقافة تاعتها. لذلك اللي أنا بقوله إنه إذا نتناول موضوع اللغات يجب تناول هذا الموضوع بشكل شمولي.
1: طب بروفيسور، إذا بجملة أخيرة بدي أسألك، يعني شو الأمر اللي المفروض أنه يتغير في منظومة التربية والتعليم والسياسات أيضا اللي تحدثنا عنها، لحتى يعني في القياس المقبل أو التقارير المقبلة على الأقل نشوف معطيات اللي هي أفضل من الحالية؟
0: ليه قراءة النتائج بشكل عميق أكثر من مجرد 20% و10% و1% و5%.
1: نعم.
0: وقراءة عميقة تعني تناول المواضيع اللي أنا حكيت عنها.
1: نعم.
0: هي سياسات تربوية وسياسات لغوية وإعداد المعلمين.
1: نعم. وهذا بطبيعة الحال مثل ما حضرتك تفضلت يعني يحتاج لتغييرات متعلقة في كثير عوامل ومش بس بموضوع المنهاج. بروفيسور خالد أبو عصبي، جزيل الشكر لك على هذه القراءة، المحاضر الأكاديمي والمختص في شؤون التربية والتعليم، صباح الخير، شكرا جزيلا. إلى موضوع آخر، وفي زمن لم يعد فيه الطب مجرد علاج للعوارض يتقدم مفهوم جديد يجمع بين الوقاية والإنصات. نتحدث عن الطب الوقائي الذي يراهن على الفحص المبكر، ومن الجانب الآخر ربما الطب الشخصي الذي يضع المريض في مركز الاهتمام. عن هذين الموضوعين نتحدث الآن. ينضم إلي دكتور إياس عواودي، أخصائي أمراض باطنية مختص في جهاز الهضم وأمراض الكبد ومدير مركز مدها جليل. دكتور إياس صباح الخير.
2: صباح الخير عفاف إليك ولجميع المستمعين.
1: أهلا فيك معنا دكتور. إحنا متعودين هيك في سياق يعني الفقرات الصحية والطبية كتير مرات بنسأل شو النصائح الوقائية، ولكن اليوم لما بنحكي عن الطب الوقائي خلينا بداية نوضح للمستمعات والمستمعين شو مفهوم الطب الوقائي.
2: أول شيء شكرا عفاف على الاستضافة، وطبعا موضوع الطب الوقائي موضوع اللي احنا بلشنا نتحدث فيه في العقد الأخير من الطب، اللي كان الطب قديما توجهه أكثر كردة فعل. احنا بنعرف كيف نعالج المرض بعد حدوثه، وبنعرف كيف نعالج الأمراض الحادة الأمراض المزمنة، وحتى أصبحنا متمرسين في هذا الموضوع، ومنشوف ترجمة الإشي هذا في زيادة الأمراض إن كان في المستشفيات أو من خلال عملنا في العيادات. أغلب المتعالجين بتوجهوا لعند الطبيب لما بيكون في مشكلة

0: بكون في عرض معين، بكون في شعور بأنه الواحد مريض، وهيك هو بتوجه بالفعل لطبيبه. وهنا المفهوم تبع الطب الوقائي يتغير شوي. الطب اليوم بالسنوات الأخيرة بيتجه لموضوع الطب الوقائي، يعني تعزيز الصحة البدنية، الاستثمار في الكشف عن الأمراض قبل وقوعها، وتقليل الإصابات ومضاعفات المرض.
1: يعني وكأنه هون عم نحكي عن أقسام داخل كل منظومة الطب الوقائي، أكثر من قسم.
0: مضبوط. الطب الوقائي إذا بدنا نعرفه بخطوط عريضة هو طب الوقائي الأولي، ما يعرف بprimary prevention، اللي هو منع المرض قبل حدوثه. وهنا بنقدر نعطي مثال بسيط جدا عن تطعيم الـ HPV اللي هو اللقاح لحماية من الإصابة بسرطان عنق الرحم، وكمان تعديل نمط الحياة اللي كتير احنا بنسمع عنه، أكيد حكيتوا عنه بفقرات سابقة، هو عبارة عن طب وقائي. الوقائي الثانوي، وهنا يمكن نركز أكثر في حديثنا عن كل موضوع الكشف المبكر، إن كان في أشعة التصوير الثدي المعروفة في الماموغرافية، أو بفحص الدم الخفي ما يعرف بدم سموي بتسؤى. هنا ممكن نحكي أكثر عن هذا الموضوع. وفي درجة الوقاية الثالثة اللي هي تقريبا شو إحنا بنعمل في اليوم يوم في المستشفيات، اللي إحنا بنحاول إنه نقلل مضاعفات المرض بعد ما صار، زي موازنة السكر لمنع حدوث فشل كلوي أو إصابات في الأوردة الدموية الصغيرة.
1: وبتوقع هنا من خلال يعني عملك تحديدا في المستشفى دكتور، انت يعني بتواجه اشخاص ومرضى من مختلف الحالات، بيكون في حالات معقده اللي بنسمع منكم كمختصين انه كان ممكن منعه، وهذا برجع هيك وباكد على اهميه الطب الوقائي في هذا السياق.
0: مضبوط عفاف. من خلال عملي في المستشفى شفت الكثير من الحالات المعقدة اللي كان ممكن منعها لو كان كشف مسبق عنها. وهنا بتدخل أهمية تكمن أهمية كل ما يتعلق في الطب الجماهيري من خلال طب العائلة وطب الأمراض الباطنية. يعني إذا بدي أعطيك مثال، مش زمان شخصنا حالي لشاب في آخر الأربعينات من عمره في سرطان أمعاء القريص في مرحلة متقدمة، مما جعل علاجه معقد، يشمل علاجات كيماوية وعلاجات جراحية. لو أنه كان في تدخل وقائي قبل، يعني درس الملف الطبي تبع المريض، أنك تفوتي على الملف وتشوف هل في مؤشرات أو خطوط حمراء أو إضاءة حمراء اللي ممكن كان تخلينا نتدخل ونعمل فحص للكشف المبكر، كان ممكن نكتشف هناك حالات في داخل الكولون اللي هي ما قبل وقوع السرطان، وكان ممكن علاجتها من خلال المنظار، ولا يحتاج هذا الأمر لا لجراحة ولا للوصول حتى إلى تشخيص سرطان.
1: صحيح صحيح. يعني هون منشدد على موضوع لو، وبنرجع لجزئية التشخيص المبكر. طب دكتور إياس، يعني يمكن اليوم هيك المستمعات والمستمعين اللي عم بسمعونا بتسألوا شو دورهن بما يتعلق بموضوع الطب الوقائي، يعني وكأنه ممكن البعض يقول إنه هاي مسؤولية كاملة وتامة تقع على عاتق الطبيب. خلينا نوضح هذا الجانب.
0: مضبوط عفاف. هذا كان معتقد اللي هو سائد في الطب شوي أكثر قديم، لما المريض بيكون أكثر متلقي لكل المعلومات، بفوت لعند الدكتور بقرر شو بده يعمل له فحوصات، أو المريض بيكون متلقي أكثر بيطلع بيعمل هاي الفحوصات، وممكن هنا يفوت موضوع أنه مش كل الفحوصات بتتساوى في الوقت، مشكلة البيروقراطية. فإحنا عم نحاول نكون أكثر بموضوع الطب الاستباقي، واللي هو غير دور المريض في سيرورة العلاج.
1: صحيح.
0: هنا المريض صار نعتبره شريك في السيرورة الوقائية والعلاجية تبعته، من خلال استدعائه بشكل مباشر إلى العيادة حتى لو لم يكن هناك أعراض معينة، حتى تكون هناك جلسة لمعرفة الملف الطبي تبعه، الحالة الشخصية، الحالة العائلية، هل كان في هناك تشخيصات اللي لازم الدكتور يعرف عنها، وكان ممكن يغير سيرورة الفحوصات اللي كان ممكن يعملها.
1: صحيح.
0: مثلا التوصيات العامة مثلا في وزارة الصحة في إسرائيل، إذا بنحكي عن الوقاية الثانوية اللي حكينا عنها في الأول، زي فحوصات الكشف المبكر من جيل 50 لـ 75، التوصيات العامة بإجراء فحوصات أشعة الثدي معروفة في الماموغرافيا، أو فحص الدم الخفي، دم سموي بتسؤى. ولكن هاي القاعدة لما هي إنه هي مش صح لكل واحد، يعني القاعدة ما بتمشي على الكل بالخطوط العريضة تبعتها، لأنه

0: أنا لازم نفوت على ملف المريض ونفهم بالضبط نمط الحياة تبعه، هل في تدخين، هل في سمنة زائدة، هل في عوارض تاني، تاريخه الشخصي وتاريخه الطبي وتاريخه العائلي. وبناء على كل هاي المعلومات احنا بنقوم بالشراكة مع المريض في تقرير ما هي السيرورة العلاجية أو الفحوصات اللي ممكن نعملها حتى نكون سباقين لحدوث أي مرض. وهذا هو تعريف الشراكة بين الطبيب وبين المريض، وهو كيف ممكن المريض حتى يكون أكتيفي بكل ما يتعلق في موضوع الطب الوقائي.
1: نعم، وإحنا ذكرنا بالتمهيد دكتور إياس الطب الشخصي، هون بدي أسألك عشان هيك نربط أيضا كل هاي المسارات مع بعض، وصولا لأنه دائما يعني صحة المريض هي في جوهر اهتمامكم. احكي لنا شوي عن كل موضوع الطب الشخصي، شو منقصد، شو الأدوات، لأنه هذا كمان بيرجعنا لهي العلاقة اللي اختلفت على مدار السنوات ما بين المتعالج وما بين الطبيب المعالج.
0: مظبوط، الطبيب المعالج هو مش بس طبيب اللي بيقدم نصائح علاجية، إنما هو يكون كمان دارس التاريخ العائلي تاع المريض. يعني لما بيجي عندك مريض انت بتقدر تعرف شو تاريخه، شو نمط حياته، كيف انت بتشوف كيف ممكن يكون هو فعال في يعني تفعيل كل السيرورة تاع الفحوصات المبكرة. وهنا بتفوت موضوع الشراكة، انت بتحكي للمريض من خلال انك تعلي له الوعي. لما انت بتحكي للمريض ما هي المخاطر اللي ممكن هو مش شايفها من عدم اجراءات فحوصات دورية او عدم التوجه الى الطبيب حتى قبل حدوث امراض معينة، لما انت بتعلي له الوعي ممكن هو يروح البيت ويصير يسأل حاله اسئلة، طيب بلكي انا كان لازم اعمل بالفعل شو حكى لي الدكتور. وهنا المريض لما هو بحس شريك بحس انه في عليه مسؤولية. وهنا كمان هكسم من الطب الشخصي، لما انت بتشوفي انه المريض ممكن يكون مش كتير متجاوب مع الطبيب، ممكن تكون انت اكتر فعالي في اقناعه انه يعمل هاي الفحوصات. وكمان كل موضوع اللي حكيناه سابقا انه شو صح لكل واحد مش بالضرورة صح لهذا المريض.
1: كتير مهم، لانه يعني احنا دايما كمان منشدد على موضوع قديش الطب عم بتقدم، ولكن مش بس على مستوى أبحاث واكتشافات دكتور، اليوم عم نحكي على هاي التوجهات اللي كمان عم تعمل ثورة في هاي العلاقة. وبسؤال أخير كمان بدي أسألك، يعني ذكرنا حضرتك طبيب بمنظومة الطب الجماهيري، كمان بالمستشفى، كمان في العيادة، بدك هيك تربط لنا كل هاي العوالم وكيف تنعكس على العلاقة مع المريض.
0: أنا في المستشفى بعمل من 2019، بنتعامل مع حالات مرضية معقدة. الهدف بيكون هو إنه تقليل الأضرار أو الوصول إلى استقرار معين، وهذا طبعا مهم جدا. ولكن الطب الجماهيري صورة أصبحت مختلفة تماما. هنا عندنا فرصة إنه نمنع أو نكتشف مبكرا ونبني خطة علاج قبل تعقيد الأمور أصلا. الشغلة مهمة لأنه هي بتعلمنا إنه نجمع بين العالمين، العالم الطب السريري اللي هو حكينا عنه من خلال الحالات المعقدة في المستشفى، والطب الجماهيري انك انت اليوم اول حدا، يعني طبيب العائلة عنده اليوم قدرة انه يكون اول واحد بشوف المرض، بشخص المرض، وممكن يقدر يمنعه. فكل هاي الحالات الاساسية بتحط الطب الجماهيري في صلب الموضوع. واحنا عنا بمدها قليل فكرة الجامعة هاي بين الطب السريري والطب الجماهيري، هي فكرة مهمة مش بس لأنه الأطباء الموجودين في هذا المركز هم أطباء أخصائيين كلهم في مجاله، إنما أنه تجمع أكثر كل ما يتعلق في الطب الجماهيري بمحل واحد، اللي هو عمليا بخليك يكون أسهل للمريض كل موضوع سيرورة الفحوصات. يعني بيجي لعند طبيب العائلي بقدر يشوف بنفس اليوم طبيب العائلة، بقدر يشوف للأولاد طبيب الأطفال، بقدر يجري فحوصات مخبرية، وحتى ممكن إجراء فحوصات متقدمة زي فحوصات الألتراساوند. لما أنا بشوف كطبيب معالج إنه في هناك حاجة لتدخل طب استشاري، فأنا ممكن بنفس المحل أسف أوجهه عند أطباء استشاريين في نفس المحل، فهنا ممكن اختصار الوقت أيضا.

0: بنوسع البكار تبعنا وبنقدر نشوف الصورة بشكل عام وكيف ممكن انه احنا نقدر نقدم احسن علاج واسرع علاج لهذا المريض.
1: واكثر يعني الاطباء هيك مهنية وتميز بنقدر نقول دكتور على ضوء اللي تفضلت فيه دكتور اياس، يعني يمكن صعب انه يبني خطة كاملة او صورة كاملة بدون شراكة المريض، وهون بدي منك هيك جملة او مقولة او رسالة حتى اللي بتحب انه نختتم فيها.
0: طلع انا دائما بقول انه بيسالوني شو مثلا مين احسن واحد بيعمل هاي العمليه او شو احسن عمليه بتسويها، انا بقول دائما انه افضل عمليه جراحيه هي تلك العمليه التي لم تضطر لاجرائها، فهي اكيد بتنجح. فعشان هيك الطب الوقائي هو شراكه بين الطبيب وبين المريض وعائلته، وكل هاي الاشياء ممكن ان تكون في محل واحد وتهون على سيروره الفحوصات وسيروره اكتشاف الامراض، واذا اكتشفناها يتم علاجتها بشكل دقيق سريع وناجح.
1: وانا بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات دكتور اياس عواودي، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. مدير مركز مدها جليل، اخصائي امراض باطنيه ومختص في جهاز الهضم وامراض الكبد، شكرا دكتور اياس، صباح الخير.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليش وعندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعات المشهداوي.
8: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
9: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
10: يلا على العزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
3: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليج وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربح.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: غرفة الأخبار مع فافشيني.

0: لطلاب ذوي التحديات السمعية من في مدينة كفر قرع، وذلك بحضور شخصيات عامة وبالشراكة مع الجامعة المفتوحة. مديرة صندوق مسيرة لدعم أصحاب الإعاقة زهرية عزب تنضم إلينا. صباح الخير زهرية. يعطيك العافية. يعني بداية هيك بدي أسألك عن التجهيزات وتنظيمكم لهذا الحفل، في حفل افتتاح برنامج اللقب الأول لطلاب ذوي التحديات السمعية.
1: احنا عمليا في اخر فترة بعد اتضح انه في فجوة عميقة ما بين التعليم العالي في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، خاصة الفجوة هاي ظهرت بين الناس اللي عندهم في السمع، هن مشتتين في التعليم حتى مع المجتمع اليهودي كثير واقوي في الاكاديمية. هيك ربما انه احنا بكم سيرة يعني يمكن نحب التحديات، فكان احنا هو كل يعني التعليم العام اساس مفتاح اساسي للاندماج في الحياه وبالاقتصاد.
0: نعم. زهري بس أطلب منك شوي تحاولي تغيري موقعك، يمكن شوي هيك الصوت عم بيقطع وحابين كتير نسمع بشكل أوضح شو عم تحكي لنا عن هذا الافتتاح وهذا المشروع. تفضلي. إسا أفضل شوي. تفضلي.
1: عملنا إنه نعمل افتتاح ونلقي الضوء على هذا المشروع، على هذا الموضوع، لأنه أصلا نسبة الأشخاص اللي مع إعاقة سمعية في الأكاديمية في المدن الإسرائيلية بشكل عام نسبة كتير كتير واطية. يعني احنا بصير فتحنا مجموعتين، اول مجموعة فتحناها قبل سنتين بالشراكة مع جمعية شهد سمرة، فيها عندنا أشخاص طالب بإعاقة جسدية موجودين في الجامعة، انهوا سنة ثانية بنجاح. تجربتنا هاي المرة هي تجربة فيها كتير تحدي، لانه اصحاب الإعاقة السمعية كمان بدهم ترتيبات خاصة، مرافقة يومية مع مترجمة للغة الإشارة
0: وكأنه في أمور هيك وجوانب كتير لازم يعني تكون مرافقة لإلهن في إطار يعني برنامج اللقب الأول زهرية، كيف عم نفهم؟
1: مضبوط. الافتتاح اللي رح نعمله إحنا في جمعية إنصت، لأنها إنصت عمليا هي الجمعية يعني أكبر جمعية في مجتمعنا العربي اللي بتهتم أو بترافق فقيري السمع. يعني احنا هدف الافتتاح هو نوع من يعني التكافل والاحتواء المجتمعي حوالين مجموعة الطلاب. احنا بنعطيهم كثير تشجيع وبنعطيهم كمان احساس انه احنا كمان معاهن واحنا مرافقينهم يعني خطوة بخطوة في الموضوع.
0: جميل جميل. زهري اليوم هيك إذا بدك تلخصي لنا، يعني أكيد إحنا بتوقع في كتير قصص نجاح لما بنحكي على برنامج لقب أول لطلاب يمكن ذوي تحديات سمعية أو ثقيلي السمع، في هيك يعني أمر لافت إشي اللي بتحبي تشاركينا فيه كمان من منطلق دعما وتمكينا؟
1: اولا يعني هو الموضوع بلش من خلال انه احنا اكتشفنا الفجوة العميقه اللي موجوده ما بين في موضوع التعليم العالي بالذات في هذا الموضوع. بدون تعليم عالي بكون في عنا نقص في فرص التشغيل، بتزيد التهميش. احنا عمليا في مسيره نعمل على كسر هاي الحلقة من أساسها من جذورها. كمان في كمان إشي ثاني ظهر، إنه الفجوة والالتحاق الاستمرار في الطلاب مع إعاقة بالتعليم العالي بنقطع بالنص. يعني عمليا عندنا برنامج مرافقة، لكن البرنامج المرافقة ما بيكفي، فإحنا أخذنا المبادرة كلياتها. جمعنا الطلاب وفتحنا المجال وشرفتيهم من خطوة وخطوة. يعني في شغلات اللي أنا كمان بحب أذكرها بإيجابية، يعني تعاوننا مثلا مع الطلاب كل التعاون مع مؤسسة التعليم الوطني الناصر، يعني هنا أدلين المدير المسؤولي عن القسم، فتحت الأبواب يعني بطريقة مش طبيعية، بطريقة أنا متوقعتهاش، لدرجة إنها أعطتني كمان مستشارة اللي ترافق الطلاب وتعطيه مهارات حياتية على أساس يكونوا جاهزين للاستقلالية والحياة الجامعة.
0: وهذا أيضا يعني بالأمر اللي يقدر ويحترم، ونقول لكم في هذا السياق يعطيكم العافية، وإحنا رح نتابع معكم في كل هذه البرامج. جزيل الشكر زهرية عزب مديرة صندوق مسيرة، شكرا، صباح الخير. وإلى عناوين الرياضة والزميل إبراهيم أبو عطا ينضم إلينا. صباح الخير إبراهيم.
2: صباح الخير.

عدنا ونواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار. ينظم صندوق ومؤسسة مسيرة الأسبوع المقبل حفل افتتاح برنامج اللقب الأول

0: زميلتي أعطت لك ولجميع المستمعين والمستمعات. بالتأكيد الأنظار تتجه مساء اليوم الاثنين إلى استاد الدوحة في سخنين، والذي يحتضن ديربي العرب بين اتحاد أبناء سخنين وفريق مكابي أبناء الرني. وعلى أظهر نتائج الأسبوع 30 من دوري الدرجة العليا المنافسات القسم السفلي، ستكون هذه المواجهة مساء اليوم بطابع خاص، خصوصا بأن سخنين قد ضمنت بقائها رسميا، فيما تدخل الريني المباراة تحت ضغط كبير وبشعار لا بديل عن الفوز. يعني مباراة في غاية الأهمية خصوصا لفريق مكابي الريني الذي بحاجة ماسة للنقاط الثلاث قبل ثلاثة جولات من نهاية الموسم. بعد نتائج الأمس سخنين ضمنت البقاء، مما يعطيها نوع من الراحة، ولكن تبقى لمباريات الديربي الطابع الخاص، مباراة ديربي العرب في دوري الدرجة العليا. وبالتأكيد بالأمس نتحدث عن الملكي ريال مدريد يؤجل تتويج برشلونة بعد الفوز خارجيا على فريق إسبانيول، والأنظار تتجه إلى الكلاسيكو الأسبوع المقبل، برشلونة أمام ريال مدريد، وبالتأكيد فوز برشلونة سيتوج بطلا للدوري الإسباني. وتوتنهام يفوز بالخارج 2-1 بالأمس على فريق أستون فيلا، مما يحسن وضعه في القاع. وفي إيطاليا الإنتر يعتلي العرش بلا منازع، يحقق اللقب 21، وبالتأكيد مباراة كانت رائعة وقوية، ويثبت فريق إنتر ميلان هذا الموسم وبجدارة استحقاقه ويحصد اللقب 21. وفي إنجلترا نعود ثلاثية قاتلة لليونايتد أمام ليفربول. يونايتد تقدم 2-0 ولكن ليفربول عادل 2-2، وما كان يفكر بريمونتادا ليفربول فقد أخطأ، والثالث يسجله فريق يونايتد ليفوت بالمباراة. واليوم إيفرتون أمام مانشستر سيتي، ولا خيار أمام مانشستر سيتي إلا الفوز إذا بقي يحلم بحظ لقب البطولة الإنجليزية.
1: ونحن سنتابع في عالم الرياضة والملاعب والمستجدات أيضا يوم غد. جزيل الشكر لك الزميل إبراهيم أبو عطا، شكرا جزيلا. مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، والشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. لحظات وتلتقون الزميلة رجاء كنعني، جولة محدثة على آخر الأخبار والمستجدات. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
15: قرصك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل، أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة، أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية الشارع الرئيسي.

0: التواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
6: مبروك بيتك الجديد.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن واشنطن مسؤولة عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، كما أنها تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة، مضيفا أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداء الأمريكي على إيران. يأتي ذلك حيث أعلنت إيران موقفا متشددا بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن عبور السفن لن يكون ممكنا دون تنسيق مسبق مع السلطات الإيرانية. وأفادت تصريحات رسمية بأن أي قوة أجنبية ستتعرض لهجوم مباشر في حال اقترابها من المضيق، ما يشير إلى استعداد طهران لاتخاذ إجراءات ميدانية في حال تجاهل هذه التحذيرات. أفاد فريق الدفاع عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن سبب إلغاء جلسة الإدلاء بشهادته اليوم يعود إلى انعقاد جلسة للمجلس الوزاري الأمني ومشاورات أمنية إضافية اضطر نتنياهو للمشاركة فيها حتى ساعات متأخرة من الليل. في سياق متصل، أبدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا والمدعي العام عميد إيسمان موقفا إيجابيا من مبادرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ لعقد محادثات مع فريق الدفاع عن رئيس الوزراء بهدف في بلورة صفقة ادعاء في القضايا الجنائية ضده. طلبت الشرطة تمديد توقيف سائق الشاحنة من بلدة بئر المكسور الضالع في حادث الطرق المروع الذي وقع يوم أمس على الطريق رقم 77 قرب الزرازير وأسفر عن مقتل 3 نساء. هذا وأعلن مجلس كفرمند المحلي وعائلة ضحايا حادث الطرق عن إقامة بيت عزاء موحد في البلدة تعبيرا عن الحداد المشترك لكافة عائلات القرية. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس كفرمند المحلي علي خضر زيدان إنه تابع تفاصيل الحدث منذ اللحظات الأولى وتواصل مع الهيئات المختصة في القرية.
7: احنا مع سماع الخبر المؤلم من الحادثة الفاجعة كان في تواصل فوري مع كل أعضاء المجلس المحلي، مع كل التيارات السياسية الموجودة في كفرمندا، وطبعا احنا بلد واحد، وجع واحد، بلد متكافل اجتماعيا وجدانيا، فتقرر ان نكون عزاء واحد وجنازة واحدة. طبعا احنا متواجدون مع الأهالي، وطبعا كان في التئام لغرفة الطوارئ في كفرمندا اللي تضم جميع مدراء المدارس وقسم الخدمات النفسي والاجتماعي.
6: قدمت النيابة العامة لائحة اتهام للمحكمة المركزية في بئر السبع ضد 4 شبان من سكان النقب ومتهم 5 من بلدة يطا في محافظة الخليل، وذلك بتهم تتعلق بتهريب وسائل قتالية عبر الحدود بين الأردن ومناطق الضفة الغربية. وفق لائحة الاتهام، فإن المتهمين ضالعون في تنفيذ عدد

0: عمليات تهريب عبر الحدود الأردنية باستخدام طائرات مسيرة، كما أظهرت التحقيقات أن جزءا من الأسلحة التي تم تهريبها بما في ذلك بنادق من طراز M16 وذخيرة جرى بيعها لجهة من سكان الضفة الغربية، ومن هناك تم توزيعها داخل المنطقة. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب صباح اليوم بدأ موجة غارات قال أنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله بعدة مناطق جنوب لبنان. لو كان الجيش قد أصدر صباح اليوم إنذارا إلى سكان عدد من القرى جنوب لبنان يأمرهم بإخلاء بيوتهم وبلداتهم قبل قصفها. وقبل ذلك أعلن الجيش مساء أمس أنه اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، فيما سقطت أخرى في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات. ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة داخل حماس أن الحركة أجرت انتخابات داخلية في قطاع غزة أسفرت عن اختيار قيادات جديدة. وبحسب التقرير تم انتخاب خليل الحية رئيسا للحركة في قطاع غزة وزاهر جبرين مسؤولا عن قيادة الحركة في الضفة الغربية، فيما تم اختيار خالد مشعل لقيادة الحركة في الخارج. أفادت مصادر حزبية مقربة بأن غادي أيزنكوت وفيكتور ليبرمان يجريان اتصالات أولية لبحث إمكانية خوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة. وفق المصادر فإن المباحثات لا تزال في بدايتها ولم تحسم بعد مسألة قيادة القائمة، إلى أن الطرفين تبادلا رسائل تمهيدية لاستطلاع جدوى الخطوة وسط توقعات بعقد لقاء بينهما خلال الأسبوع الجاري. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بنحو 10 درجات مئوية، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتسود أجواء باردة خلال ساعات الليل. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي. هيدا حق.

تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقائق لا تكذب عليا.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
0: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني، ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربح.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
0: الآن في وينر، اتحاد أبناء

0: سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هابوعلي الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
4: محلول تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
4: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: يلا على عزرائيلي متعشرة لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العائلة.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخلية، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات.

0: 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
6: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
7: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
8: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
7: برضو جديدة؟
8: كله جديد هون أخوي.
9: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
8: فهمت وين؟
7: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
8: يصلوا

0: الشعبية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعلي الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل

0: للعائلة.
1: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربح.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. مددت محكمة الصلح في الناصر اعتقال سائق الشاحنة من بلدة بئر المكسور الضالع في حادث الطرق المروع الذي وقع أمس على شارع رقم 77 قرب الزرازير، وأسفر عن مقتل 3 نساء وذلك لمدة 4 أيام إضافية. هذا وأعلن مجلس كفرمند المحلي وعائلة ضحايا حادث الطرق عن إقامة بيت عزاء موحد في البلدة تعبيرا عن الحداد المشترك لكافة عائلات القرية. في حديثه لراديو الناس قال رئيس مجلس كفرمند المحلي علي خضر زيدان إنه تابع تفاصيل حدث منذ اللحظات الأولى وتواصل مع الهيئات المختصة في القرية.
1: احنا مع سماع الخبر المؤلم من الحادثة الفاجعة كان في تواصل فوري مع كل أعضاء المجلس المحلي، مع كل التيارات السياسية الموجودة في كفرمندا، وطبعا احنا بلد واحد، وجع واحد، بلد متكافل اجتماعيا وجدانيا، فتقر ان نكون عزاء واحد وجنازة واحدة. طبعا احنا متواجدون مع الأهالي، وطبعا كان في التئام لغرفة الطوارئ في كفرمندا اللي تضم جميع مدراء المدارس وقسم الخدمات النفسية والاجتماعية.
0: قدمت نيابة لواء الجنوب لائحة اتهام للمحكمة المركزية في بئر السبع ضد 4 شبان من سكان النقب ومتهم خامس من بلدة يطا في محافظة الخليل، وذلك بتهم تتعلق بتهريب وسائل قتالية عبر الحدود بين الأردن ومناطق الضفة الغربية. وفق لائحة الاتهام فإن المتهمين ضالعون في تنفيذ عدة عمليات تهريب عبر الحدود الأردنية باستخدام طائرات مسيرة، كما أظهرت التحقيقات أن جزءا من الأسلحة التي تم تهريبها بما في ذلك بنادق من طراز M16 وذخيرة جرى بيعها لجهة من سكان الضفة الغربية ومن هناك تم توزيعها داخل المنطقة. قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلغاء اجتماع الكابينيت السياسي الأمني الموسع الذي كان مقررا مساء الأحد، ونقل مداولات الملف الإيراني إلى إطار ضيق وسري. وبحسب مصادر سياسية فإن القرار يعكس تغييرا في أسلوب إدارة النقاشات المتعلقة بإيران عبر تقليص عدد المشاركين وفرض قيود صارمة على تسريب المعلومات، حيث أبلغ الوزراء بضرورة تنسيق تصريحاتهم الإعلامية فيما فرضت سرية مشددة على المشاركين في المشاورات المحدودة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن واشنطن مسؤولة عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، كما تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة، مضيفا أن الوضع الراهن في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداء الأمريكي على إيران. إلى ذلك أعلنت إيران موقفا متشددا بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن عبور السفن لن يكون ممكنا دون تنسيق مسبق مع السلطات الإيرانية. وأفادت تصريحات رسمية بأن أي قوة أجنبية ستتعرض لهجوم مباشر في حال اقترابها من المضيق. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب بدء موجة

0: سيارات قال إنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله بعدة مناطق في جنوب لبنان. وكان الجيش قد أصدر صباح اليوم إنذارا إلى سكان عدد من القرى جنوب لبنان يأمرهم بإخلال بيوتهم وبلداتهم قبل قصفها. أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في قطاع غزة بمشاركة 6 ألوية مع استعداد للانتقال إلى مرحلة ضغط عسكري أكبر في ظل ما تقوله مصادر سياسية أن حماس ترفض نزع سلاحها. وذكرت التقارير أن 6 ألوية للجيش الإسرائيلي تعمل حاليا داخل قطاع غزة، ومن المتوقع أن يحل لواء المظليين مكان لواء احتياط أنهى عملياته في المنطقة، حيث انتقل الجيش إلى مواقع ثابتة في المنطقة الواقعة بين الحدود وبين الخط الأصفر، حيث أنشئت خلال الأشهر الأخيرة العشرات من هذه المواقع بهدف إنشاء منطقة أمنية. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بنحو 10 درجات مئوية مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بتوقيت العالم مع زميل فراس الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. هذا البرنامج الأسبوعي يأتيكم من أجل تسليط الضوء على ما يحدث في قريتنا الكونية، تأثير الحروب، تأثير أيضا الفعاليات والأحداث الثقافية والاجتماعية، ليس فقط ما يحدث هنا إنما ما يحدث أيضا في العالم، لأن ما يحدث في العالم يؤثر بشكل مباشر، مش مباشر على حياتنا اليومية. اليوم سنطرق العديد من الملفات، وتحديدا ما يحدث في الولايات المتحدة. الغالبية في الولايات المتحدة يرون في الحرب الإيرانية الأمريكية والحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية بأنها فشل ذريع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهنالك تراجع لشعبيته. إلى أين نذهب، خاصة وأن هنالك من يربط ما يحدث اليوم بأحداث فيتنام التي كانت في سبعينيات القرن الماضي، وهذا أمر يعد وصمة في فترة وفي ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن وترامب أيضا لا يكف عن تزويدنا بالعناوين، ماذا يحدث بين الولايات المتحدة وبين أوروبا، خاصة وأن ترامب يشعر بالإهانة بعدما قال عمدة ألمانيا بأن الولايات المتحدة أهينت في إيران، سحب 5000 جندي أمريكي من ألمانيا. أصلا ليش هاي الجنود موجودة في ألمانيا؟ هذا أيضا سنبحث اليوم. وبطبيعة الحال في ظل الأزمات الحالية الكل بيحكي عن النفط، ولكن هنالك قضية أخرى وهي قضية السماد اللي يلقى ممر من مضيق هرمز، موجود الآن مكدس في المخازن ومكدس في أماكن إنتاجه، لا يصل إلى العالم، وهذا قد يؤدي إلى أزمة غذائية مع تعطل الزراعة في كثير من مناطق العالم بسبب أزمة السماد التي خلقها مضيق هرمز. سنتوقف أيضا عند هذا الملف. وفي الثقافة أيضا نودع أمير العشاق مطرب المحبين هاني شاكر، سيكون لنا أيضا ملف ثقافي دولي اليوم. نبدأها الآن مع محمد القاسم، محلل الشؤون الدولية والأمريكية. يعطيك العافية محمد.
1: الله يعافيك فراس، وتحيتنا لي

0: يعني بداية محمد, يعني ما يحدث في الولايات المتحدة, نتحدث عن وضع جدا استثنائي. استطلاعات للرأي في يعني في غالبيتها تبين بأن هنالك أزمة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, بأن يعني غالبية مواطني الولايات المتحدة يعتقدون بأن الحرب على إيران هي خطأ استراتيجي وفشل يصل إلى الفشل الذي كان في فيتنام وفي العراق. في استطلاع للرأي يقول أن هنالك أغلبية من أجل أو تعارض تجديد الحرب مرة أخرى, وهنالك أيضا لا يثقون بقدرة ترامب على منع إيران من مشاريعها.
1: أولا, آخر استطلاعات الرأي في رأس أكثر من 61% من الأمريكيين, يعني هذا الرقم عالي جدا. وأيضا هناك استطلاعات للرأي من أماكن أخرى بتقول إنه الرقم أعلى, إنه شعبية هذه الحرب متدنية منخفضة ودعمها لا يتعدى 20% من الشعب الأمريكي. يعني إذا بتحط التيار ماجا مع الجمهوريين يجب أن يكون الرقم أعلى بكثير. ولكن هذا إثبات آخر بأنه الرئيس ترامب في ورطة محلية في الولايات المتحدة كبيرة. الواقع معقد جدا ليلو, والشعبية هاي الحرب في تدني مستمر. وتوقعات ترامب بأنه النزاع يكون قصير الأمد نسبيا أدى إلى وجود عواقب اقتصادية سيئة جدا وصعب أنها تتلاشى في الأشهر القليلة الماضية. وإذا بتتذكر يا فراس أنه تحدثنا في بداية الحرب عن كلمة اسمها فيتناميزيشن.
0: حلو,
1: أنا
0: فتنمت هذه
1: مرة. نعم,
0: بقول فتنمة بالعربي, فتنمت في نسبة إلى فيتنام.
1: نعم, بالإنجليزي وكتبنا عنها إنه فيتناميزيشن أو فتنمت حرب إيران, إنه حرب الولايات المتحدة على إيران ستكون لترامب ما كانت فيتنام لنيكسون. يعني نيكسون أدت إلى مصائب سياسية كثيرة لنيكسون, والآن يبدو إنه ترامب بيواجه نفس المصير. وترامب لم يتعلم من التاريخ, وما بده يتعلم من التاريخ. وكان في له يعني قبل يوم أو يومين كلمة في فلوريدا, لازال مصمم بأنه القرار للدخول في الحرب على إيران قرار صحيح وصائب. ولكن الأمريكيين أو الأمريكيون لا ينظروا إلى هذا الرأي بجدية وبإيجابية.
0: محمد, خلينا نرجع.
1: يدفعوا منها من جيوبهم.
0: بالفعل ذكرت فيتنام, وهذه يعني حرب اللي الكل بسمع عنها, قليل من يعرفون عنها. يعني يسمعون عن فيتنام, يسمعون ما الذي حدث هناك عن بعيد, إنه الولايات المتحدة دخلت هذا المعترك خرجت خاسرة, أو على الأقل لم تحقق أهدافها في فيتنام, خاصة في ظل ما حدث غاد, وإنه كل موضوع الدعم الروسي اللي كان ودعم موسكو ودعم, وهي عمليا كانت نوعا ما انفجار للحرب الباردة في قلب فيتنام. ما الذي أثرت هذه الحرب على المجتمع الأمريكي؟ لماذا تستعمل وكأنها عقدة تاريخية؟ يعني أنت بعرفش إذا عشت في تلك الحقبة أم إنك أنت أصغر من هيك, ولكن هل يعني تفضل.
1: الله يرضى عليك, عشت في تلك الحقبة, يعني قديش عمري 100 سنة, يعني صح إنه أنا كبير بس مش لهالدرجة.
0: لا أنا بقول ما أقولك
1: بشكل جدي. أنا تبعت, الله بمزح معك, ولكن أنا تبعت حرب فيتنام, وأنا من اللي كبروا بالثمانينات, وكانت حرب فيتنام في الثمانينات وإحنا في الولايات المتحدة. بدايتها أو أكثر لها أقل من 10 سنين, إذا بمنتصف الثمانينات انتهت وتركت آثار على المجتمع الأمريكي في رأس, يعني لحد الآن بيعانوا منه. سؤالك وجيه, والمقارنة ممكن توصل لهذه المرحلة. طبعا لحد الآن المقارنة غير متكافئة لأنه ما في جنود على الأرض, ولكن نفس الحدث. وإحنا بتذكر لما حكينا عن موضوع فيتنام كان الحكي عن إنه هل سيكون هناك إنزال على البر في جزيرة خارج وماكن أخرى في إيران. الشعب الأمريكي عانت إنه أكثر من 50,000 أمريكي أعتقد قتلوا في فيتنام. فيتنام كانت لعنة, كانت كابوس على الجيش الأمريكي. أعتقد الأمريكيين أنها ستكون

0: كما حكى ترامب عن إيران. إكسكيرجن، نزهة بسيطة ومنرجع. الأمر تحول، هذه مش فنزويلا، هاي إيران دولة فيها مؤسسات، فيها جيش، فيها حرس ثوري، فيها روتركية، فيها هرمية، وفي ناس بتروح وناس بتيجي، وهذا اللي فاجأ الولايات المتحدة وفاجأ إسرائيل والعالم كله. تركت آثار، تركت جروح حرب فيتنام في المجتمع الأمريكي. ما في بيت ما كان بيعرف حدا قتل أو أصيب في فيتنام. كنت بتشوف كثير من الجنود الأمريكيين رجعوا في فيتنام معهم أمراض نفسية، يعني لدرجة إنه كان في مشردين كانوا يقتلوا، يعني إنه يكمت سويسايد، انتحار، أو يقتلوا ناس، أو إنه وما حد اهتم لهم. المجتمع الأمريكي كان بده يطوي صفحة فيتنام بأسرع وقت بالرغم من المعاناة اللي عانوها الجنود. يعني هم بس بالفترة الأخيرة، يعني آخر عدة سنوات اللي صار لهم بعض يعني أرجعوا لهم بعض من كرامتهم. وهون هون الشعب الأمريكي بلش يفكر عدة مرات في عدم الخوض في حروب خارجية ممكن تكون سيئة. ولذلك في كل حرب منذ حرب فيتنام دخلت الولايات المتحدة كانوا يعملوا ألف حساب لإلها، خصوصا عندنا لما بنيجي لكلمة boots on the ground، نضع جنود على الأرض. هذا الأمر مش بس مكلف اقتصاديا، ولكن أيضا مكلف على المجتمع ذهنيا، عاطفيا، واقتصاديا كمان.
1: وكأنه بتعلموش يا أخي القياديين، خاصة الجمهوريين، وكأنه بتعلموش، لأنه يعني عمليا ما حدث في فيتنام كان تحت قيادة جمهورية. ما الذي حدث في العراق 2003 نفس الموضوع، أثناء حكم جورج بوش الإبن، ديك تشيني ورامسفيلد وكولين باول، كل هؤلاء. ويعود الموضوع مرة أخرى في الشرق الأوسط، وكأنه يعني التجارب التي كانت ما بتأثر، يعني عمليا وكأنه نزهة في الشرق الأوسط، وكل النزهة اللي طلعوا فيها بحروب يعني 60 سنة لم ينتصر الأمريكيون أو لم يحققوا أهدافهم خارج الحدود.
0: صحيح، يعني حرب انتصر فيها الأمريكيين في المطلق من بعد الحرب العالمية الثانية مش موجودة، لكن
1: في فنزويلا جابوا مادورو يعني غيره، ما بأمريكا الجنوبية حتى مش بهون.
0: صحيح، وأعتقد أنه كان في برضه يعني نوع من ربما توافق داخل بين فنزويلا والولايات المتحدة على أنه، وبدناش ندخل في هذا الموضوع لأنه أنا مش ما بفهمش فيه، ولكن اللي بدي أحكيه أنه اللي بفهم فيه أنه الولايات المتحدة كل رئيس فيجي بنتقد اللي قبله، وبنفس الوقت بعتقد أنه هو عنده الجواب، أنه لما أجى ترامب بيعتقد أنه اتفاق مع إيران سهل جداً، وإن أوباما أخطأ في في في في الاتفاق تبع 2015، مع إنه الآن إذا بتشاهد كل البرامج السياسية الأمريكية، خصوصاً يوم الأحد كما حدث بالأمس 4-5 ساعات من مشاهدة للبرامج الإخبارية الأمريكية، هناك إجماع كبير بأنه كان هذا الاتفاق رائع جداً، إنه كان اتفاق ممتاز، كان اتفاق محكم، كان اتفاق يرضي الجميع، وأخذت منه الولايات المتحدة ما تريد. ولكن ترامب، لأنه هو ترامب اللي مع أنه رئيس لولاية ثانية، لا زال يتحدث بالسوء عن بايدن وعن أوباما وعن كل رئيس أمريكي آخر، لأنه عنده عقدة نفسية ويعتقد أنه هو عنده الإجابة، عنده العصا السحرية. هذا هو مرض أو الشخص النرجسي، هذا هو الشخص اللي عنده إيجو أكبر من العالم كله، ولذلك هو لا يتقبل النقد ولا يتقبل أنه يخسر. ولذلك هنا يكمن الخطر، أنه فراس يمكن أنه النرجسية والإيجو تبعت هذا الشخص تقودنا إلى مرحلة أخرى. هذا ما يتم الحديث عنه في الإعلام الأمريكي، هذا ما يتم الحديث عنه داخل الولايات المتحدة. نعم. والرغم من أنه هناك مستشارين للرئيس ترامب من الجمهوريين وأيضا من المرشحين للانتخابات النصية اللي بيحكوا له خلصنا. نعم. من هاي الورطة، إحنا رح نخسر شبه مؤكد شهر 11، وانت رح يصيبك شلل سياسي وما رح تتقدم في سياستك اخر سنتين، شو رح تعمل؟ وهو رافض ولازال يعتقد بانه النصر قادم لا محاله.
1: هذا طبعا، هذا من يشعر دائما بجنون العظمه يفكر هيك. باختصار محمد، الان هنالك لقاء مع الرئيس الصيني من المفترض منتصف هذا الشهر، هنالك مونديال أيضا تستضيفه الولايات المتحدة، في حال استمرت الحرب أو عادت ستكون سابقة تاريخية، أول دولة تخوض يعني حربا وتستقبل مونديال اللي هو أساسه أصلا السلم والسلام بين كل الشعوب، خاصة من إيران ده تلعب كمان في المونديال. ما هو تقييمك الشخصي؟ هل بالفعل ستنتهي الأمور قبل لقاء جينبين مع ترامب وقبل المونديال، أم أنه يعني فيش شيء كل الأمور مفتوحة؟
0: كل الأمور مفتوحة، ما في سيناريو واحد ممكن أنه نحكي عنه أنه هو الأفضل. أنا تقريبا كل يوم بتغير

0: نظرتي وتحليلي للأمور. ولذلك أنا دائما بحكي خصوصا في آخر 3 سنين من غزة إلى الآن لا أحد يستطيع التكهن بتحليل أو أنه يحلل بطريقة دقيقة. للأسف الشديد مش أنه ضعف في قدرة المحللين أو قراءة،
1: إنما خلل في من يتخذون القرار.
0: بالتأكيد في شغلة بدأت فيها، الولايات المتحدة والرئيس ترامب يذهب إلى الصين وهو كرئيس وكدولة في أضعف حالاتهم. لم يذهب أي رئيس أمريكي إلى الصين منذ 70s أو لم يلتقي أي رئيس أمريكي مع مسؤول صيني كبير، وكانت الولايات المتحدة بهذا الضعف السياسي والضعف الاقتصادي. و
1: سمعت انه مضغوط ترامب من السفره هاي،
0: بسموها البادي لانجويج تبعت ترامب وتبعت الرئيس الصيني، وشوفوا الاختلاف الكبير وشوفوا كيف راح يكون التعامل بينهم. ترامب محتاج انه يذهب للصين، محتاج لاي نوع من تغيير الشفت، تغيير المسار من كل السلبيات اللي هو بيتعرض لها، ان كان في الولايات المتحده، إن كان مع إيران، إن كان حتى النظرة السلبية من دول الخليج اللي أعتقد أنه لديها الآن منظور آخر عن الولايات المتحدة، بالرغم أنها لازالت تتشبث فيها أنه هي المنقذ الأكبر. والأهم من ذلك حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. تخيل أنه أمريكا تتخلى عن حلفائها الأوروبيين الاستراتيجيين. خطاب الملك تشارلز الأسبوع اللي فات في الولايات المتحدة خطابين، مع أنهم كانوا نوعا ما فكاهيين أو خفيفين، إلا
1: هذا الإنجليز، هاي الهوية الإنجليزية
0: للولايات المتحدة. وبدك مين يفهم؟ والمشكلة إنه ترامب كان عم بضحك على النكت كأنه هاي نكت ساذجة، وإنما كانت يعني كان يحاول الملك تشارلز إنه يوصل رسالة لترامب إنه أنت عم بتخرب علاقتك مع
1: أجمل ما يعني. قرأت تحليل مش عارف وين في أي مجلة، ولكن يتحدثون بأنه يعني ربما المرة الأولى التي يستمع فيها الأمريكيون إلى خطاب رسمي سياسي من قائد زعيم مسؤول ومش قائد دولتهم، إلى أي مدى يفتقرون إلى مثل هذه الخطابات الواضحة
0: فيه.
1: طبعا
0: وأعجبوا فيه، حتى فوكس نيوز، حتى ون، حتى نيوز ماكس أعجبوا فيه، وطبعا كل واحد فسره بطريقته الخاصة، ولكن كان هناك رسائل قوية جدا في هذا الخطاب، وهذا يدل على شيء، يدل على مدى هشاشة العلاقة الآن نتيجة سياسة ترامب مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا.
1: وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد القاسم، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك
0: العافية.
1: فاصل أعزائي المستمعين ونواصل.

0: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة. فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
4: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعلي الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربح.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
8: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. إذن نواصل معكم. كنا قد تحدثنا مع هذه ما قاله زميلنا محمد القاسم حول فيتنام، القضية الإيرانية، تذكير الأمريكيين بفشل فيتنام الذي كان لدى الولايات المتحدة، وأن هذا الأمر يعود جزئيا إلى الحالة اليوم بحسب استطلاع حديث للرأي أجرته عدة قنوات وعدة وسائل إعلامية. الآن نذهب أكثر إلى الخليج العربي. نحن نرى بأن الإمارات العربية المتحدة كانت قد تلقت ربما عدد الضربات الأكبر من قبل إيران. هذا أمر قد يعيدنا إلى هذه الدولة التي في هذه الآونة، يعني خلينا نقول تطير خارج السرب الخليجي. انسحبت منظمة أوبك، وهي المنظمة التي عمليا يعني لديها لدى السعودية فيها دور فعال بعد التحالف السعودي الإماراتي. نرى بأنه الإمارات اليوم تخرج خارج هذا التحالف نوعا ما، وهنالك توتر في العلاقات، هنالك تعزيز للعلاقات الإسرائيلية الأمريكية على حساب العلاقات الخليجية. ما الذي يحدث في الإمارات؟ وأساسا هذه الدولة الإمارات العربية المتحدة، إن كان في دبي، إمارة دبي، إن كان في إمارة أبوظبي، كيف تأسست؟ وما هو يعني كيف ينظر زعمائها حول مستقبل، يعني شو نظرتهم الاستراتيجية لمستقبل هذه الدولة أو هذه الإمارات المتحدة؟ يعطيك العافية بروفيسور مصطفى كبه.
9: أهلا وسهلا بك.
8: إذن رئيس مجمع اللغة العربية ومدير دائرة التاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة. بروفيسور، عندما نقول الإمارات العربية المتحدة نسبيا نالت استقلالها عام 71، أو استقلال حديث نوعا ما ربما من الأحدث في المنطقة، يعني ماذا لك أن تقول بداية عن تاريخها؟
9: يعني هي مجموعة من الإمارات التي أصبحت دولة رئاسية، يجب أن نؤكد في عام في بداية كانون الأول عام 71، وفي البداية انضمت 6 أمارات ورأس الخيمة الأمارة السابعة انضمت لاحقا عام 72. الآن الأمارات تحكمها، كل أمارة تحكمها أسر حاكمة،
8: صحيح،
9: والأسرة الحاكمة تدير الأمور، كل أمارة تدار من قبل أسرة حاكمة، وهناك أمور تدار على مستوى الدولة جميعا. مهم أن نذكر أن مثلا أبوظبي تحكمها أسرة آل نهيان، ودبي آل مكتوم. الآن هاتان الأسرتان هما الوحيدتان اللتان يعني بينهم

0: هما صلات قرابة مشتركة، صلات دم مشترك. تنتميان إلى قبيلة أو عشيرة كبيرة اسمها بني ياس. أو تسمى أيضا آل بوفلاسة. وهؤلاء يعني بحكم قرابة الدم هم أقرب الأمارات على بعض جغرافية وأيضا من حيث القراضي. الآن عندنا الشارقة تحكمها أسرة القاسمي أو القواسم، ورأس الخيمة القواسم أيضا من سعود بن يعني صقر القاسمي هو أشهر حكامها، وعجمان أسرة النعيمي، وأم القويين أسرة المعلى، والفجيرة أسرة الشرقي. الآن يعني الأمور لا تسير بسلاسة تامة، هناك هيمنة لأبو ظبي ودبي على شؤون كثيرة خاصة في الشؤون الخارجية. يعني نحن نرى بشكل واضح لأنه بالأمور الخارجية هناك تباين كبير بين الشارقة وبين أبو ظبي ودبي.
1: ماذا يعني التباين من حيث المواقف السياسية؟
0: يعني
1: مثلاً
0: المواقف العربية مثلا نرى الشارقة أقرب إلى الإجماع العربي. ليست الأمور يعني الأمارات في السياسة العربية، حتى هناك حديث عن ترك الجامعة العربية وانسحاب الجامعة العربية، تدير سياسة مغايرة للإجماع العربي إن كان في السودان أو في اليمن وفي الصومال ومناطق أخرى، وهي أقرب إلى السياسات الأمريكية الإسرائيلية.
1: هذا جدا. وهي عمليا أنت تقول بأنه هذا يعني استقلالها في عام، ولكن يقال بأنه مرت فترة على الإمارات وتحديدا على أبو ظبي أيام الشيخ زايد نفسه، الأب يعني أب الشيخ محمد بن زايد ومنصور بن زايد وكلهم، يعني كان لديه سياسة مختلفة أقرب إلى ما تقول أنت أنها أقرب أكثر إلى العرب وإلى الموقف العربي.
0: الشيخ زايد كان في مرحلة معينة أحد أعمدة الإجماع العربي. وكان له مواقف واضحة في القضايا الأساسية للأمة العربية، القضية الفلسطينية والعراق والكويت، كان يحاول أن يصلح. فيعني سياسة الشيخ زايد تختلف كليا عن سياسة نجلي، واضح جدا يعني.
1: نتحدث عن محمد بن زايد الامبي زيد كما يقال. ولكن كيف كانت العلاقة مع السعودية كل الوقت؟ لأنه نشهد توترا في الآونة الأخيرة.
0: الآونة الأخيرة الأمارات كانت يعني واضحة أنها كانت تابعة يعني للسياسة السعودية وتسير بفلكها، ولكن في السنوات الأخيرة حاول يعني بن زايد اتباع سياسة مستقلة بمبادرة أماراتية لا تأخذ رأي السعودية كما كان سابقا. فالسعودية لجأت خاصة في اليمن إلى تقليم أظافر الإمارات من خلال سلسلة من الهجمات وإفشال المبادرات الأماراتية في اليمن وفي السودان.
1: عمليا أنه يعني كل ما يتعلق في هذا الموضوع إحنا عم نحكي عن أنه يعني السعودية عم بتحاول تقلم أظافر. ما هي الأظافر التابعة للإمارات؟ ما الذي تريده؟
0: يعني الأمارات تأخذ حكام محليين وتحاول تسليحهم وتقويتهم كما فعلت في اليمن وكما تفعل بالصومال. الآن إذا أخذنا الدول الثلاث، الصومال والسودان واليمن، هي دول لها معالقات وتداخل في السياسة السعودية مباشر، حتى بعضها ينتقي إلى الأمن القومي السعودي، قضية البحر الأحمر وكل هذه الأمور، وكلها بلدان مشرفة على البحر الأحمر. فالسعودية لا تستطيع أن تقبل أي مبادرات غير منسقة معها تقوم بها الأمارات. ففي اليمن يعني أنا استعملت استعمال دبلوماسي، تقليم أظافر، وكان أكثر من تقليم أظافر.
1: أكثر من تقليم أظافر. وما المتوقع الآن بعد الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية موقف الإمارات؟ لأنه نرى بأنها يعني انسحبت من أوبك، هنالك يعني أكثر جنوح نحو الولايات المتحدة مما كان متوقعا، خلافا مثلا للموقف السعودي. إلى أين تتجه الآن الإمارات؟
0: هناك تجاذب الآن في الأمارات.

0: وخاصة أبو ظبي ودبي تجاذب يمكن أن يؤدي إلى حالة من الانكسار. يعني هناك من يدعو إلى محاسبة النفس على ما بدا ومحاولة بناء ثقة جديدة مع المحيط العربي، وهناك من يذهب باتجاه يعني الاتجاه الحالي، ذهاب باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، الانسحاب من منظمات ومنظومات إقليمية، والاهتمام بالداخل الإماراتي. ولكن الذين يطالبون بمحاسبة النفس يقولون بأن هذا التوجه سيفرغ الداخل الإماراتي من عوامل قوته. يعني وكأنه حتى بعضهم يؤكد في التحليلات والتغريدات بأن هذا ما يشبه الانتحار للسياسة الإماراتية.
1: سننتظر ونرى لتطورات جديدة ومثيرة تحدث في الخليج، وسيكون لها يعني تداعيات كبيرة ما بعد هذه الحرب إذا انتهت، يعني شكلنا عايشين مع الحرب مش راح تخلص. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبار، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط ورئيس مجمع اللغة العربية، شكرا لك.
0: شكرا لك
1: طارق عواد، إذا المختص في شؤون النفط والطاقة، يعطيك العافية.
2: تحياتي دكتور فراس.
1: يلا يعافيك، طلع بدنا نحكي معك اليوم مش عن النفط، بدنا نطلع نزيد الكازات شوي هيك على جنب، بدناش السريحة مازوت زي ما قالوا السوريين، بدنا نحكي على السماد شوي اللي هو يعني اذا ما وجه الشبه بين السماد للزراعة وما بين النفط، وليش عم نحكي معك على موضوع السماد؟ انت بدك تقول للمستمعين
2: العلاقة.
1: طبعا
2: لما نسمع نعمل مصطلح اسمه بتروكيماويات، لما السعودية بتعمل مجمع عملاق صناعي اسمه سابك، في أساس تأخذ النفط ومشتقات النفط وتعمل منه مشتقات نفطية. منها مشتقات مثلا إيش مشهور جدا، موضوع البلاستيك البروبيلين الحبيبات، هذا مصدر عملاق للسعودية. موضوع الثاني اللي بيطلع منه غاز الأمونيا والكبريت. النفط بيطلع فيه نسبة عالية من الكبريت. هذول المنتجات الاثنين بين الأمونيا وبين الكبريت إن حوالي 40-50% من المنتج النهائي تبع السماد نفسه. بيركز جدا الخليج، ركز حاله.
1: صوتك طارق لأنك تحكي كثير أشياء مهمة ومعادلات كيميائية، فوقف بمحل هيك اللي يكون صوتك هيك أفضل. إسا احكي
2: سميح.
1: يلا
2: أوكي.
1: لا مش أوكي خلينا نرجع لك. يلا الشباب بدي يحكوا معك كمان مرة. إذن المستمعون، يعني نحن نتحدث عن وضع بالفعل الآن يعني بكل ما يتعلق في مضيق هرمز وكل التجاذبات، الجميع يحكي عن النفط، أقل حديث عن السماد. ليش السماد مهم؟ لأنه هذا موضوع في سوق الغذاء العالمي. في حال تأخير السماد على العالم، أنت بحاجة أنك أنت يعني أنك أنت تحاول تلاقي بدائل إسا، لأنه إذا أنت اليوم ما زبطت السماد في أي الفترة، عمليا سيضرب الموسم الزراعي المقبل وغلاء الأسعار دي يصير بالسماء. مرة أخرى ينضم إلينا طارق عواد، كنا نحكي عن السماد، تحدثت عن المعادلات، يعني كيف بصنعه
2: السماد المنفوذ؟ موضوع الكبريت والأمونيا، هذا طبعا هي عقود طويلة الأمد 10-2-5 سنين. وبالتالي لما صار قصة هرمز بطل يطلع من ذلك كمان من إيران ولا من السعودية، مباشرة بعد أسبوع قال وزارة الزراعة الدولية والغذاء الدولي حيكون في مشكلة بالمنتجات الزراعية بالعالم كلها، وهذا شفناه مباشرة. ليش؟ بالأخص موضوع القمح والذرة. الذرة بفوت كمان بمنتوج لأكل الحيوانات. إحنا مش يعني في شركات كبيرة زي سنجنتا، زي شركات اللي هي العملاقة مثلاً دولة مصر، دولة زراعية كمان اتأثرت من ناحية المنتوج لأنه ما عم بتسرد، وبالتالي في 30-40% من المنتوج مش هبطلع كيف. لأنا وهنا مربط إحنا بين النفط وبين العلاقة بالمنتوج للمستهلك مباشرة. لما قالوا فيه اضطراب بسلاسل الإمداد تبعت النفط العالمي، كمان المشتقات النفطية اللي هي مثلاً زي الفوسفات زي الأمونيا والنفط بشكل عام والغاز الطبيعي، هذا إحنا بنشوفه ما كانش مسبوق قبل، ولكن إحنا شفناه مباشرة على الإمداد اللي صار بهرمز من ناحية المنتوج الزراعي العالمي مش المحلي بالسعودية.
1: ويعني يعني عمليا انت تتحدث انتاج السماد وكمان تمريره، مش بس انه يعني قضيه، مش بس انه عبور السماد، سلاسل التوريد. شو ممكن ياثر على العالم في حال تاخيره هذا الموضوع؟
2: واحنا هنا لما نقول احنا في توازن دولي من ناحيه التصنيع النقل ثلاث الامداد والمنتوج النهائي، وهنا

0: معك الحديث من 8 إلى 12 شهر إذا وقفت الحرب اليوم رح يرجع التوازن العالمي. ليش التوازن العالمي مهم؟ إلا لما أعلن العالم قبل 20 سنة إنه التجارة الدولية المفتوحة. إذا أنت مثلا ليش روسيا أحد المصدرين القمح الكبار بالعالم؟ ضمناً فهمت إنه هي دورها بالسلاسل التوريد العالمية والإنتاج لازم تكون قمح. أمريكا عندها رز. فكرة سنة 1990 كان في حرب كبيرة بين الرز وبين القمح بين روسيا وبين أمريكا وغلبت أمريكا. بالتالي إحنا أكلنا هون بالشرق بتأكل الرز مع إنه إحنا أكلنا وحنطة قمح.
1: أها.
0: وعشان هيك الرز موجود على الموائد عندنا نتيجة للحرب اللي صارت حوالي داخل 1890.
1: حلو.
0: يعني في كمان حروب زراعية تعطي ظلالها على الإنتاج وعلى الاستهلاك وعلى
1: استهلاك للمدى البعيد يعني.
0: للمدى والطاولة تبعتك. إحنا الأكل تبعنا العربي كان مؤسس على الحنطة حتى مش القمح، الحنطة العربية الكنعانية القديمة اتغيرت صارت اليوم بالقوي استخدمت عم بتفوت الإفريقي على أكلنا كان أكل طبيعي وموجود. وبالتالي نرجع لموضوع النفط والغاز من أول سلاسل التوريد أو اللوجستيات تبعت الموضوع. إحنا اليوم في نقص عندنا لمدة 3 أشهر من المخازن لكل دولة في عندنا مخزون ما بين البحر وبين المخزون الدولي نفسه. عشان هيك مصر بقول لك أنا عندي مخزون قمح لتسعة أشهر جدا جدا إشي مركز بالقاهرة بيقولوا إحنا عندنا مخزون قمح لتسعة أشهر. طبعا إحنا بنحكي على دول عملاقة اللي بدها مش بس منتوج القمح إلا في عندنا لازم يكون مخزون كمان نفط كمان لازم يكون في غاز طهي لازم يكون في عندي مثلا شيء بسموه الروم. هاي دول لما تقول عندها مخزون استراتيجي كل الحرب اللي احنا هرمز والخليج اتأثرت لانه استعملوا المخزون الاستراتيجي تبعها لانه الامداد مش عم بوصلها على الوقت.
1: وهي ازمه قد تواجه ايضا ايران بشكل كبير.
0: ايران بتواجه ايران لكن ايران في عندها حدود بالشمال هي عن طريق بحر قزوين وممكن تاخذ من روسيا جزء من التخاطب بينه وبين روسيا. مع أنه روسيا يعني بتحكي كلمتين بس باتجاه إيران ولكن روسيا لما بتعد المصاري من ناحية برميل النفط تبعها بتعرف وين مصالحها وبتخاطب أمريكا أنه أنتم مصالحكم بطلكم إياها. الدول لما تأخذ قراراتها تأخذ بشكل بارد لمصالح الأمن القومي كيف حكينا برنامج قبل أسبوع ليش طلعت الإمارات من منظمة أوبك شافت المستقبل تبعها مش مع الخليج يعني راحت وحدة الاستراحات الخليجية ومنطقة ومنظمة التعاون الخليج وراح تطلع من منظمة الدول العربية وتطلع منظمة العمل الإسلامي كل راح تطلع لأنه شايف مستقبلها مش مع هاي المرحلة اللي بتكون فيها الإمارات. بالتالي كمان لأنه هي عندنا بحرين كمان تطلع من ضيق هرمز كمان إلى على بحر عمان على خليج عمان يقول لك أنا مأمن مستقبل من هذا الموضوع وثلاث الإمداد دائما
1: وصلت الفكرة يعني صار قطع صوتك في النهاية بس الفكرة واضحة وسنتحدثنا عن الإمارات وهنالك من يرى بأن هذه مغامرة كبرى لدولة تفتقر لقدرات عسكرية وتفتقر تحتفظ بالمال لكن تفتقر لقدرات عسكرية تفتقر لجغرافيا تحميها كما يعني
0: كمان شوفنا. متجانسين كمان الإمارات مش دول متجانس
1: طبعا يعني طبعا يعني
0: إن وافدين مش أهل بلدنا
1: صحيح لما عندك 80% أجانب أنت لا تستطيع أن تبني يعني إشي قومي كبير وقرارات استراتيجية من هذا النوع. أشكرك جزيل الشكر إذن طارق عواد مختص في شؤون الغاز والطاقة يعطيك ألف عافية والنفط الكزات عند طارق دائما يعطيك العافية. يلا فاصل ونواصل.

0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هابوعلي الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات

0: 99 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: مبروك بيتك الجديد.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: طيب أعزائي المستمعين والمستمعات، عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM. العلاقات الأوروبية الأمريكية تتدهور نوعا ما في أعقاب أنه يعني الرئيس ترامب يرى بأنه أوروبا لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة في حربها مع هذا الموضوع، مع حربها مع إيران. هنا كانت على الحياد ويعني كانت ضعيفة بحسب ترامب. الأوروبيون يقولون هذه ليست حربنا، كما قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. ولكن التصريحات مش هاي المهم، المهم بأنه إحنا بنحكي عن علاقة استراتيجية امتدت منذ العام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية وصولا إلى يومنا هذا. لنستمع إلى تقرير الزميلة شيرين يونس حول هذا الموضوع.
2: شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة توترات متزايدة، خاصة في ظل مواقف دونالد ترامب الذي انتقد مراراً حلفائه الأوروبيين، معتبراً أنهم لا يتحملون نصيبهم من أعباء الدفاع، خاصة ضمن إطار حلف شمال الأطلسي الناتو. في هذا السياق برز قرار سحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا كخطوة تحمل أبعاداً سياسية وعسكرية، فالوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين سعت واشنطن إلى ضمان استقرار أوروبا الغربية في مواجهة الحرب الباردة والاتحاد السوفيتي. ومنذ ذلك الحين تحولت ألمانيا إلى مركز استراتيجي للقوات الأمريكية ونقطة انطلاق للعمليات العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط. لكن اليوم ومع تغير موازين القوى يطرح هذا الوجود تساؤلات جديدة، فترامب رأى أن تقليص القوات وسيلة للضغط على أوروبا لزيادة إنفاقها الدفاعي داخل الناتو، في وقت تخشى فيه دول أوروبية من أن يؤدي هذا الانسحاب إلى إضعاف الردع الجماعي. بين شد وجذب تبقى العلاقة عبر الأطلسي حجر أساس في الأمن العالمي، لكنها تمر بمرحلة إعادة تعريف قد تعيد رسم توازنات قديمة عمرها عقود.
1: باختصار، ترامب زعلان على الأوروبيين بشكل كبير. الهدف أنه أو على الأقل ما يقوله بأنه أوروبا لم تقف إلى جانب الولايات المتحدة في حربها ضد إيران، مع أنه يعني نسق الحرب كلها مع نتنياهو بدون إعلام الأوروبيين. شوي ألمانيا عرفت قبل، ولكن في نهاية المطاف أنت عم تحكي على حرب. يعني إذا أنت بدك دعم أوروبي احكي لهن يا أخي، بدك أدعمك قل لي أنه قبل ما تروح على الحرب عشان أنا أخذ أعمل حساباتي. في نهاية المطاف اللي يتبين بأنه كل النفط الذي كان من شأنه أن يصل إلى آسيا وإلى أماكن أخرى، وقضية أيضا ما يحدث في روسيا، كلها لا ينسق ترامب مع الأوروبيين، يريد دعما بدون هذا الموضوع. طبعا كير ستارمر وهو رئيس وزراء بريطانيا كان قد يعني قال بأن بريطانيا لن تشارك بالحرب، مع أنه منح القواعد الأمريكية القواعد البريطانية للولايات المتحدة. فرنسا أيضا كانت منذ اليوم الأول تشكك في هذه الحرب وماهيتها وإنجازاتها وما إلى ذلك. ولكن بغض النظر عن كل اللي نقوله، ما يحدث الآن هو مفترق طرق تاريخي. يعني العلاقات اللي اعتدنا عليها، يعني وجود الإمارات في الخليج كإشي اللي هو واضح وأنه خلص هي مع دول التعاون الخليجي وإلى آخره، يتبين بأن لديها أحلام أخرى. الولايات المتحدة ترى في أقطاب أخرى في العالم حليفة أكثر من أوروبا. أوروبا

شوي تمر بأصعب وضع ما حدا سائل فيها، خاصة في ظل الإشكاليات التي تقع داخل الاتحاد الأوروبي، إضعاف الاتحاد الأوروبي في ظل ما يحدث بين روسيا وبين أوكرانيا. نحن على موعد خارطة دولية جديدة بعد هذه الحرب، ولكل اللي عم بيسمعونا الآن، نحن بالفعل نعيش حقبة تاريخية. طيب، إلى موضوعنا الأخير هذه المرة، ثقافة. وفاة هاني شاكر. هاني شاكر هو من وصف بأنه مطرب العشاق أو أمير الغناء العربي وما إلى ذلك، عليه نوعا ما يعني توفي بعد صراع مع مرض وإثر أزمة صحية حادة كعانى منها في الآونة الأخيرة، ولكن هذا الرجل بغض النظر من أحبه من لم يحب فنه، هنالك إجماع على أهميته كأحد أعمدة الغناء الحديث في مصر. توفي عن عمر ناهز 74 عاما، هو من مواليد 52، و بطبيعة الحال يعني هاني شاكر عليه أنه نوعا ما هيك استيغما أو نوع من الانطباع الأول بأنه يغني عن الأحزان فقط، ولكن نحن نقول العكس، عنده كان أحزان وكان عنده يعني أيضا أغاني اللي هي أدخلت الفرحة إلى قلبنا. لنستمع إلى الغناء اللي كثير انشهرت في نهاية المطاف وهي نوعا ما حزيني.

0: هاني شاكر الموسيقار حبيبي شحاد يعطيك العافية.
1: أهلين أهلين فراس.
0: بتحب هاني شاكر بتحبش هاني شاكر بتقدرش ما تعطيش احترام بتقدرش ما يعني ما تعطيش احترام لهذه العمل الأعمال الفنية الكبيرة اللي قام فيها. بدي أسمع رأيك. ولا مرة يمكن حكينا عن هاني شاكر لما حكيت معك أنا قلت لك بدنا نحكي عن هذا الموضوع كان في إشي شوي هيك ولا مرة عن جد جبنا سيرته حتى في أحاديثنا خلف الكواليس.
1: صحيح سببين. هو أول شيء هو المرحلة طلع هو المرحلة السابقة أكثر مش الحديثة الأجد. أهميته هو أمير الغناء العربي عن جد لأنه أمير في الغناء لأنه حتى بالأغنيتين اللي سمعته يعني على الضحكاية وإنه الفكرة تبعته بالتعبير بالغناء هي لا زالت تنتمي للمدرسة الكلاسيكية العربية. يعني تنساش هذا زلمة لما انفت إم كلثوم واقف حده على مسرح عم بتغني، فيروز بلبنان عم بتغني، وديع بأوجه، عبد الحليم مفظع، فريد الأطرش موجود غاد. يعني هو عاصر بدي إلى جانب العظماء لفترة الزمن الجميل، فهو أداؤه الموسيقي لا يزال ينتمي لها
0: على الرغم من نوعا ما صغر سنه في ذلك الوقت
1: رغم ولا زال لحد اليوم حتى بيعلي الضحكاية اللي هي غناية سريعة دائما في عند العرب والزخارف اللي تنتمي للغناء الأصيل في الموسيقى العربية. المشكلة تبعتنا مع يعني أنا كحبيب إنه يعني كمستمع إنه هو أحادي التعبير يعني درامي أكثر من اللازم بالنسبة لنا بهاي المرحلة. يعني إنه هو الحزن أو المأساة موجودة بتعبيره الغنائي، ولكن يعني أنا يعني في أشياء اللي بتقول الزلمة مفوت بعد عرب وزخارف وأشياء اللي هي صعبة بالغناء جدا على مستوى جدا عالي، لذلك أصلا انتخب عميد نقيب الفنانين ولذلك ودافع عن حقوق الفنانين، وعشان هيك هو طلع ضد الأغنية في المهرجانات وحربها. ليه؟ لأنه فيش فيها هذا الفكر الموسيقي اللي هو هاني شاكر ينتمي إليه. انتبهوا يعني للمستمعين كلهم إنه هاني شاكر لما بدي صيته بالثمانينات يعلى كان مع فوازير نيلة على فكرة، عمرو دياب بدي يشتغل، عمرو دياب أخذ الأغنية على محل بوب سريع خابط صادم إيقاع راقص بوب بأثر جدا غربي. هاني شاكر لازال نقيد في ذلك، جرب يجاري الأغنية الشبابية في مصر ولكن تعبيره بالغناء ظل بمستوى جدا جدا عالي. انت بتسمع مغني اللي يعرف أصول الغناء الموسيقي العربي اللي مبني على المدرسة الكلاسيكية العميقة، مش مش مش هيك غناية بوب سريعة. وانت كمان الجمل الموسيقية طويلة، في جمل عنده قصيرة، جمل مش كلمتين يعني المد والمد بالغناء طويل ففيه التعبير.

0: هذا مرات تمتد النغمة معه وبيعمل العرب في آخرها على أساس على أسرة بالمدرسة الكلاسيكية على عكس البوب الموجود بالموسيقى العربية الحديث اللي هي جمل قصيرة كلمة كلمتين بتخلص فيش تعبير فيه نبرة نبرتين إلى آخره ما في هاي الانتماء لهذه المدرسة لذلك سمي بأمير الغناء لذلك هو أحد الأعمدين اللي أنت عم تحكي عنها لذلك لا يزال مدرسي اللي بتعلموا منه بالمحل النقل بين الكلاسيكال الفن الجميل لا المرحلة الجديدة في الموسيقى العربية هاني شاكر وعمل حلقة توصل بين قديما وجديدا بشكل أكبر من غيره بكثير
1: برأي. وكمان شغلي أنت حكيت يعني هذا مع أنه القضايا الحزن وبدأ أنهي هيك معنى دقيقة حبيب قضايا الحزن هي أكثر تميز الفن الشعبي يعني إذا بنأخذ حسن الأسمر المهرجانات هي أقل من يعني عادة الكلاسيكيات تحدثت أكثر عن العشق عن الحب عن الخيبات في الحب وإلى ذلك ولكن الحزن كمدرسي هو أكثر ينتمي للإشي الشعبي من حبيب فشوي غريب كمان أنك أنت تضم هذا الموضوع تحت سقف كلاسيكي متطور مع أمور اللي هي جمل موسيقية طويلة
0: بس هي وانا قلت تعال نستعمل الكلمه صح هو درامي اكثر
1: درامي
0: هاي الجمله التعبيريه الموسيقيه اضبط من حزن ولا غير الحزن بعدين مواضيع الرومانسيه اللي بيحكي عنها ان كان تحقيق العشق او غير تحقيق العشق التعبير عن فشل حاله عشقيه معينه عند هاني شاكر الكلام نفسه فيه رقي فيه جمل أطول مش بالفرق بينه بالمهرجانات إنه الجملة القصيرة تبعت اللي استعمل في المهرجانات هي واضحة هي مباشرة هي شعبية أكثر من اللازم وتعاد وصياغتها بتتكرر بكل محلات والجمل اللحنية طبعا على ذاتها والإيقاع نفسه
1: وصلت الفكرة نعم
0: وهذا
1: يعني شكرا حبيب شحادي شكرا ويعني بالفعل هذا فقدان كبير أشكرك جدا الموسيقار حبيب شحادي بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بتوقيت العالم لياس عبد الفلس إذاعية مرار صفدي في الإنتاج فراس خطيب كنت معكم في التقديم خليكم هيك نص دقيقة مع علي الضحكاية كشوية تبتسموا مع أنه يعني الخبر حزين ولكن هذا من موروث هاني شاكر

0: الآن في وينر، اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعل الكوتس في دوري وينر، وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربح.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: سحر أرقى المفروشات، أنا قفل موديلات.
4: مبروك بيتك الجديد.
5: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
6: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
7: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
8: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59

0: این شکل و تسعین شنیتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شکل و تسعین لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شکل و تسعین فقط الحملة حتى 10.50 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
1: الآن في وينر اتحاد أبناء سخنين ضد أبناء الريني ومكابي نتانيا ضد هبوعلي الكوتس في دوري وينر وإيفرتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربح.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. المحكمة تمدد اعتقال سائق الشاحنة الضالع في حادث الزرازير، وبلدة كفرمندة تقيم بيت العزاء، بيت عزاء موحد حدادا على ضحايا الحادث.
1: احنا بلد واحد، وجع واحد، بلد متكافل اجتماعيا ووجدانيا، فتقر ان نكون عزاء واحد وجنازة واحدة.
0: وتفاقم أزمة البطالة في ظل الحرب ومعطيات جديدة تكشف أن ثلث الشباب العرب لا يعملون ولا يدرسون. وبين القلق السياسي وارتفاع الأسعار، تزايد شراء العقارات في الخارج يفتح باب التساؤلات حول جدوى الاستثمار ومستقبل السوق المحلي. إذن كانت هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، العدد الثاني من برنامج المنتصف لهذا الأسبوع. مددت محكمة الصلح في الناصرة اعتقال سائق الشاحنة من بلدة بئر المكسور الضالع في حادث الطرق المروع الذي وقع أمس على شارع 77 بالقرب من الزرازير، وأسفر عن مصرع 3 نساء، وتم تمديد الاعتقال لمدة 4 أيام. هذا وأعلن مجلس كفرمندا المحلي وعائلات ضحايا حادث الطرق عن إقامة بيت عزاء موحد في البلدة، تعبيرا عن الحداد المشترك لكافة عائلات القرية. في حديث راديو ناس قال رئيس مجلس كفرمندا المحلي علي خضر زيدان أنه تابع تفاصيل الحادث منذ اللحظات الأولى.
1: احنا مع سماع الخبر المؤلم من الحادثة الفاجعة كان في تواصل فوري مع كل أعضاء المجلس المحلي، مع كل التيارات السياسية الموجودة في كفرمندا، وطبعا احنا بلد واحد، وجع واحد، بلد متكافل اجتماعيا ووجدانيا، فتقر ان نكون عزاء واحد وجنازة واحدة. طبعا احنا متواجدون مع الأهالي، وطبعا كان في التئام لغرفة الطوارئ في كفرمندا اللي تضم جميع مدراء المدارس وقسم الخدمات النفسية والاجتماعية، اللي بنحاول نتواصل مع العائلات، واليوم الساعة 8:30 في عنا جلسة طاقم الطوارئ راح نصل لكل طالب، لأنه كليات الأمهات وإهن عائلات وإهن أحفاد، فبنحاول نصل نعطي العلاج النفسي والاجتماعي والتربوي لكل مصاب إن شاء الله.
0: ينضم إلينا جمح جيرات المدير العام لمجلس بئر المكسور المكمان المحلي، أهلا بك أستاذ جمعة. نحاول التواصل من جديد مع جمعة حجيرات وقريب سائق الشاحنة، وأيضا هو المدير العام لمجلس بئر المكسور المحلي. هل معنا جمعة حجيرات؟ نحاول من جديد التواصل مع جمعة حجيرات المدير العام لمجلس بئر المكسور المحلي وأيضا قريب سائق الشاحنة.

إذا نتحدث عن تمديد اعتقال للسائق سائق الشاحنة المتورط في هذا الحادث لمدة 4 أيام في محكمة الصلح، وكما يعني من تابع الحادث الذي وقع جراء يعني اصطدام شاحنة بعدد من المركبات وحادث سلسلة من جديد ينضم

0: لينا جمع حجيرات المدير العام لمجلس بئر المكسور المحلي. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ فراق.
0: يعني أستاذ جمعة الحديث يدور عن قريب، أنت بتعرف أكيد الشاب، ونتحدث عن أيضا حادث طرق دموي مروع وقع ضحية هذا الحادث 3 نساء من بلدة كفرمندا، وكما فهمنا طبعا هناك وفد من بئر المكسور سيتوجه إلى كفرمندا.
1: والله يا أخي فرات لا نقول إلا ما يرضي الله، رحم الله الفقيدات شهدات لقمة العيش بناتنا وأخواتنا سناء وعلا ورنين، إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا إحنا وكفرمندا طول الزمان كله إحنا كفرمندا هي بلدنا الثانية. طبعا عرب الحجيرات في تاريخ مشرف وعلاقات نسب وقرب وجيرة ورابط كفرمندا ومصير مشترك أوجعنا.
0: نعم.
1: طبعا المصاب جلل عظيم مفاجعة أوجعت الجميع، هاي قلوبنا جميعا تعتصر ألما. وطبعا الخبر كان جدا يعني لما سمعنا به من مبارح ومرت توارد لبير المكسور تأثرنا أكثر، زينا زي أهل كفرمندا نعتبرهن إخواننا، والشهيدات نعتبرهن بناتنا وأخواتنا. طبعا نعزي أنفسنا إحنا فطبعا بعد هذه الأمور كلها بلش من مبارح المغرب تقريبا ساعات المساء عملية تشاور في قرية بئر المكسور. اليوم الصبح تم تشكيل الوفد لزيارة أهالينا عائلات الفقيدات في كفرمندا برئاسة المجلس المحلي حسن المخترب محمد، مع ممثلين من قرية المكسور شيوخ كبار السن، كما على أساس تواصلنا كمان مع مجلس كفرمندا، مع قيادات في كفرمندا، مع ممثلي عائلات كفرمندا من أجل هاي الزيارة.
0: شو ممكن تحكي لنا عن الشاب، عن السائق أخ جمعة، علما أن المحكمة مددت اعتقاله 4 أيام؟
1: نعم. والله الشاب يعني شخصيا أنا بعرف الشاب بشكل شخصي، الشاب هو شاب خلوق، شاب عاقل، شاب من عائلة محترمة. يعني ما بعرف شو اللي صار معاه، طبعا حادث عرضي فوق طاقة الإنسان، أحيانا تحدث بعض اللي لا يمكن السيطرة عليها. أما كشاب من ناحية شخصية الشاب جدا خلوق، عائلة إن شاء الله إنه الأحداث هاي ما تتكرر، رغم إنه الفاجعة.
0: نعم هناك مشكلة بالتواصل معك، ولكن نحاول قدر المستطاع أن نسمع إلى كل ما تقوله أخ جمعة، خاصة أنه تحدث عن مصاب جلل، عن 3 نساء، نتحدث كما ذكرت عن نساء كنا في طريق عودتهن من عملهن إلى كفرمندا، وأنتم كما ذكرت في طريقكم، أو هناك وفد سيزور البلدة، سيزور كفرمندا معزيا.
1: نعم الوفد الآن في طريقه إلى كفرمندا، خير قريبة الوفد يكون في كفرمندا في بيت العزاء المشترك لأهل كفرمندا. نعم. طبعا بعد التواصل مع أهالي كفرمندا طبعا زي ما
0: وصلتوا طبعا مع رئيس المجلس ومع الأهالي هناك أكيد.
1: نعم نعم بالتنسيق مع رئيس مجلس كفرمندا ومع ممثلي العائلات ممثلي الأهالي، بالتنسيق مع رئيس المجلس عندنا في بئر المكسور، لأنه إحنا نعتبر يعني كفرمندا هي بلدنا الثاني وأهل كفرمندا هن أهلنا.
0: نعم وهذا ما نتمناه بالفعل، أن يكون يعني هذه آخر الأحزان زي ما بيقولوا، ولكن
1: إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع. يعني وأنا أدعو الشباب كلهن السواق أنه يتوخوا الحيطة والحذر أثناء السياقة أثناء العمل، لأنه اليوم السياقة هي كمان مهنة، فنرجو من الجميع الانتباه الحذر. طبعا احنا في ظروف مجتمعية صعبة جدا نتيجة في حرب صارت عندنا، احنا في اواخر خروج من أزمة حرب، كمان في قلق عند الجميع، في كمان احداث عنف، فالجميع في ضغط مجتمعي، فما علينا الا نصبر وننتبه شوي وناخذ الحيطة والحذر، وإن شاء الله أنه نتمنى السلام للجميع بالفعل. إن شاء الله ولأبنائنا جميعاً.
0: وهذا ما نتمنى. نريد أن نشكرك جمح جيرات.
1: وإحنا نعزي طبعا أعيد نعزي أنفسنا في تعزيتنا لأهل كبرمندا.
0: ونحن نضم صوتنا لصوتك ولصوت الجميع بالفعل بكل ما يتعلق بهذا المصاب الجلل. جمعة حجيرات المدير العام لمجلس بئر المكسور المكمان المحلي، شكرا لك.
1: شكرا لك. شكرا.
0: ينضم لنا دكتور خضر إخباري، باحث أكاديمي ويعمل في سلطة الأمان على الطرق. أهلا بك دكتور خضر.
2: أهلا وسهلا.
0: يعني أمس خلال أقل من 24 ساعة نتحدث عن 7 ضحايا، 7 أشخاص لقوا مصرعهم في على شوارع البلاد جراء حوادث طرق.
2: أولا اسمح لي أن أتقدم بالعزاء الحار لنا في كفر مندى على هذا المصاب الأليم. طبعا للأسف الشديد إحنا موجودين أمام حرب بكل معنى الكلمة على شوارع بلادنا. كل إنسان إذا لم يتخذ الحيطة والحذر ممكن يكون ضحية لهذه الحرب. معطيات 2025 اللي ما زلنا يعني شوي مئلمتنا كانت السنة جدا جدا حزينة من حيث عدد القتلى في حوادث الطرق. ما الحكمة ننسى أنه بسنة 2025 كان عندنا 459 قتيل، من ضمنهم 153 قتيل عربي. إذا باجي لسنة 2026 من بداية السنة لحد اليوم الصبح في عنا 140 قتيل في حوادث الطرق على مجمل الدولة، من ضمنهم 58 قتيل عربي، يعني ارتفاع بما يعدل 32% إذا قارناها مع نفس الفترة من السنة الماضية. المعطيات مقلقة جدا، بيستوجب الحذر من الجميع. كل إنسان موجود في السيارة، موجود في الشارع، لازم يأخذ بعين الاعتبار أنه أي غلطة وأي شغلة حتى لو كانت بسيطة بنظره ممكن تؤدي لفقدان ضحية.
0: وعمليا يعني هذا الارتفاع وواضح أن المعطيات مقلقة، لكن لا نريد أن نتحدث فقط عن معطيات. هل هو العامل الإنساني؟ وغالبا ما يقال بأنه العامل الإنساني، ولكن ماذا عن البنى التحتية؟ ماذا عن الشوارع المزدحمة؟ ماذا عن التوتر الحاصل جراء الشوارع المزدحمة والتي لا تقوم لا هذه الحكومة ولا سابقاتها على تغيير الحال والوضع، خاصة هنا في منطقة الشمال؟
2: هذه بلا شك انه العامل البنى التحتيه، السياره، وضعيه المركبه، بلا شك انها عوامل مؤثره ولها تاثيرها الخاص على حوادث الطرق. لكن العامل الاساسي وهي مثبت حسب الابحاث العلميه في كل العالم، العامل الانساني. العامل الإنساني يستطيع أن يؤقلم نفسه لوضعية الشارع، يستطيع أن يسير بسرعة ملائمة لنوعية الشارع الموجود فيه حتى لو كان الشارع بوضعية صعبة. فمن هون عملية أنه ما يصير معي حادث بتعلق فيه كسائق. مشان هيك أهم شيء إحنا بنركز فيه من خلال عملنا مع السلطات المحلية في جميع البلاد في الدولة أنه التصرف وأخذ الحيطة والحذر وتصرف بأمان هو أساس السير السليم، هو أساس النجاة.
0: ونحن نتمنى بالفعل السلامة للجميع، ونريد أن نشكرك على هذه المداخلة دكتور خضر إغبري، باحث أكاديمي ويعمل في سلطة الأمان على الطرق، شكرا جزيلا لك.
2: العفو.
0: نذكر بأن محكمة الصلح كانت قد مددت اعتقال السائق المتورط في حادث الطرق بالقرب من الزرازير 4 أيام.

0: نذهب الآن لنزار أبو خلف سائق شاحنة. أهلا بك أخ نزار.
1: أهلا أخ فراد لكل جميع المستمعين.
0: يعني وضع الطرقات والشوارع ببلاد صعب، وضعية سائقي الشاحنات صعبة، وضعية كل سائق على هذه الشوارع صعبة، ليس فقط سائقي الشاحنات، ليس كذلك؟
1: أكيد بدون أدنى شك. ودعني أولا أعزي أهالي كفر مندا المصاب الجلل الذي حدث بالبارحة، حادث مأساوي، نتمنى لهم إن شاء الله أن ربنا يسكنهم تسيح جناته وربنا يعوضهم عوض خير، ونتمنى للمصابين إن شاء الله الشفاء العاجل. وأعزي أهالي كفر مندا أجمع، وبالذات يعني اللي تربطني علاقة جيدة بالرئيس أبو محمد

0: علي خضر، وإن شاء الله ربنا بسكنهم فسيح جناته بيدين الصبر والسلوان لأهلين إن شاء الله.
1: مثل هذا الحادث حينما يعني تم اعتقال سائق الشاحنة وشهدنا المكان الحادث ويعني المشهد الـ يؤدي إلى الذعر، إلى الخوف، إلى الرهبة.
0: طبيعي، احنا سبق أخ فراد وتحدثنا أنه بالآونة الأخيرة يعني من شهرين ثلاثة كان عدة حوادث اللي كان فيها شاحنات ثقيلة، وطلبنا أنه قديش ممكن يعني أخذ الحيطة والحذر السائقين بالذات الجدد. اللي السائق اللي حصلت معاه الحادثة مبارح بتربطني على ده يعني بوالده جيدي، والشاب أنا بعرفه وعلما يعني شاهدت الأخبار ساعات الصباح أنه اعتقلوه ومددوا اعتقاله، وأنه يعني في بشيروا له باتهام يعني أنه هو كان استهتر، ولكن أنا ما معي تفاصيل الحادث، هاي التحقيقات الأولية.
1: نعم، يعني أنت بتعرف الوالد وتعرف يعني غالبية سائقي الشاحنات، يعني صعب الوضعية إنه يعني دائما سائقي الشاحنات إنه أنتوا دائما لازم تثبتوا إنه أنتوا مش مذنبين، ولكن بدون علاقة لهذا الحادث يعني بكل ما يتعلق بسائقي الشاحنات كيف يتم التعامل؟
0: التعامل أخفرات يعني السائقين الجدد بالذات لازم يدركوا إنه هاي شاحنة اللي هي وزن ثقيل، يحافظ على مسافة كافية بينه وبين المركبات اللي أمامه، بده يكون صاحي يعني ذهنيا وعقليا. يعني هي حادث من الشكل انه شوية تسعى عينك عمليا انت او تلتب اشي، هي هاي النتيجة يعني ما سوية للأسف. فالسائقين الجدد لازم يدركوا انه هاي مش دراجة هوائية، هاي مركبة ثقيلة، انه بده يكون حذر يعني بحادث من الشكل. وانا دائما بحذر السائقين يعني اللي معي انه ليش لا سمح الله انت يكون الحق عليك ممكن تضيع من حياتك 4-5 سنين في السجن انت اللي بالغنى عنها، يعني يكون حذر قديش بتقدر تواجه الاشي. وهذا اللي بيصير يعني انه مرات السائق الشاحني إذا بدركش إنه معه مثلاً هاي الشاحنة ثقيلة ما بتقف زي مركبة يعني اللي هي 4 طن، يعني ممكن إنه تقف بمسافة بكثير أقل من شاحنة يعني. فلهذا السبب بدنا نحافظ على مسافة كافية بيني وبين المركبات اللي قدامي لأمامي اللي نتلاشى هاي الحوادث. يعني حادث من هالشكل هاي تعتبر يعني كارثة
1: بكل معنى، بالفعل بكل معنى
0: بكل معنى.
1: نعم، طيب نريد أن نشكرك ونذكر كل من ينضم ويستمع لنا الآن، سائق الحذرة كان سائق حاشنة شاحنة، سائق مركبة خصوصية أو سائق دراجة نارية، الرجاء الحذر. شكرا
0: إن
1: لك
0: إن شاء الله، وهي نصحتنا لكل السائقين، وإن شاء الله إنه ما تنذكر وما تنعاد إن شاء الله، وبتكون آخر الأحزان.
1: آخر الأحزان. نزار أبو خالد،
0: شكرا لك أخ فراد.
1: شكرا، نخرج إلى فاصل ثم نواصل.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج

0: 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: لكل وحدي واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. قبل قليل كنا قد تحدثنا وبشكل موسع عن حادث الطرق الأليم بالقرب من الزرازير ومصرع ثلاث نساء، ثلاث سيدات من بلدة كفر مندا. كنا قد تحدثنا قبل قليل مع جمعة حجرات قريب سائق الشاحنة الذي اعتقل بشبهة التورط بهذا الحادث، وتم تمديد اعتقاله قبل قليل في محكمة الصلح بأربعة أيام. لنستمع إلى ما قاله في حديث لراديو ناس.
1: طبعا المصاب جلل عظيم، مفاجعة أوجعت الجميع، هاي قلوبنا جميعا تعتصر ألما. وطبعا الخبر كان جدا يعني تأثرنا، زينا زي أهل كفر نعتبرهن إخواننا، والشهيدات نعتبرهن بناتنا وأخواتنا. طبعا نعزي أنفسنا إحنا بعد هذه الأمور كلها. بلش من امبارح المغرب تقريبا ساعات المساء عملية تشاور في قرية بير المكسور. اليوم الصبح تم تشكيل الوفد لزيارة أهالينا عائلات الفقيدات في كفر مندا. توصل كمان مع مجلس كفر مندا، مع قيادات في كفر مندا، مع ممثلي عائلات كفر مندا من أجل هاي الزيارة. أنا بعرف الشاب بشكل شخصي، الشاب هو شاب خلوق، شاب عاقل، شاب من عائلة محترمة. يعني ما بعرف شو اللي صار معاه، طبعا حادث عرضي فوق طاقة الإنسان، أحيانا لا يمكن السيطرة عليها. أما كشاب من ناحية شخصية الشاب جدا خلوق.
0: هذا ما قاله جمع حجيرات المدير العام لمجلس بئر المكسور المكمان المحلي وقريب سائق الشاحنة. هناك وفد من بئر المكسور سيتوجه بعد قليل إلى كفر مندا. يتفاقم واقع مقلق في صفوف الشباب العرب، حيث تشير معطيات حديثة لمؤسسة الفنار إلى أن نحو ثلث الشباب لا يعملون ولا يدرسون في ظل الحرب الأخيرة زادت من حدة الأزمة. ولا تعكس هذه الظاهرة أزمة اقتصادية فحسب، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية خطيرة مع تزايد الشعور بالتهميش وخطر الانجرار نحو الجريمة. دكتور حسام أبو بكر، مدير مؤسسة الفنار، محلل شؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي ومختص بقضايا التأمين، أهلا بك.
2: تحياتي فرات لك ولجميع المستمعين.
0: هذه معطيات مخيفة.
2: طبعا يعني احنا هاي اول مش اول مرة بالحقيقة اللي منشير للمعطيات المقلقة بالنسبة لجيل الشباب في مجتمعنا العربي، وخاصة يعني لما بنتحدث عن قضية

0: الشباب غير المؤطر وغير المؤطر للتعريف لجمهور المستمعين، هم الشباب اللي غير منخرطين في أي إطار رسمي، لا في تعليم ولا في تأهيل ولا في عمل، يعني عمليا موجودين في حالة ضياع نقدر نسميها، حالة معقدة اللي هم مش موجودين في أي إطار اللي يبنوا لهم مستقبلهم لقدام. احنا بنعرف انه جزء من أبناء مجتمعنا الشباب بنخرطوا في السلك الأكاديمي، وهذه ظاهرة جدا رائعة. يعني عندما نتحدث عن ظاهرة الشباب غير المؤطر، وكأننا يعني نرى مجتمعنا في حالة انفصام من جهة معينة، يعني نحن لا ننظر فقط إلى السلبيات اللي موجودة في الظواهر المجتمعية، نحن نستطيع أن ننظر أيضا إلى الجوانب الإيجابية عندما نرى الانخراط الغير مسبوق لأبناء مجتمعنا في السلك الأكاديمي. وأيضا هنالك طبقة معينة بعد الثانوية يدخلون إلى سوق العمل، ولكن الظاهرة المقلقة جدا هي هؤلاء الشباب، شابات وشباب، الذين لا ينخرطون لا بسوق العمل ولا في التعليم الأكاديمي ولا في أي تأهيل مهني، ويبقون بدون أي خارطة طريق لأي مستقبل لهم. كما ذكرت يعني نحن نرى أيضا الأبعاد ليس فقط الاقتصادية، لأننا عادة ودائما ننظر إلى الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية، وأريد أن أشير يعني إلى عمليا عندما يعني ننظر إلى أن أكثر من الثلث من هؤلاء الشباب بجيل 18 لجيل 25، فما هي حالة المجتمع المستقبلية عندما يكون ثلث من أبنائه الذين سيكونون عماد هذا المجتمع مستقبلا هم في حالة عدم تأطير لأي شيء رسمي، وماذا ستكون صورة العائلات التي سوف يبنونها مستقبلا أو حاليا، يعني في وجودهم في هذا الإطار، في عدم وجودهم في أي إطار.
1: طب الحلول في ظل وجودنا مع حكومة يمينية متطرفة، الموازنات التي تقتطع من السلطات المحلية، الجريمة التي تتداخل وتنهش في كل ركن من أركان هذا المجتمع ومؤسسات المجتمع؟
0: يعني أنت تصف واقع بالفعل، يعني نحن لدينا الاطلاع الكافي على الواقع الذي نعيش فيه من ناحية إمكانية وجود برامج، لأنه نحن بحاجة إلى برامج وإلى استثمارات طائلة من أجل يعني إنه نواجه هذه الإشكالية اللي على سبيل المثال، يعني نحن نتحدث أيضا عن الجريمة والعنف، يعني جزء من هؤلاء الشباب، طبعا ليس جميعهم، ولكن جزء من هؤلاء الشباب هم عرضة لأن ينخرطوا في عالم الجريمة والعنف وفي ظواهر سلبية أخرى، لأنه كل شاب، يعني واحدة من الأشياء اللي بالبحث وجدناها إنه هؤلاء الشباب على الرغم من عدم وجودهم في أي إطار، هم يبحثون أيضا عن معنى معين لحياتهم، وعندما لا يجدون هذا المعنى في أمور إيجابية فيجدون هذا الشيء بشكل متوفر وسهل جدا في انخراط في ظواهر سلبية، وعلى رأسها الظاهرة المقلقة اللي يعني تضج مضاجع، تقض مضاجع جميع أبناء المجتمع العربي، اللي هي ظاهرة العنف والجريمة المستشري، اللي هؤلاء الشباب أصبحوا وقود لهذه الظاهرة وأصبحوا العناصر الأساسية الذين يستعملون ويستخدمون لمثل هذه الظاهرة، وهذه واحدة من الظواهر. فعمليا نعم، نحن لا يعني لا نستطيع أن نرفع أيدينا ونقول هنالك حكومة غير إيجابية تجاه المجتمع العربي، نحن لا نكل ولا نتعب برفع هذه الراية والاستمرار في المطالبة بحقوق المجتمع العربي لرصد الميزانيات والبرامج المتوفرة، ولكن يجب أن نبقى مبادرين، ليس أن ننتظر ليأتي الفرج من جهة معينة. على هذا الأساس يعني تقوم مؤسسة زي مؤسسة الفنار بتجنيد موارد من جهات متبرعة من أجل بناء استراتيجية طويلة الأمد متفرعة شاملة شمولية لمواجهة هذه الظاهرة، تبدأ من مرافقة أبناء الشباب في جيل الثانوية لكي نقلص من إمكانية خروج عدد كبير منهم لظاهرة عدم التأطير، وأيضا القيام بوضع برامج وحلول ربما يأتي يوم وتدخل

0: إلى ميزانيات كبيرة من أجل توسيع هذه البرامج إلى كم أكبر من هؤلاء الشباب، لكي يعني نستطيع أن نضع اللمسات من أجل دمجهم بشكل صحيح وإيجابي في المجتمع وفي التشغيل وفي الاقتصاد وإلى ما في ذلك.
1: وضحت الصورة دكتور حسام أبو بكر، مدير مؤسسة الفنار، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: أقدم متطرفان خلال ساعات الليل الماضي على تمزيق صور لضحايا من أطفال ونساء غزة بعد اقتحامهما ساحة العجمي بيافا، فيما أعلنت الهيئة الإسلامية في المدينة عن تنظيم فعالية مساء اليوم لإعادة لصق الصور في المكان. المحامي أمير بدران، رئيس قائمة كلنا البلد يافا تل أبيب، أهلا بك.
2: تحياتي فرات.
1: أزعجتهم الصور؟
2: أزعجتهم كثير. أبرياء، أطفال، عائلات قتلت في الحرب على غزة، يعني ناس عزل دون أن يكون لهم ولا أي طرف في هذه الحرب سوى يعني إنهم هم فلسطينية وبنتقطع عليهم قنابل.
1: وعمليا نعرف مين اللي عمل هذا العمل؟
2: أنا تقدمت في بلاغ وكمان في دعوة نوعا ما أو شكوى للشرطة. كان تم التواصل معي من خلال الشرطة بالادعاء أنهم يعني تعرفوا على هؤلاء الأشخاص وتم استدعائهم، ولكن يعني أنا أتحفظ دائما من هذه الأقوال وأريد أن أرى يعني في صوب عيني أن هناك تحرك من قبل الشرطة وهناك من يدفع الثمن، لأننا يعني قد شاهدنا في السابق حين كان الاعتداء على حنان خيمة أبو شحادة من قبل أيضا مستوطنين أتوا إلى يافا وتعاملوا معنا بشكل وحشي، كانت هناك يعني باب مستدير يدخل منهم المشتبهون ويخرج منه بلا أي عقاب ولا أي مسؤولية.
1: عمليا أستاذ أمير، هل يتم أو هل تعول على هذه الشرطة التي يقف على رأس الهرم شخص متطرف مثل بن غفير؟
2: الجواب هو بالطبع لا، ولكن يعني احنا بنتصرف بعدة اتجاهات. طبعا الاتجاه الأول هو اتجاه الميداني، كان في هناك نداء واضح شامل مني ومن بعض القيادات الأخرى في البلاد في هذه البلدة إنه كلنا رح نتواجد اليوم الساعة 6 مساء، والدعوة طبعا مفتوحة للجميع، ورح نعيد التلصيقات، وبدال الصورة رح تكون 50، ورح نعبي الجدران كلها بهاي الصور لهؤلاء الأطفال الأبرياء لإحياء ذكرهم، لأنه بيستاهلوا، هذا أقل شيء ممكن إنه إحنا نعمله. بدي أنوه فرات إنه يعني إحنا في يافا في عنا امتداد فريد من نوعه مع أهل غزة، يعني أكثر من 200,000 شخص موجودين في غزة اليوم أصلهم
1: من يافا،
2: من يافا هجروا منها ب 1948. فيش واحد عندنا في يافا إلا ما فيه له أصدقاء أقارب موجودين في غزة أو فقدهم في غزة أو قتلوا في غزة. يعني هذا الأمر يعني يهمنا جميعا، ولن نترك هذا، لن نترك هذه الساحة.
1: أي ساعة اليوم؟
2: اليوم الساعة 6 مساء في دوار جنب البيت الأخضر، دوار الحج كحيل المطاعم.
1: طيب، الأمل بالفعل أن هذا النشاط نشاط ثابت والدائم للعرب في يافا بكل ما يتعلق بالقضايا على اختلافها أن يستمر. نريد أن نشكرك المحامي أمير بدران، رئيس قائمة كلنا البلد يافا تل أبيب، شكرا جزيلا لك عزيزي.
2: تحياتي.
1: قبل أن نذهب إلى فاصل، قبل قليل تواصل معنا المحامي طارق غريفات الذي يترافع عن سائق الشاحنة الذي اعتقلته الشرطة بشبهة التورط في الحادث بالقرب من الزرازير، وقال قبل قليل لراديو الناس الحديث عن نتيجة مأساوية. تعازينا لعائلات المرحومات. السائق قاد الشاحنة بسرعة تتناسب مع أوضاع الطريق وبسرعة بطيئة، ولكن من سبب غير معروف حاليا الشاحنة لم تتوقف بالرغم من الضغط على الفرامل. السائق بدون إسباقيات، والشرطة طلبت تمديد الاعتقال لتكملة التحقيق. تعازينا للعائلات بهذا المصاب الجلل. إذن المحامي طارق غريفات الذي يترافع عن سائق الشاحنة. الشاحنة متحدثا لراديو ناس. وقبل قليل كنا قد تحدثنا أيضا مع قريب سائق الشاحنة جمعة حجرات، هذا ما قاله

0: لعد الناس.
1: طبعا المصاب جلل عظيم فاجعه اوجعت الجميع، هاي قلوبنا جميعا تعتصر الما. وطبعا الخبر كان جدا يعني تاثرنا زينا زي اهلكم، نعتبرهم اخواننا، والشهيدات نعتبرهم بناتنا واخواتنا. طبعا نعزي انفسنا احنا بعد هذه الامور كلها. بلش من امبارح المغرب تقريبا ساعات المساء عمليه تشاور في قريه بير المكسور. اليوم الصبح تم تشكيل الوفد لزياره اهالينا عائلات الفقيدات في كفر مندا. توصلنا كمان مع مجلس كفر مندا، مع قيادات في كفر مندا، مع ممثلي عائلات كفر مندا من أجل هاي الزيارة. أنا بعرف الشاب بشكل شخصي، الشاب هو شاب خلوق، شاب عاقل، شاب من عائلة محترمة. يعني ما بعرف شو اللي صار معاه، طبعا حادث عرضي فوق طاقة الإنسان أحيانا لا يمكن السيطرة عليها. أما كشاب من ناحية شخصية الشاب جدا خلوق.

0: بي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
3: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
5: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
7: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا.
8: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
9: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
10: يلا على العزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على العزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. في خطوة وصفت بأنها تحول جذري في سياسة العلاج، أوصت لجنة خاصة تابعة لوزارة الصحة بوقف استخدام وتسويق القنب الطبي بصيغة التدخين تدريجياً

0: خلال 3 سنوات ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم المجال، وذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في معدلات الاستهلاك. ينضم إلينا دكتور سعيد سعادة، أخصائي طب تخدير وعلاج الألم المزمن. أهلا بك.
1: أهلا أهلا أخي فرات وجميع المستمعين.
0: دكتور، لماذا هذه الخطوة؟ يعني واضح أنه في استهلاك عالي ومعدلات عالية، ولكن لماذا هذه الخطوة بهذه الصيغة؟ ويعني هل سيتم الإبقاء على ما يستعمل من زيت ومواد أخرى؟
1: أولا عشان هيك المستمعين يكونوا معنا، عشان نبقى فاهمين، استعمال الكنب للأغراض الطبية هو موجود، ولكن الاختلاف هو على طريقة. هل أنا كطبيب ممكن أوصف لمريض تبع اللي بيجي عندي يتعالج أعطيه تدخين دخان، لأنا بالإيد الثاني بكله الدخين، شو اللي بالناحية الشمال بكله الدخين، شو الناحية اليمين بكله خذ هاي دخان؟ أكيد لا، ما في اختلاف على الموضوع، في اختلاف على الطريقة. وفي أرقام مقلقة ومفزعة جدا، إسرائيل هي رقم واحد في العالم بالنسبة لعدد السكان في تدخين الكنب واستعمال الكنب الطبي نسبة لعدد السكان. في عندنا من 2019 ل 2026 ارتفاع 4 أضعاف، من 33 ألف مستخدم ل 140 ألف مستخدم. ماشي، هسه وين المشكلة بتصير؟ إنه إحنا نشوف إنه أغلب الاستعمال هو بالتدخين، والتدخين إحنا نعرف إنه هذا ضر، والتدخين ممكن طبعاً المواد هاي تنتقل إلى السوق اللي هو غير طبي لاستعمالات أخرى، استعمالات للانبساط والسهر والى اخره، وهذا شيء احنا ما قلنا فيه ابدا كاطباء واحنا ضده. لذلك لما احنا بنوصف لمريض اللي اجى عندنا بعد ما حاولنا معاه كل العلاجات وشفنا انه ما استجاب وظل في عنده الم وظل في عنده معاناه، ممكن نوصف له الكنب الطبي، ولكن نقول له مش بالتدخين. في عندنا طريقتين مهمات وفعالات، أو بالزيت اللي هو بأخذ عصارة المادة، ماشي، أو في جهاز اسمه السايكي اللي هو زي جهاز استنشاق، زي أجهزة الأسمى مثلا اللي بأخذوها الأدوية اللي عن طريق جهاز معين أنت تستنشق دواء. هذا الجهاز سايكي اللي هو طبعا هي شركة محلية إسرائيلية موجودة في طبرية المصنع تبعها، وإحنا رحنا وزورنا وشفنا، بيجيبوا المادة بحطوها، الجهاز هذا بيحمي بيسخن المادة، انت بتاخذ منها، المريض بياخذ منها المواد الفعالة بدون احتراق، بس عن طريق التسخين. بيش اشبهها للدخان واللي هاي مادة حاليا ما الابحاث العلمية ما وصلتنا لا طريقة اللي نقدر نستخلص كل المواد الفعالة نحطها بكبسول الدواء. لذلك مبدئيا نستعمل العشب نفسه، الزهرة تبعت الكنب، نسخنها عن طريق جهاز سايكي والمريض بياخذها. هسه ليش مش التدخين؟ لانه 60% من المواد الفعاله تنحرق خلال التدخين. التدخين بيوصل درجه الحراره ل 600 درجه تقريبا مئويه، والكنب بحاجه ليتسخن لاقل من هيك بكثير. فلذلك يعني من هون اجى النقاش، طبعا الموضوع يطول انا بحاول اختصره، انه من هون اجى النقاش ليش مش عن طريق التدخين. لانه انت بتوصل المريض بتقول له خذه يعمل له تبخير معين، ما حدا بيبخره، الكل بياخذه عن طريق التدخين، واحنا ضد هذا الموضوع. والارقام والاستعمالات والعدد الناس اللي تستعمل بالتدخين هي ارقام كبيره جدا نسبه لعدد السكان ونسبه للي مطلع دول في العالم.
0: وعمليا بنهاية المطاف هذا ما سيحصل برأيك، أنه خلال السنوات الثلاث القريبة سينتهي الاستعمال؟
1: الاستعمال مش راح ينتهي، الاستعمال مستمر، ولكن الأسلوب الطريقة
0: لا تحكي عن التدخين.
1: التدخين أنا طبعا أنا بتأمل جدا أنه أصلا أنا مع أول شيء أنه ينهوا التدخين ويمنعوا شركات التبغ تبيع دخان بالمحلات، لأنه أنت بتبيع للناس السم وتقول لهم دير بالكم منه. لا، نفس الشيء موضوع الكنب، في علاج، احنا ما بدنا نحرم المرضى من العلاج، ولكن العلاج هو مش اذا العلاج قالوا لك انت عن طريق سم لازم تاخذ سم في بعلاج، لا بدناش هي مع سم، احنا بدنا يا علاج بدون سم. شو الطريقه؟ اي نعم، في هنا خلط كبير بالاوراق، في شركات، في ارباح ماليه، كله بيختلط ببعضه بالاخر. في اوفر يوز، في سوء استخدام، نحن نقول سوء استخدام، في زياده استخدام زياده عن المفروض. وموضوع التدخين هو بكل حالاته احنا ضده، احنا ضد التدخين.

0: خير منه. ليش يعني أنا أقول لك إنه إذا عيش به معناها مادي مفيد يعني ومغذي؟ هي مش مغذي، هي مادة سامة. إحنا مثل مواد أخرى اللي نستعملها في العمليات الجراحية والأخيرة، إحنا بنأخذ من المواد السامة الدواء. السؤال بإيد مين هاي المادة موجودة؟ بأي طريقة أنا بوصل لك إياها؟ ماشي. العادة في مواد أخرى مثل الكتامين والأخيرة الموجودات بالشارع يعني بناش نحكي هسا اللي استخدامها. نفس الموضوع التدخين. لذلك إحنا لازم يتم تقنين الموضوع إنه الاستعمال هو مش عن طريق التدخين، مش عن طريق التدخين أبدا، لأن أصلا الواقع هذا هو واقع يعني واقع غير طبيعي.
1: وضحت الصورة. نريد أن أشكرك على هذه المداخلة دكتور سعيد سعادة، أخصائي طب تخدير وعلاج الدم المزمن. شكرا لك. الألم المزمن.
0: شكرا. شكرا أخي فرات. سلام عليكم.
1: أشهد السنوات الأخيرة تصاعدا ملحوظا في إقبال المواطنين من البلاد على شراء عقارات في قبرص واليونان. نعم، قبرص واليونان. طبعا الأوضاع الأمنية اقتصادية سياسية وكل ذلك كيف يؤثر، وهل بالفعل هذا الازدياد بالأساس من قبل المواطن العربي أو مواطن إسرائيلي بشكل عام؟ سمان فراج مستشار استثمار عقاري ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
2: أهلا أستاذ فراج.
1: أستاذ سليمان، يعني فعل يلاحظ ارتفاع باستثمار المواطن العربي من البلاد والإسرائيلي عامة، ولكن نريد أن نذهب للمجتمع العربي بكل ما يتعلق باقتناء وشراء عقارات في قبرص وفي اليونان.
2: يعني هاي ملاحظة وظاهرة طبيعية عادة بتصير بعد الحروبات دائما في كل وقت. كان هذا الإشي من سنة 83 أيام حرب لبنان الأولى، وكل الوقت كان في ناس تشتري خارج البلاد، بس الفترة الأخيرة ملاحظ أكثر بسبب الانكشاف والانفتاح على العالم. بطلنا دولة صغيرة أو مدينة صغيرة، الجلوبال فيليج، الانترنت، الديجيتال، وكل الأشياء هاي بتأثر طبيعي زي ما أنت حكيت، إما سياسيا أو ضريبيا. وهذا الشيء موجود دائما في بالتصرف الاستهلاكي بتاع شراء العقارات، إن كان من ناحية استثمار أو أي شغلات تانية.
1: والأكثر قبرص ولا اليونان؟
2: بداش أجزم هاي النقطة، في بقبرص وفي باليونان. يعني أعطيك مثل بسيط، في سالونيكي قبل 3 سنين 4 سنين كان الحكي إنه في جالية إسرائيلية، مش نزم أي نوع جالية، ما يقارب 20,000 شارين عقارات. أغلب الظن الجالية الإسرائيلية بسبب أنه في هناك اتصال ديني أو أكثر، لأنه في جالية تسالونيكي اللي موجودة بكل بلد إسرائيلي في الشارع. قبرص دولة صغيرة اللي هي 1,000,000 و200,000. المعطيات اللي بتقول يعني تقريبا أنه بسنة 25 وهي معطيات اللي نشرت عن طريق اتحاد الغرف التجارية والصناعية إسرائيل قبرص، انه في 1,000 شخص إسرائيلي اشترى وحدة سكن. فوحدة سكن محتمل تكون اما فيلا او شقة بغرفة واحدة او غرفتين. هذا لا يشمل الاشخاص اللي شروا اما قطع اراضي، او لا يشمل الاشخاص المبادرين او الشركات الكبيرة اللي تبني هون. في شركات بورصة من البورصة الإسرائيلية تنتين ثلاثة على ما أعتقد اللي بيبنوا في قبرص مشاريع كبيرة وبسوقوهم في البلاد في تل أبيب، غير الأشخاص المنفردين اللي بيعملوا تطوير عقاري أو بيبنوا على أراضي وبيبيعوا. فالألف شخص اللي شروا وحدات سكنية، وحدات للسكن، إن كان إما في قيد الإنشاء أو إيد تاني، هذا كان المعطى الموجود. تنساش إنه صعب نعرف قديش عددهن عرب، أو صعب نعرف قديش عددهن إسرائيليين يهود، لأنه في أوروبا في ما يسمى Data Protection Law اللي هو ما بيقدر حدا يعرف جنسية الشخص اللي شاري أو نوعية دينه. نعم. بحسب هاي الشغلات
1: أيضا، يعني بعرفش قديش مختص أنت بقضية إيطاليا، أيضا إيطاليا أوروبا إسبانيا، ولكن مش بنفس الزخم كيف بحصل بقبرص واليونان. أعتقد
2: يعني قبرص واليونان قربهن الجغرافي، طابعهن المناخي، طابعهن الاجتماعي الإقليمي اللي بيشبه الطابع تبع خلينا نقول
1: بلادنا
2: العرب، الشرق الأوسط، أم كان عرب إسرائيل أو فلسطينية أو أردنية، أو ابتداء من المطبخ حتى العادات الاجتماعية.

0: وما إلى ذلك، ففي قرب معين هذا موجود، زائد قرب الديني سمي كيف بدك يعني من ناحية الأشخاص الموجودين، فهدول بضلوا أقرب، لأنه كمان في الماضي كان يعني كان في تواصل سياحي يعني كل الوقت، يعني كان في سفينة من حيفا لمصر أو بالعكس. كمان هذا الإشي كان يساعد الإشي، تنساش إنه عنصر السياحة بيأثر على شراء العقار في السوق العقاري إن كان في اليونان أو في جمهور.
1: وأنت يعني بتنصح اللي معاه ممكن يستثمر لو بشقة يعني متواضعة، أنا أقول شقة كبيرة بالذات في هذه الفترة، أن يستثمر في تلك المنطقة. نحن لا نتحدث عن هجرة، نتحدث عن استثمار.
0: أول شيء صعب يكون هجرة، عشان تكون هجرة بيكون في عمل، ودولة قبرص كدولة صغيرة مش بالهوين
1: مش بتوفر
0: أو فيها لا يعني في مسارات معينة، وهي نقطة جدا مهمة مقارنة مع دول تاني اللي مثل كندا وأمريكا وما إلى ذلك، مقارنة بالأسعار الموجودة في البلاد بضل هون في قبرص أرخص، مقارنة في المردود الأجار بضل في بعض المدن أو في المدن الكبيرة في قبرص أكتر، بالنسبة للقانون الضرائب وتأثيرها على مدى الاستثمار بضل هون أرخص. فتنساش في عدة عوامل اللي دولة قبرص بتعملها أو بتسويها أو بتسوق لها أو بتروج لها اللي بتساعد المستثمرين تستقطبهم. يعني في كمان نقطة إنه بال25 لحالها بسنة ال25 كان تداول خدمات ما بين إسرائيل وقبرص ما يقارب المليارد يورو، منه على السياحة بالأساس والفندقة العقارات والخدمات المالية. فهذا الكم الهائل من التجارة الخدمات ما بين الدولتين بيرفع الانترس أو بيرفع الطلب على العقارات عشان ينشر فيها هون.
1: وعمليا إذا تحدثنا بالفعل عن هذه الخاصية من حيث الإجراءات ليست بالصعبة، يعني الدولة كدولة لا تصعب بل تريد أن تستقطب المستثمرين.
0: شوف في العالم يعني يعني هذا الشيء موجود ومتعارف عليه، إن كان في الماضي في سياق الإقامات يلي هو تستثمر في مبلغ معين عشان تحصل إقامة معين، الدولة بتشجع الاستثمار بواسطة أنظمة الضرائب، يعني ضريبة الشركات هون أقل من عندنا بالبلاد بكتير ما يقارب 15%، شركات الهايتك والديجيتال وشركات الملاحة محتمل تصل والمبادرات التكنولوجية إلى 3%، في شركات عم تنقل مقراتها مش بس من البلاد من عندنا من دول تانية لهون، وهي الشركة لما تنقل مقرة لهون بتجيب معها كم هائل من الموظفين اللي العجل الاقتصادي تبعهم بيكبر، ساعتها بتقدر يستأجروا أو يشتروا دور أو يشتروا سيارة يعلموا أولادهم. فبهاي الطرق هي بتحفز المستثمرين ان هي يجي لهون، وهذا جزء من اقتصادها المبني عليه. في الماضي كانت قبرص 0%، بعدين تقدمت 5% من ناحية الضرائب، بعدين تقدمت 12.5%، السنة الماضية ارتفعت بس الضرائب للشركات نسبة 15%. كم بالحري الأشخاص الأفراد وما إلى يعني والعديد من هذه الشخصات، فالدولة في حد ذاتها تستقطب المستثمرين في عدة حوافز ضريبية، هاي واحدة جدا مهمة. كمان شغلات ثانية بتعطيها مثل إنه السياحة عندها كتير بتأثر على الوضع، الارتفاع الأسعار أو على شراء العقار كل وقت دائما ما في عنا نسبة سواح عالية عندك بدك طلب أكتر على العقار. تنساش كمان شغلة، قبرص كدولة من 74 ما حدثش ولا حرب، وهذا الإشي بيأثر على استمرارية السوق وخلينا نقول ثبات السوق العقاري في قبرص من 74 لليوم
1: مستقر، خلينا نقول
0: مستقر دائما، مبني اقتصادها على تحفيزات ضريبية ومبني اقتصاد على المستثمرين الأجانب اللي يجيبوا من برا، إن كان من دول الشرق الأوسط أو من دول شمال أوروبا زي قبل سنتين ثلاثة، لأنه عانوا من صراع الطاقة فبدهم طقس اللي كل وقت يكون مشمس 300 يوم في السنة. فهذا الإشي جدا مهم، فالاستقرار والثبات من 74 اليوم بشكل اقتصاد آمن للأشخاص وللشركات.
1: وضحت الصورة. سليمان فراج مستشار استثماري عقاري، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لك لجميع المستمعين.

بهذا نكون قد وصلنا لختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الإنتاج ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر وجواد العمري وعرين نصار، وفي تطبيق ناس مصبصولي.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي، متعة لكل العيلي.
2: أنا أحب بلدتي كثيرا، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا، يعطيكم العافية.
4: سحر أرقى المفروشات، أنا قف الموديلات.
5: مبروك بيتك الجديد.
6: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10.50، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعات المشهداوي.
8: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
9: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
10: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
9: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
10: تدريب عملي مع راتب شهري؟
9: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
11: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اعتقلت شرطة يافا بتعاون مع الوحدة الخاصة في تل أبيب 22 شخصا من سكان الضفة الغربية للاشتباه بإقامتهم بشكل غير قانوني داخل مجمع سكني في المدينة. وجاءت العملية عقب معلومات استخباراتية حول تشغيل وإيواء ونقل مقيمين غير قانونيين، حيث نفذت القوات أمر تفتيش في الموقع وعثرت على المشتبهين الذين تم تحويلهم للتحقيق. أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 50 عاما بجرح خطير اليوم إثر سقوطه عن ارتفاع أثناء عمله في موقع بناء بمدينة الطيبة، حيث قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل أن يتم نقله إلى المشفى لاستكمال العلاج. مددت محكمة الصلح في الناصر اعتقال سائق الشاحنة من بلدة بئر المكسور الضالع في حادث الطرق المروع الذي وقع أمس على شارع رقم 77 قرب الزرازير وأسفر عن مقتل 3 نساء، وذلك لمدة 4 أيام إضافية. هذا أعلن مجلس كفرمندا المحلي وعائلات ضحايا حادث الطرق عن إقامة بيت عزاء موحد في البلدة تعبيرا عن الحداد المشترك لكافة عائلات القرية. أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن صافرات الإنذار التي دوت في بلدة مسقاف عام جاءت عقب إطلاق طائرة مسيرة باتجاه قوات الجيش التي تنشط جنوب لبنان، مضيفا أن الدفاعات الجوية اعترضتها قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية. في المقابل أوردت الوكالة اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على بلدتي دبعال وقانا قضاء صورة بعد الإنذار الذي وجهه لقرى المنطقة، كما أفادت بمقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية على بلدة شاحور. رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فكرة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، معتبرا أنها تمثل تنازلا غير مبرر وتصب في مصلحة خصومه السياسيين. وقال قاسم في بيان إن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 10,000 مرة، متهما إياها بعدم الالتزام بالتفاهمات القائمة. وشدد قاسم على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يستند إلى التزامات واضحة ووقف فعلي للانتهاكات، معتبرا أن الظروف الحالية لا توفر بيئة مناسبة لمفاوضات مباشرة في ظل استمرار التصعيد العسكري. أعلن الجيش الإيراني منع سفن حربية أمريكية من دخول مضيق هرمز بعد تحذير صارم. يأتي ذلك بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني بأن أي تحركات بحرية لا تتوافق مع الآليات المعلنة من البحرية الإيرانية ستواجه تداعيات خطرة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية، وذلك لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر مقرب من ترامب أن الولايات المتحدة ستدمر أي صواريخ أو زوارق سريعة تطلقها إيران ردا على إرسال سفن بحرية عبر هرمز. المهمة الإنسانية في المضيق تعني أنه إذا أقدم الإيرانيون على أي فعل فهم المعتدون على حد تعبيره. أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة بمشاركة 6 ألوية مع استعداد للانتقال إلى مرحلة ضغط عسكري أكبر في ظل ما تقوله مصادر سياسية أن حماس ترفض نزع سلاحها. وذكرت التقارير أن 6 ألوية للجيش الإسرائيلي تعمل حاليا داخل قطاع غزة، ومن المتوقع أن يحل لواء المظليين مكان لواء احتياط أنهى عملياته في المنطقة، حيث انتقل الجيش إلى مواقع ثابتة في المنطقة الواقعة بين الحدود وبين الخط الأصفر، حيث أنشئت خلال الأشهر الأخيرة العشرات من هذه المواقع بهدف إنشاء منطقة أمنية. يشهد جبل الشيخ اليوم تساقطا للثلوج بالتزامن مع منخفض جوي بارد. عاد الأجواء الشتوية إلى البلاد بعد أيام قليلة من بدء شهر أيار، وترافقت الحالة الجوية مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح نشطة في مناطق واسعة إلى جانب هطول أمطار

0: متفرقة في شمال البلاد واحتمال امتدادها بشكل خفيف إلى مناطق في المركز. وإلى أحوال الطقس. إذن تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بنحو 10 درجات مئوية، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتسود أجواء باردة خلال ساعات الليل. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بالمختص المفيد مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. بين الخدع التسويقية اللي تلبس المنتجات ثوب الصحة وتأثير الغلاف اللي قد يغير الطعم والتجربة، كتير أسئلة هيك تبرز يمكن اللي المستهلك ما بيشوفها بشكل واضح عادة. كمان مع اجتياح الترندات لعالم الغذاء والأسواق ودخول الذكاء الاصطناعي إلى صناعة الغذاء، عم نتسأل اليوم هل إحنا أمام تطور حقيقي أم إعادة تشكيل ذكية لعاداتنا الغذائية؟ في حلقتنا اليوم رح نفتح هذه المحاور ونبحث عما وراء الطعام. على كرسي المختص يجلس مهندس الغذاء وصانع محتوى مهني جورج نمري. أهلا وسهلا يا جورج.
1: أهلا وسهلا بجميع المستمعين، وأهلا وسهلا فيك عفاف.
0: عم نلتقي كمان مرة هيك بعد ردود فعل كتير حلوة كانت على حلقتنا الأولى، وأنا كنت كتير مبسوطة فيها، ويعني خلينا نقول كل التوصيات والمحتوى المثري اللي حكيت لنا عنه. واليوم بدنا نجهز المستمعات والمستمعين، أنا وجورج محضرين حلقة لا تقل أهمية وإثارة، والعنوان الأول نبلش نحكي عنه جورج: الخدع التسويقية في عالم الغذاء. يمكن شوي هيك في راح يتفاجئوا، في راح يغضبوا علينا لأنه راح نكسر معتقدات مش كتير مزبوطة. كل حدا فينا بيفوت على السوبر ماركت بشوف هيك سيل من المنتجات اللي بتتسوق كمنتجات صحية. خليني أسألك أول إشي، قديش هذا الادعاء دائما دقيق وصحيح جورج، أم أنه يندرج في إطار الخدع التسويقية؟
1: أول إشي غالبا تعال نقول هيك إشي، الخدع التسويقية هي شيء كتير دارج للأسف في أيامنا بسبب وجود نقول منافسين وسوق مكتظ من ناحية منتجات وشركات. فاليوم الشركة اللي ما عندها فريق تسويقي قوي جدا ما إلها أي حق وجود. فمنشوف عدة مرات إنه عمليا السوبر ماركت مليان بالألوان والعبارات والادعاءات، هذا إشي مهم جدا لجذب انتباه المستهلك للمنتجات هاي. للأسف تعال نقول اضطرت عدة شركات، منها شركات كبيرة، بصنع ضجي عشان تجذب انتباه المستهلك، وهي الضجة عادة بتكون مش دقيقة، بالذات إذا بنحكي على الصحة والعلم.
0: صحيح.
1: مع
0: أنه في تناقض شوي بالفكرة، بتعرف البعض بعده بشكك أنه عن جد شركات غذاء عالمية معها كل هاي الميزانيات بحاجة أن تسوق حالة بهذا الشكل القوي؟
1: رائع. لكن اللي بدي أفاجئ المستمعات والمستمعين هي عمليا أنه أغلب المنتجات اليوم موجودة إحنا مش عن جد بحاجة إلها كبشر، ولهيك كل ما بتشوفوا منتج أكثر يسوق بتفهموا أنه هذا المنتج هأل ضروري. على سبيل المثال كل صناعة السناكس يعني التسالي،
0: أيوة.
1: هاي الصناعة ما كانتش موجودة قبل 50-60 سنة ومش مفيدة اليوم. نقدر نعرف انه احنا مش مفيدة، مش بس مش مفيدة ومش ضرورية، يعني البني آدم بقدر يعيش حياة طبيعية وكاملة وصحية بدونها،
0: بنقصش اشي
1: بنقصش اشي. عشان هاي الصناعة تكون موجودة يكون لها حق وجود، هي مجبورة للتسويق، بلا التسويق هي مش موجودة.
0: صحيح.
1: عادة المنتج اللي هو ضروري لصحتنا واحنا بحاجته بتشوفوا انه عمليا أقل في دعايات. المي إحنا بحاجتها،
0: أيوة.
1: مظبوط، في دعايات لشركات تعليب.

0: الماء لأنه المي هي ما بصنعوها يعني مليان بس بعلبوها. هذا ببساطة لأنه في منافسين, بس إحنا مش عن جد بحاجة نشوف دعاية للمي عشان نفهم إحنا بدنا نشرب مي.
1: ما فيش حدا بفكر أشتري مي ولا لا, الكل بعزتها هي إشي أساسي جدا. ولكن جورج بالمقابل يعني حكينا على سبيل المثال على السناكس أو المسليات, خليني أسألك عن منتج اللي بالسنوات الأخيرة كمان عصيرة ترندات اللي ذكرناها بالافتتاحية عامل ترند حتى على وسائل التواصل الاجتماعي, وهو منتج أساسي الملح, ولكن مش الملح العادي, ملح الهيمالايا. عن شو عم نحكي؟
0: عم نحكي على ترند طلع آخر تقول 5 سنين, أغلبنا سمعناها من إمياتنا, ملح الهيمالايا.
1: وقالوا
0: مش منيح ومفيد
1: عشان أعترف للشفافية, موجود عندنا بالبيت, وإذا بستعمل ملح أو بفكر أشتري ملح عادي دايما أمي عندها مقولة بأنه مش صحي ومن شو مركب. تعال نصحح المفاهيم.
0: ملح الهيمالايا أول إشي مش جاي من الهيمالايا, تعال نطلع من هاي النقطة. يمكن الأسم هيمالايا ببين أنه إشي صحي وجاي من جبال الهيمالايا, ولكن بيجي من مناطق زي أفغانستان ومناطق اللي هي قريبة على إيران, وين موجودين اليوم الاحتكاكات. أيوة. وعمليا هو ملح زيه زي الملح العادي, يعني بنحكي احنا على كلوريد الصوديوم زيه زي الملح الأبيض. واللي بضحك مع انه سعره كثير عالي عشان يبين انه منتج بريميوم, ولكن ينقصه عدة شغلات الموجودة بالملح العادي مثل اليود. اللي الملح العادي اليوم موجود فيه مغني باليود اللي هو منيح للغدة الدرقية على سبيل المثال, ملح الهيمالايا مش موجود فيه هذا الاشي. واضافة على هذا الاشي, ملح الهيمالايا للأسف كتير مرات بيكون يحتوي على مواد مثل المعادن اللي بتكون خطرة بكميات كتير عالية, يعني ملوث بالأحرى, وما بمرق بالفحوصات اللي ملح العادي بمرقها للأسف. يعني عمليا مدفع أكتر ناخد أقل, وممكن مرات نتضرر لهالدرجة. ممكن هاي الترندات تكون عطلي.
1: يعني أنت عم بتفصل لنا المعادلة وتركيبة هذا الملح, بنقدر نقول إحنا أمام قصة تسويقية ناجحة جورج؟
0: رائعة
1: عن جد؟
0: طبعاً, طبعاً طبعاً
1: ولا أي إفادة إذا بدنا نقارن
0: زي بقولوا 101 يعني. أيوة. عملياً إحنا منشوف إنه أعطوا أسم اللي هو ما إله أي علاقة بس أسم اللي هو ممكن يجذب انتباه البني آدم. لعبوا بالسعر عشان السعر يعلوه عشان يبينوا هذا منتج اللي هو بريميوم, وطبعاً اشتغلوا على كل منصات التواصل الاجتماعي عشان يورجوا إنه هذا الملح هو ملح أحسن.
1: أيوة.
0: من الملح العادي. وعلى فكرة ساعد للأسف إنه الملح الهيمالايا إذا استعملتيه يعني درجة ملوحته أقل من الملح العادي. فالناس حست كمان من ناحية الطعم إنه عن جد هذا الملح كمان أقل بملح, يعني على ما يبدو إنه أفيد من الملح العادي. طيب, ولكن
1: مثل ما قلنا يمكن قصة تسويقية ناجحة, وعشان هيك في هذا السياق حكينا عن قوة التسويق وهذا الضخ حتى على وسائل التواصل. جورج, أنا وياك وجزء من أفراد طاقم راديو الناس قبل ما ندخل على الاستوديو كنا نحكي على النظام الغذائي, وإحنا بعد فترة اللي فيها الكل اللي اكتسب وزن. هون في هذا السياق كلنا منفوت على المتاجر والسوبر ماركت, أنا كعفاف أول إشي بركض عليه في هاي الفترات هو العلب اللي عليها مصطلح مثل طبيعي, خالي من السكر, خالي من الدهنيات, خالي من هاي شو منقولها الألوان اللي بيصنعوا منها المواد العضوية. هذا بيوجه سلوكنا الشرائي بفترات معينة. صحيح, دقيق, مش دقيق, شو بيكون مع هاي المنتجات؟
0: أول إشي اللي حكيتيه هو مجال كامل في التسويق اللي هي بسموها العبارات أو الكليمز. الشركات الكبيرة في عندها فرق بس مختصة بالكليمز, بتكون
1: الإدعاءات, يعني
0: الإدعاءات العبارات. وفي إحنا عنا مصطلحات بنسميها عبارات الهالة الصحية, اللي بتعطي زي كأنه هالة للمنتج إنه هو صحي. مهم أشدد إنه العبارات هاي بتكون صحيحة, لأنه في قوانين جدا شديدة شو بنفع نحكي وشو لا. وبتكون يعني زي ما بقولوا محددة بأرقام للمهندسين إنه عشان يستعملوا هذا هاي العبارة لازم يكون في هذا الإشي. ولكن وين الخدعة بتكون؟ إنه على سبيل المثال بقولك مثلا في إنه كورن فليكس فيتنس الأسم يعني بعطي الشعور إنه هذا صحي
1: وجذاب
0: رياضي, ولكن إذا نطلع إحنا بنشوف إنه هذا المنتج مليان سكر. نشوف إن الوجبة فيها من 30-40 جرام سكر اللي وهي كمية كتير كبيرة, أكيد بتسبب عدة أمراض. اليوم العلم والدراسات بتورجي استهلاك السكر كميات كبيرة شو ممكن تأدي. وهون إحنا لازم ننتبه لهاي الخدعة, لأنه هني بعطوك وبشددوا شو بدهن اللي هو بيكون صحيح. أو مثلا غني بفيتامين دي, غني بالكالسيوم, جد بيكون غني بالفيتامين دي والكالسيوم, بيكونوا ضايفين له فيتامين دي أو كالسيوم, ولكن شو في أشياء اللي هني مش مشددين عليها.
1: أيوة. وين عملوا الضوء وعيش شددوا وعيش جذبونا
0: بالضبط. فهون هي عملية إحنا كمستهلكين لازم ننتبه, هي إنه عملية اوكي هن بعطوني شو بدي بالغلاف الامامي, في الوجه الأمامي.

0: للمنتج. طب شو في بالوجه الخلفي؟ لأنه كمان القانون بجبرهن يحكوا كل الحقيقة، هن ما بجبرهن إنه يحطوها ويشددوا عليها، بس هن القانون بجبرهن إنه
1: يعني طريقة العرض بتكون كيف هن بخدمهن تخدمهن تسويقيا. يعني لما نشوف خالي من صبغات الطعام، هو فعلا خالي من صبغات الطعام في رقابة مشددة، ولكن بالمقابل تعال نشوف بإيش هو مشبع.
0: بالضبط بالضبط. يعني أنا بقول لك، أنا لما كنت أطور أنا لليوم بطور منتجات، عندي وقت كبير بعيد عن المختبر والتطوير، اللي هو بيكون وقت بس تركيز على الغلاف. بشتغل مع استوديو معين، اللي كل هدفنا مع قسم التسويق شو يكون مكتوب على الغلاف في الأمام وفي الخلف،
1: على أساس
0: احنا زي ما بقوله في الإبرة نعجل بينوت مرات. أيوة. حسب القانون.
1: حسب القانون طبعا. ولكن كيف أجذب المستهلك، هذا اللي بيكون هيك الخط الموجه. جورج، في كمان جزء من خطط التسويق هي كل ما يتعلق بموضوع الغلاف، كيف منغلف هاي المنتجات. وبالمقابل في كمان جانب بدي أسألك عنه، اللي هو هناك من يقول أنه في تأثير للغلاف على الطعم والجودة. تعال نبلش نرتب الأمور. أول إشي علاقة التسويق بطريقة التغليف، كيف بتفسر لنا إياها؟
0: حلو. أول إشي التغليف كتصميم زي ما قلنا إشي كتير مهم. غير العبارات، إحنا بنحكي كمان على الألوان، على شكل العلبة. الألوان إحنا بنعرف مثلا الألوان، إذا بتنتبهوا مثلا بتشوفوا إنه مثلا اللي كتير لوجوهات لمنتجات غذائية بالأحمر. ليه؟ يعني هل هذا بالصدفة؟
1: أكيد لا.
0: مثل شركات كوكاكولا وإلخ وإلخ، انتبهوا لهذا الإشي، دائما في أحمر. إيه؟ لأنه الأحمر بيجذب لنا الانتباه، بيعطينا الأحمر، لون الأحمر معروف من ناحية نفسية بيجذب لنا الانتباه،
1: بخطف النظر حتى عند منتجات تانية.
0: هاي من ناحية لوجو. طب من ناحية كمان اللون الغلاف نفسه، إذا اللون الغلاف مثلا إذا بتشوفوا إنه الدايت دائما أبيض أو فضي، أو بنشوف ظهر فاتح، هاي الألوان الباستيل، لأنه يعني بتروقنا. تعطينا هدوء،
1: بتحسسك
0: انت بالأمان.
1: قريت انه هذا زيرو او لايت، فاحس مرتاح.
0: okay يعني. بالضبط بالضبط. بعدين دائما الزيرو حتى بتشوفوها المنتجات في اسود. ليش اسود؟ ليه زيرو اسود يعني؟ ليه يعني شو؟ لانه عمليا كل لون في له دراسه، في علم من وراه، فالالوان تختار بشكل رائع، بشكل بسيكولوجي يعني، بشكل
1: صائب،
0: عشان نوصل للمستهلك شو احنا بدنا يحس للمنتج تبعنا. انسى الالوان والتصميم اللي هو عالم كامل. في عمليه التكنولوجي، يعني شو بنستعمل اي مواد احنا في العلبه نفسها. يعني على سبيل المثال مشروبات غازيه، احنا بنقدر نشوف مشروبات بعلب بلاستيك، بعلب معدن، بعلب ازاز. نفس المنتج بيكون معلب، حتى يمكن بنفس اليوم بس تعلب بمواد مختلفة، بعطي إفكت تاني للمنتج.
1: يعني مظبوطة المقولة اللي الناس بتقول دايما، اللي بأنينة الأزاز طعمه أزكى، هو فعلا طعمه مختلف.
0: الأزاز على سبيل المثال هي مادة جدا خاملة، ما تتفاعل مع المادة جوا، وما بتتفاعل معناها إنه ما بتعطي مواد اللي ممكن تكون تعطي طعم غير مرغوب، ومرات ما يعني بالذات بالمشروبات الغازية ما بتحرر غازات. فإحنا منضلنا زي ما بقولوا يعني from day one، من اليوم الأول الغاز كميته ثابتة والمرغوبة بيكون الطعم الأصلي. بينما بالبلاستيك على سبيل المثال إحنا نعرف المادة فيها نفاذية، يعني بتطلع غازات، فإحنا ما بنوصل آخر حياة المنتج.
1: أيوة بتكون
0: الغاز فيش متعة في استهلاك هذا المنتج. ففعلا المادة اللي يصنع منها العلبة هي إشي كتير مهم، بالإضافة لعدة تكنولوجيا. على سبيل المثال الشيبس، إحنا بنشوف دائما إنه الشيبس بنفتحه نصه بس معبى. طب ليه؟ كله الناس بتنط يعني بتصفن نصبونا.
1: دايما هيك بنفكر انه معبينه هوا في مادة اقل فيه، او في يعني منتج اقل
0: فيه منتج اقل، بس عمليا هذا الاشي مهندس. الكمية الموجودة بالكيس مهندسة يعني محسوبة. اللي الشيبس على سبيل المثال، رقاقات الشيبس بتنكسر بسرعة. تخيل انا اجيب لك كيس شيبس تفتحه كله مفتفت بودرة، شو استفدنا؟ فعشان نمنع هذا الاشي، اول اشي هذا الغاز الموجود هذا مش هوا عادي، هذا هواء مدروس اللي هو فيه نيتروجين وCO2 ثاني أكسيد الكربون. الهدف هو منع الأكسجين من الدخول، وهيك إحنا مضلوا الشيبس مقرمش مش طري.
1: صحيح. وهون الفرق بين لما ممكن نخليه شهر الكيس مسكر بحافظ على جودته، بس لما بنفتحه بعد بيوم
0: أو ساعتين حتى بصير تشوفي إنه عمليا مرات إحنا بنعزم بنحط الشيبس بالصحن آخر القعدة الشيبس صار طري، يعني بطل
1: صار زي البمبا.
0: صار زي البمبا. والإضافة على هيك كمان كمية الغاز تعمل زي نوع من الحماية، بروتكشن ايرباك، زي كأنه كيف بتمنع
1: مخدات الهواء. أيوة
0: بالضبط، لأنه لما بطلع على المصنع ليوصل لبيت المستهلك في كتير صدمات، إن كان بالسيارة أو في الشحن. فعمليا عشان نمنع التكسير في عندي هاي التكنولوجيا البسيطة يعني هنا وعن ما، ولكن هدفها أساسي، هدفها كتير أساسي في المنتج.
1: يعني كيف عم نفهم كل خطوة

0: وكل قرار هو مدروس وهو في له وظيفة حقيقية. وحتى حكينا على موضوع أنه التغليف بيأثر على الجودة وممكن يغير التجربة الحسية أيضا للمنتج وبالتالي المستهلك يشعر فيها. قبل ما نخرج لفاصل كمان سؤال جورج عشان نربطه بالمحور اللي رح نتطرق له، هل ممكن نشوف في مرحلة ما، لأنه كمان التطور في عالمكم ومجالكم عم بيكون كتير متسارع، هل ممكن نشوف تغليف ذكي اللي ما بعرف يمكن تفاعلاته مع المنتج تكون مختلفة يعطينا معلومات أدق أو يعني أكثر من المتاحة حاليا لإلنا كمستهلكين؟
1: حلو. اليوم إحنا موجودين حاليا في مرحلة تطوير كتير سريعة زي ما قلتي في, في, في مجال التغليف بالذات. اليوم إحنا عم بنشوف شركات وشركات ناشئة اللي هدفها تعمل مجسات جدا بسيطة ما بتبين، اللي يعني بشكل مباشر بتحس شو وضع المنتج وبتقدر توصلنا هالمعلومات على التليفون على الهاتف أو ملاصقات ذكية. مثلا على سبيل المثال اليوم كتير عم بدرسوها في مجال الزراعة، انه لما انا بغلف لك فواكه معينه في عندي زي لاصقه اللي بتغير لونها حسب درجه يعني تعال نقول قديش المنتج بينفع يستهلك، قديش هو طازج يعني. ليه؟ لانه بحس هذا اللاصق حسب درجه الحراره حسب قديش تخزن بصير غير لون، ممكن يغير لون من الاخضر للاحمر. وهيك بتعرف انه اذا هاي اللاصقه صارت احمر على سبيل المثال فعلى ما يبدو انه المنتج في نهايه حياته والاحسن انه يستهلكه بسرعه. او اذا كان بلون ثاني يعني في ذا نوعا ما color code، يعني انه عمليا بعطينا كود معين حسب اللون. كل هاي بتستعمل اليوم نانو تكنولوجي، ممكن بيستعملوا عدة مجالات اللي هي ما ترتبط بشكل مباشر بالغذاء ولكن تيجي وبتساعدنا نحافظ على الغذاء. لانه بالاخر عم نشوف احنا انه الغذاء اذا بنضلنا احنا منتج الغذاء في هاي الطريقة احنا عم نبذر بشكل مش طبيعي كبشرية. واحنا لازم نلاقي طريقة بمساعدة التكنولوجيا طبعا اللي فيه احنا نقلل من هذا التبذير، لانه اذا منضل هيك بالحديد 2050 احنا بنحكي على تقريبا ثلث من البشرية ما إلهن اي وصول لا غذاء نتيجة انه ما
0: هذا الموضوع اليوم كتير يعني حتى في دول معينة بالعالم تعرف اللي همومة مختلفة عننا، هون مش كل الوقت حروب وتوترات. فكتير عم بيحاربوا على هذا الموضوع، انتاج صناعة اللحوم حتى هاي من الامور اللي كتير قوية. جورج بموضوع هاي الملصقات هي مش واصلة لبلادنا ولا مش واصلتني انا
1: بعد
0: عشان بس اكون فاهم وين انا
1: حاليا مش واصلة لاي بعدها في الدراسات
0: في طور التطوير يعني
1: طيب التطوير. ولكن انا يعني كيف عم بشوف الاشي وكيف عم بشوف نجاح هاي الأدوات في السنين القريبة ممكن تشوفها. على فكرة احنا في البلاد عنا في صناعة الغذاء موجودين في زي ما بقولوا الرائدين،
0: أيوة في الصدارة
1: في
0: يعني
1: في الصدارة. فإذا بنشوف هاي التغييرات رح نشوفها عمليا أول ناس في العالم
0: توصلنا من الأوائل ممكن. طيب فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل في هذه الحلقة المثيرة جدا واللي عم نسمع هيك كتير تفاصيل يمكن المفروض تكون واضحة لإلنا كمستهلكين مع مهندس الغذاء جورج نمري. فاصل ونواصل معكم.

0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.90 شيكل، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69.90 شيكل، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10.5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: فحص دقيقة يمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليش وعندهن؟
4: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت
4: طبعا. وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
6: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: نحن معكم ونواصل في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد، نتحدث عن عالم هندسة الغذاء. قبل الفاصل تطرقنا لهيك مجموعة من المحاور والنقاط غاية في الأهمية وكذلك أيضا مثير للفضول. يرافقني في هذا العدد وعلى كرسي المختص يجلس مهندس الغذاء وصانع محتوى مهني جورج نمري. كمان مرة أهلا وسهلا فيك يا جورج.
1: أهلا وسهلا جميع المستمعين.
0: هيك بدأنا الحديث عن الخدع التسويقية في عالم الغذاء، حكينا وطرقنا كمان لكل موضوع التغليف وقديش بيأثر على جودة الطعام وكذلك أيضا على الطعام، وكمان نقدرش ننكر حكينا بوضوح وشفافية هو جزء من برنامج التسويق لكل شركة. خليني أسألك عن موضوع البعض بيعتبره هيك لغز كمان في عالم الغذاء جورج، الكاتشب والبندورة، في علاقة شوي مش مفهومة. يعني في ناس بتحبش البندورة بس كتير بتحب الكاتشب وتقريبا بتاكله مع كل شيء من الأكل السريع وما إلى ذلك، بس أنت في عندك هيك نظرية أو فرضية بهذا الموضوع؟
1: أنا عندي هون تعال نقول الواقع، تعال نقول على الكاتشوب. كتير ناس بتفكر إنه يعني الكاتشوب إذا أنت بتحبه مفروض بشكل طبيعي وبشكل تلقائي تحب البندورة. مظبوط، هو الكاتشوب بلش كصوص بندورة، ولكن اليوم الكاتشوب بعيد على البندورة بعد سنوات ضوئية.
0: شو يعني بعيد من ناحية التركيبة تبعته؟
1: التركيبة اليوم البندورة الطبيعية على سبيل المثال في إلك أنت هون إحساس وتجربة معينة لما بتستهلكيها، الكاتشوب هو تجربة تانية. الكاتشوب هو عبارة عن منتج مليان سكر، حرفيا كوم سكر مليان مثبتات مليان مواد طعم ورائحة اللي بتعطيك إحساس كنوع من الحلوى. أنا بحسه يعني هو مزبوط بيمشي مع المنتجات المالحة زي الشيبس زي
0: الأكل السريع،
1: ولكن
0: كمان
1: هو أنا حسب رأيي حلوى، يعني كمية السكر الموجودة فيه هو حلوى. يعني
0: بتعرف هذا بيرجعنا لكل موضوع التجربة الحسية للمستهلك. نعم. وإنه كمان إحنا بنقرأ شو موجود على المنتج. بس جورج هون كمان في إشي تسويقي، يمكن إذا نرجع عقود لورا أو حتى مئات السنوات لهالقد نشغل عليه صح إنه يصير جزء أساسي.
1: صحيح صحيح صحيح. أنا بقول لك برجع للكاتشوب نفسه. شركة هاينز معروفة بالعالم اللي هي عمليا عملت الكاتشوب، عملت تجربة قبل كم من سنة كاتشوب نفس الطعمة نفس المركبات بس غيروا اللون، عملوا كاتشوب لون أحمر اللي بنعرفه، أخضر، بنفسجي، أزرق، وشافوا قالوا تعال نشوف يعني كتجربة تريل ان ايرور يعني، وشافوا إنه الناس ارفضت من الالوان اللي كانت احمر،
0: نفس التركيبة بس الغلاف
1: نفس الطعم كل شيء بس غيروا اللون، اللون لانه مركب تاني. انا بقدر اعمل نفس المنتج بالوان مختلفه بس نفس الطعم. الناس كانت تقرف، وكان لما يعني يسالوها طب ليش يعني انت مش عم تستهلك هذا الكاتشوب، يقول يصيروا يخترعوا شغلات. بس هو مش انه يخترعوا شغلات، يكذبوا. هيك المخ بيشتغل بطرق كتير كتير غريبه، اللي عمليا اللون والمنظر شو بقولوا العين بتاكل قبل التوم. أيوة. حرفيا العين بتاكل قبل التوم. فكتير مهم نفهم انه يا جماعه الخير المنتجات اليوم الغذائيه هو عباره عن منظومه.
0: ايوه، ولازم نفهم كيف هاي المنظومه بتشتغل.
1: نعم نعم. فالبندوره والكاتشوب ما انهم ببين نفس الشيء، وكل التسويق هو انه هو بندوره ومنشوف
0: صوره البندوره عليها،
1: صوره البندوره وبعيد كل البعد عن البندورة.
0: طيب هيك احنا عن جد عم نفهم كيف الامور بتشتغل. يمكن لازم دايما نكون واعيين انه

0: الشبكات عندها خطة تسويقية مثل ما أنت حكيت كتير مدروسي. جورج قبل ما أنتقل لموضوع الذكاء الاصطناعي بما أنه حكينا عن الكاتشوب بدي أربط بس الموضوع لأنه حكينا عن التجربة الحسية، هل مظبوط أو دقيق أنه إحنا ممكن ندرب حاسة التذوق عنا لأنها تتقبل أطعمة معينة وبالتالي هيك كمان إحنا منظومتنا الحسية والداخلية بتصير تشتغل بشكل فوري وآلي وبصير يصعب علينا تقبل أي بديل؟ يعني إذا بنرجع للطفولة حتى اليوم إحنا بنقول مفتقدين هذا المنتج كتير اشتقنا لطعمه، مع أنه يمكن في منتج شبيه تغير إشي بسيط فيه بس بعدنا حتى حواسنا بدها المنتج الأول.
1: حلو، على فكرة فتحت موضوع هذا إذا من بنفتحه وما نخلصش يعني ساعة عمنا نحكي، ولكن أول شيء كتير مزبوط البني آدم بنفع يتمرن، يعني بنفع يمرن إحساس التذوق عنده. مثال على هذا القهوة، فيش أنا براهن فيش حدا شرب قهوة أول مرة وحبها، ولكن مع التكرار منصير نحب المنتج أو حتى نطلبه. يعني اليوم أنا مثلا كجورج بتخيلش صباحي بلا فنجان قهوة إسبريسو بدون سكر بكل المرارة الموجودة فيه. أنا متذكر حال أول مرة يعني شربت القهوة صفنت بأمي شو تشربوا
0: إنتو،
1: يعني
0: شو
1: هالقرف هذا.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: عمليا إحنا بنعرف كمهندسين غذاء إنه في إشي اسمه تعال بتعلم المستهلك يحب منتجك عن طريق التكرار والتغيير البسيط. شو هذا معناه؟ إذا يمكن تتذكر إيش إذا تتذكر أو يعني مستهلك منتجات كانت قبل 20-30 سنة، وأنا بخص بالذكر 20-30 سنة يعني آخر التسعينات أو الألفينات، المنتجات كان فيها كتير أكتر سكر، كانت كتير أحلى، واللي فهموه شوي شوي إنه هذا الإشي مضر فبكروش بيقدر يغيروا المنتجات بشكل كبير. فشو صار يغيروا من سنة لسنة؟ يقلل 0.5% سكر. أنا بعرف شركات في البلاد عنا واشتغلت معهن اللي بخلال السنين قللوا كمية السكر لأنه أحسوا بنوع من المسؤولية بما أنه كانت مستهلكينهن بالأغلب أطفال، فصاروا يقللوا بشكل تدريجي سكر. في ناس كانت تحس وتتصل فيهن وتصيح عليهن خربتوا للمنتج تبعي خربتوا للصبح تبعي، ولكن لأنه حسوا بنوع من المسؤولية اتجاه المستهلكين تبعونهن فعمليا مرنوا المستهلكين تبعونهن يحبوا المنتج تبعهم
0: بشكل يعني تدريجي بنسب بسيطة.
1: إسا لما إحنا عملنا تجربة وعملنا نفس الوصفة اللي كانت قبل 20 سنة فجأة بتحس بكمية سكر رهيبة، يعني بتقول إن هذا كان العادي اليوم مش يعني فهذا
0: الشيء يمكن دليل قاطع
1: بعده عم بيصير على فكرة بالأخص بمنتجات الكاكاو. لأنه الكاكاو اليوم عم نعرف انه في مشكلة عالمية في الكميات، واليوم شركات الحلويات وشركات تصنيع الشوكولاتة مش عارفة شو تساوي لانه اسعار الكاكاو
0: عم تعلى كتير
1: بالسما صارت، يعني اخر سنتين طلعت 5-6 اضعاف السعر، فبدي يجربوا يخففوا او يغيروا من تركيبه يخففوا الكاكاو بس بدون ما يصرحوا هذا الاشي. في طبعا القانون بعطي نوعا ما ارشاد كيف هذا الشيء يصير. يمكن شفنا ترند الهيرشيز هيك مطاط وميم عملوا عليها ترند مش طبيعي،
0: ببيعونا
1: مطاط في
0: عن جد ما شفتش لهذا الترند بس بدور عليه بعد حلقتنا أنا. اعمل ريل عم نحكي صنع
1: بس اعترفت هيرشيز انه عم بخففوا الكاكاو ونتيجة انه كان عالي ووعدوا انه يرجعوا كمية الكاكاو للعهد السابق. انا كيف عم بشوف من تقرير هاي السنة مثلا قريت الاشي كتير واضح انه عم بدهن يخففوا الكاكاو لانه الكاكاو عم بيكون كتير غالي.
0: صحيح.
1: اذا بضل كمية الكاكاو بالكميات الطبيعية بصير لوح الشوكولاتة حقه 4-5 أضعاف شو موجود اليوم.
0: صحيح. وأصلاً يعني حتى تقارير من الزاوية الاقتصادية تحدثت فعلياً عن قديش تعرف أنا منيح بالنسبة إلي يغلى أكتر عشان نقلل استهلاك يمكن من هذا الباب بس من الباب الاقتصادي أكتر من صحتنا. جورج الذكاء الاصطناعي إحنا منقول دخل على كل المجالات والقطاعات بما فيها مجال عملكو هندسة الغذاء، كيف يعني أول إشي بدي أسألك سؤال كيف دخل الذكاء الاصطناعي على صناعة الغذاء؟ وين عم نشوفه اليوم عملياً؟ كيف بدخل بعملكو؟ شو بيستبدل جوانب معينة وشو بيطور؟ يعني كيف بيعود بالفائدة على مجال هندسة الطعام والغذاء؟
1: حلو. الـ AI أو الذكاء الاصطناعي فاتوا بقوة على جميع المجالات، ومش لأنه بدنا لأنه مجبورين. اليوم الشركات اللي ما بتتبنى هاي التكنولوجيا قريبا جدا بتصير من الماضي. الذكاء الاصطناعي بساعدني كمهندس غذاء بعدة مجالات. إذا كان بالتطوير، شو هو التطوير؟ يعني بيجي بقول لك اخترعت منتج. شو يعني اخترعت منتج؟ يعني في منتج ما كانش قبل مرة قبل سنة وصار فيه موجود، فأنا بخترع الوصفة الطعم البروفيل كله هذا، وعمليا بتأكد انه يصير او نقدر نصنعه بكميات كبيرة. حلو. طيب كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدني؟ عمليا اليوم الذكاء الاصطناعي

0: بمثال بيساعدني اليوم أنا أقدر أعرف أي مواد خام من وين أجيبها. يعني أنا كل هالمواد الخام كان زمان يعني ألاقي مواد خام جديدة وأتصل مع شركات معينة كانت يعني كانت قصة. اليوم أنا بقدر الذكاء الاصطناعي يساعدني بيسموها إنه يعني outsourcing, يعني إنه أنا ألاقي المصادر بشكل سريع وحتى ينصحني على حسب دراسات علمية شو النسب اللي
1: تستخدم فيها هاي المواد.
0: أول إشي الإشي اللي كان يعطي يعني يأخذ مني شهرين ثلاثة اليوم بأخذ مني أسبوع. إذا بنحكي اليوم على الأكل الآمن, اليوم أنا مش أي بني آدم بده يبيعني سكر بقدر أخده.
1: صحيح,
0: لازم يكون شركة معروفة في ستاندردز معينة. فكل شركة بتبعت إشي اسمه specification, يعني زي شهادي للمادة الخام اللي قديش فيها ميكروبات. حكينا على الهملايا إنه ممكن يكون ملوث, صح؟ فإحنا بنشوف مثلا إنه قديش ملوث هاي المادة, هل أنا في موجود في الحدود المرغوبة. كانت زمان تأخذ مني يومين ثلاثة أطلع عليها أدرسها أشوف إذا هي مناسبة إلي, مناسبة لقوانين الشركة اللي بشتغل فيها. اليوم زي ما بقوله بحطها بأداة AI بتساعدني بشكل تلقائي خلال يعني دقائق.
1: بتختصر عليك خلينا نقول جزء من العمل,
0: جزء كتير كبير
1: واللي كان يمكن متعب ومنهك بالنسبة لمهندس الغذاء, هيك بتفرغ إنه يفكر بتطوير أو اختراع منتجات جديدة.
0: غير التعليم طبعا, لما أنت اليوم بدك تتعلم إشي بشكل سريع عم بلاقي مثلا كتب أو بلخص الكتاب بدل ما أقعد أقرأ فيه بلخصه على السريع. فعمليا هو اختصر لي كتير من اللي بسموها الشغل الأسود.
1: صحيح,
0: وسرع.
1: واليوم عشان تواكب التطور وتكون حتى خلاق ومبدع بدك هيك عامل مساعد مجبورين. لأنه الوقت هو عامل حاسم. جورج, بموضوع الذكاء الاصطناعي بدي أسألك, اليوم كمان حتى الطب ومجال هندسة الغذاء عم بيروحوا على كل موضوع الاحتياجات لكل شخص المتلائم الكاستمايز بفكر بقولولا. هل ممكن نشوف أطعمة اللي مصممة بالذكاء الاصطناعي اللي تلائم احتياجات عفاف مقابل احتياجات جورج مقابل احتياجات عرين وما إلى ذلك؟
0: 100% اليوم حتى واحدة من الشركات بدون ما أذكر أسامي, شركة كتير كبيرة بالعالم عندها قسم اللي هو كبره بكبر شركة اليوم عندنا في البلاد, اللي بيختص بأنه إحنا كيف نخصص منتجاتنا حسب الدي أن إيه تبع الأشخاص. يعني على سبيل المثال اليوم إحنا بنعرف قصة الحساسيات, حساسيات كل مالها بازدياد.
1: صحيح.
0: للأسف في السنين الأخيرة, والحساسية هي مش إنه nice to have, يعني الحساسية اليوم ممكن يكون خطورة على حياة البني آدم,
1: بالذات بموضوع اللي عندنا حساسية لبعض الأطعمة ممكن تكون قاتلة. 100%
0: فاليوم إحنا إذا ما يعني اليوم كان التطوير منتج جديد كان زي ما قلت لك يأخذ أشهر مرات سنين ومليان مصاري ومليان مصادر مادية, اليوم انت صرت تطور المنتج في عشر الوقت. فانت صرت تقدر تطور منتجات لناس اللي هي احتياج معين بشكل كتير كبير, وتقدر توسع البروفايل تبع المنتجات تبعونك. زمان هالإشي ما كانش موجود لانه هالإشي ما كانش واقعي.
1: صحيح.
0: اليوم كتير واقعي, بالاضافة للمزج بين العلم. يعني حتى اليوم انا كل الوقت شو بقولوا up to date, يعني كتير
1: حتلا
0: أنا دائما دائما دائما يعني دائما بعرف شو العلم شو الدراسات بتورجي. قبل كان يعني عبين ما يوصلني المقال, عبين ما نقرأ, عبين ما نتخرف عليه في الفرقة
1: ونشوف تبقى. إمكانية تنفيذه
0: هاي كانت تأخذ يمكن سنة, يعني انت عارفية لأنه في عندك ألف شغلة بالمقابل.
1: عشان قلنا اليوم التطور متسارع كمان في هذا العالم, ولأنه متسارع وصار فيه ذكاء اصطناعي جورج ورايح لمشهد يمكن متسارع أكتر, بدي أسألك من اطلاعك ومن أنت مخيلتك كيف رح يكون شكل الغذاء بعد ما بعرف ده أقول عشر سنين, بديش أبعد كتير. شو الجوانب اللي بتتغير؟ لأنه هناك من يتخوف من موضوع دخول الذكاء الاصطناعي على هذا العالم.
0: طلع فيه نوعا ما شو بقوله
1: جوانب سلبية,
0: جوانب
1: تخوفات
0: بتخوف. شو السلبية؟ بتخوف. اليوم بمساعدة الذكاء الاصطناعي احنا بنعرف ونفهم يعني سيكولوجية البني آدم. أيوه. بشكل مش طبيعي. إذا كنا نقدر ننتج منتج اللي هو مدمن اليوم نقدر نساوي هذا المنتج عشر أضعاف الإدمان لأنه إحنا بنفهم أكتر شو بده المستهلك. بنلاحظ الترندات بشكل كتير كبير وبشكل كتير سريع.
1: مش معقول الترندات فكرة ترند ممكن يخلي منتج يعني يروح عن الرفوف يصير خالي من الأسواق أو في الأسواق فيه نقص حاد.
0: وراح يكون في عندك يعني اليوم مش بس بصناعة الغذاء بكل مجال الاستهلاك اليوم الـ AI والذكاء الاصطناعي عم بيساعدهم يفهموا المستهلك تبعهم أكتر ويعطوه بالضبط شو بده ويخلوه مدمن بشكل مش

0: طبيعي لانهم افهموه. يعني فاينالي في عندن أداة اليوم اللي بتخليني انا افهم عفاف بشكل 100% واعطيها شو بدها, ما خليهاش تقدر تقول لا. فهذا الشيء إيه راح نقدر نشوف انه راح يكون في عنا اكثر منتجات اللي ممكن تخلينا ندمن, مش شرط الشيء يكون عاطل. ممكن واخيرا نفهم البني ادم نعطيه منتجات صحيه ويدمن عليها.
1: صحيح
0: الإشي زي ما بقوله هي
1: عن جد بلاش ما فكرة الإدمان دغري تروح فينا على أفكار
0: مرات
1: سلبية.
0: الناس دغري بتفكر
1: إيه سكر وكربوهيدرات وكل هاي الأمور
0: حسب هاي الأداة مع بإيد مين. وأنا بقدر بعرف إنه يوم في شركات اللي عن جد بدها مصلحة, شو بدها مصلحة, بتحس المسؤولية نتيجة كبرها بتحس المسؤولية تجاه المستهلكين تبعونا. وفي شركات كمان نفس الكبر مش فارقة مع المستهلكين, فارق مع البيع. في هيك وفي هيك, زي ما بالدنيا دائما في الوجهين.
1: صحيح.
0: كمان صناعة الغذاء مش كله عاطل ومش كله منيح. بالآخر أنا حسب رأيي البني آدم كيف بقدر يحمي حاله إنه يكون عنده معرفة لو بسيطة بشو بيستهلك. يعرف يقرأ شو المركبات الموجودة, لأن المركبات بالآخر القانون نوعا ما بيحمي المستهلك.
1: صحيح.
0: ولكن هو بعطيه أدوات, إذا أنت ما قدر تستعمل هالأداة فشو أقدر أسوي لك. صحيح. مش رح حدا يلقمنا الإشي. فأنا دائما بنصح, يعني زي ما حكينا قبل, اطلع على المركبات. أنا بعرف أنه في
1: يعني هاي نصيحتك الأهم, لأنه فيها كمان بدي أختم أو أسمع منك جملة إضافية, أنه يعني بعد كل هاي الجوانب اللي حكينا وضوينا عليها وفاجأتنا بكثير أمور, المستهلك كيف بيقدر يميز بين المنتج الجيد الصحي اللي ما بيضر في صحته مقابل منتج اللي تسوق بطريقة صحية وهو مش عن جد هيك؟
0: تعال أكون بسيط وزي ما بقوله ضغري أفوت في الموضوع. اقروا قائمة المكونات المركبات,
1: هذا البروفيل تبع المنتج,
0: هذا هو الهوية. أيوة. التامة للمنتج. مرات في أسماء اللي إحنا ما بنعرفها, عشان هيك لازم شوي يكون عندنا معلومات عامة ونستعمل السوشيال ميديا عشان شوي نتعلم ونعرف.
1: تابع صفحة جورج كمان.
0: تابعوني يا عم, والله أنا ببسط الأفكار قدر الإمكان, وهيك بنصير نقدر نفهم الأشياء اللي مفيش حاجة نكون مهندسين غذاء عشان نعرف شو منوكل. لما أنا بعرف مثلا إنه السكر ممكن يكون بعشر أسماء مختلفة.
1: أيوة.
0: عملت أنا مرة فيديو إنه يا جماعة الخير في كتير ناس بتخفف سكر بس تعرفش انه هي بتستهلك سكر, ولا كيف, ولا لانه السكر مش شرط نسميه سكر حسب القانون. بعطيني القانون اسمي السكر في عده اسماء مختلفه, فانت ممكن تقرا المركب تعرف شو هذا, مش فاهم انه هذا سكر اصلا. وانت بتقول انا مش عم باكل سكر. أيوة. انا بخفف سكر. انت عم تاكل سكر
1: عادي, عم تاكل سكر مش عم تنزل بالوزن, وبتقول ليش ثابت على هذا الرقم.
0: مهم نعرف هاي الشغلات اللي هي بسيطه اللي بالاخر مفيده لنا وبتعود في الفائده لصحتنا.
1: طيب جورج, أنا بدي أشكرك جزيل الشكر مثل دايما, يعني كتير مفيد ومثري وكمان ممتع هذا الحوار معك. وإحنا قلنا كمان لقاء لأنه جهزنا لسلسلة اللي فيها رح نتناول الكثير من المواضيع, بما أنه حكينا صار في ترندات اللي يعني عم بتشوه شوي بالمفاهيم وبتكون يعني عم بتقدم معلومات مش كتير دقيقة لكل المستهلكين كمان على السوشيال ميديا. جورج نمري, جزيل الشكر لك.
0: شكرا
1: جزيلا مهندس الغذاء وصانع المحتوى. هذا كان موضوع ومحتوى حلقتنا لهذا اليوم من برنامج المختص المفيد. شكرا لكم على حسن المتابعة, على أمل تكونوا هيك فعليا استفدتوا وأثريناكم في كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل, في التنسيق ماجي علوتي, في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار, وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية, وإلى اللقاء.

0: يلا على عزرائيلي متعة شراء لكل العائلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي متعة لكل العائلي.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.90 شيكل، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69.90 شيكل.

0: لموديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: اوه، هيك عرض ما بيتفوت.
0: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
2: عالعافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل، وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين، برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد، الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.

0: تقريبا دقيقة. أسامي، كثيراً ما نسمع في العامية التعبير الشائع عاشة الأسامي للإشادة باسم أحدهم، كما سمعنا السيدة فيروز حين غنت أسامينا. وهذه الاستخدامات توحي لنا أن كلمة أسامي هي جمع لكلمة اسم في اللهجة العامية، خاصة أنه من المعروف لنا أن اللغة الفصحى تجمع كلمة اسم على أسماء، تماماً كما جاء في القرآن الكريم: وعلم آدم الأسماء كلها. بيد أن الناظر في المعاجم اللغوية سيجد أن الكلمة أسامي هي جمع الجمع، وهي كلمة فصيحة محضة، وتجمع على صيغة أسام وأسامي.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني. بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي، فقط 1499 شيكل. أناقة تميز.

0: الغربي الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: لكل وحدي وقف وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة، أو بالنسبة لكتير من النساء الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف من اليوم، وطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
6: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. اعتقلت شرطة يافا بالتعاون مع الوحدة الخاصة في تل أبيب 22

0: 20 شخصا من سكان الضفة الغربية للاشتباه بإقامتهم بشكل غير قانوني داخل مجمع سكني في المدينة. وجاءت العملية عقب معلومات استخباراتية حول تشغيل وإيواء ونقل مقيمين غير قانونيين، حيث نفذت القوات أمر تفتيش في الموقع وعثرت على المشتبهين الذين تم تحويلهم للتحقيق. أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 50 عاما بجراح خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع أثناء عمله في موقع بناء بمدينة الطيبة، حيث قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي دوت في بلدة مسجاف عام جاءت عقب إطلاق طائرة مسيرة باتجاه قوات الجيش التي تنشط جنوب لبنان، مضيفا أن الدفاعات الجوية اعترضتها قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية. في المقابل أوردت الوكالة اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على بلدتي دبعال وقانا قضاء صور بعد الإنذار الذي وجهه لقرى المنطقة، كما أفادت بمقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية على بلدة شاحور. رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فكرة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، معتبرا أنها تمثل تنازلا غير مبرر وتصب في مصلحة خصومه السياسيين. وقال قاسم في بيان أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 10,000 مرة، متهما إياها بعدم الالتزام بالتفاهمات القائمة. وشدد قاسم على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يستند إلى التزامات واضحة ووقف فعلي للانتهاكات، معتبرا أن الظروف الحالية لا توفر بيئة مناسبة لمفاوضات مباشرة في ظل استمرار التصعيد العسكري. نفى مسؤول أمريكي رفيع إعلان إيران بشأن تعرض سفينة حربية أمريكية لهجوم صاروخي في منطقة مضيق هرمز وفق ما أورده موقع أكسيوس. يأتي ذلك حيث أعلن الجيش الإيراني منع سفن حربية أمريكية من دخول مضيق هرمز بعد تحذير صارم، ويأتي هذا بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني بأن أي تحركات بحرية لا تتفاوق مع الآليات المعلنة من بحرية إيران ستواجه تداعيات خطرة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستبدأ عملية مشروع الحرية، وذلك لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز. أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة بمشاركة 6 ألوية مع استعداد للانتقال إلى مرحلة ضغط عسكري أكبر في ظل ما تقوله مصادر سياسية أن حماس ترفض نزع سلاحها. وذكرت التقارير أن 6 ألوية للجيش الإسرائيلي تعمل حاليا داخل قطاع غزة، ومن المتوقع أن يحل لواء المظليين مكان لواء احتياط أنهى عملياته في المنطقة، حيث انتقل الجيش الإسرائيلي إلى مواقع ثابتة في المنطقة الواقعة بين الحدود والخط الأصفر، حيث أنشئت خلال الأشهر الأخيرة العشرات من هذه المواقع بهدف إنشاء منطقة أمنية. يشهد جبل الشيخ اليوم تساقطا للثلوج بالتزامن مع منخفض جوي بارد أعاد الأجواء الشتوية إلى البلاد، وترافقت الحالة الجوية مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح نشطة في مناطق واسعة إلى جانب هطول أمطار متفرقة شمال البلاد. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بنحو 10 درجات مئوية، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتسود أجواء باردة خلال ساعات الليل. ختام الموجز، أما الآن تلتقوني الزميل فادي زغيري في برنامج حركة سير. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي.
8: هيدا حكينا.
9: تقريبا دقيقة. ما المعنى من وراء العبارة لا يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ تعني هذه العبارة أن لا فائدة من البحث عن أمر فات أوانه، ويرجح أن هذا شطر من أبيات قالها الشاعر عروة الرحال قاصداً بها عجوزاً تقدمت في السن لكنها كانت متصابية تستخدم وسائل ومصاحيق

0: التجميل كي تبدو فتية وجميلة، والأبيات كاملة هي: عجوز ترجي أن تكون فتية، وقد نحل الجنبان وحدودب الظهر، تدس إلى العطار ميرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يسعد لي هالمساء، مساء الخير عليك وجميع المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا أجينا لنبدأ معكم المشوار اليوم الاثنين الرابع من أيار مايو 2026. احنا جاهزين واستراحتنا صارت جاهزة، وطبعا للخمسة مثل كل يوم أنا وإنتوا على الهواء مع كل السائقين والسائقات على الطرق مع أخبارنا مواضيعنا منوعاتنا وكتير كتير كتير أمور اليوم راح نحكي فيها وراح نغير لكم طبعا هيك جو، ونحاول نعطيكم جرعة من الانبساط والفرح والتفاؤل، وبالأخص اللي موجودين على الطرق اللي بطريق العودة حاليا من أماكن العمل. يلا بلشوا سجلوا حضوركم يا جماعة على 050-55-77-399. طمنونا عنكم، طمنونا عن أموركم، احكوا لنا كمان شو وضع أحوال الطرق، أجواء شتائية برا هيك بالخارج ودرجات حرارة متدنية. بعد شوي رح نحكي كمان كتير تفاصيل عن أحوال الطقس.

يلا بدينا مساء الورد. أهلا وسهلا، تحية لكل اللي بلشوا يسجلوا الحضور على واتساب. سعد مساكم، مبسوطين بالشتاء والأجواء الشتوية، وطبعا درجة الحرارة اللي عم بتسجل حاليا بالناصري 17 درجة مئوية. وطبعا هناك حديث يا جماعة عن كمان انخفاض بدرجات الحرارة لتصبح أقل من المعدل السنوي بنحو 10 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق وتسود أجواء باردة خلال ساعات الليل. باختصار حاسس أنه عم بقرأ نشرة جوية بشهر

لا والغريب يا جماعة إنه للمرة الأولى من 15 سنة عم بيكون في تساقط للثلوج على القمة العليا لجبل الشيخ، وطبعا عم بدخل البلاد منخفض جوي غير مألوف برجع الأجواء الشتوية إلى البلاد في ذروة الربيع مع أمطار بالشمال والمركز وانخفاض واضح على درجات الحرارة. وبهذا المشهد النادر لهذا الوقت من العام، جبل الشيخ يشهد اليوم الاثنين الرابع من أيار تساقطا للثلوج بالتزامن مع منخفض جوي بارد أعاد الأجواء الشتوية إلى البلاد بعد أيام قليلة من بدء شهر أيار اللي عادة يعني بيكون هذا الشهر مقدم لفصل الصيف. وحتى يعني الأرصاد الجوية بتحكي إنه هاي الحالة الجوية بتعكس عودة مفاجئة للشتاء بتوقيت متأخر من الموسم مع انخفاض درجات الحرارة لمستويات أقل من المعتاد في أيار، ومن المتوقع إنه تبدأ الحالة بالتراجع تدريجيا خلال الأيام المقبلة على أن ترتفع درجات الحرارة مجددا باتجاه نهاية الأسبوع. يعني اليوم الاثنين موجودين بأجواء شتوية وجاكيتات وما إلى ذلك، وسجلوا عندكم على الويكند رح تكونوا على البحر. هاي التقلبات اللي عم بشهدها المناخ، عم تشهدها الأحوال الجوية وأحوال الطقس، ويبدو أنه المخفي يا جماعة بعد أعظم.

يلا بدي أروح لأشوف رسائلكم. وهيك أول شغلة بدنا نوصيكم إياها يا جماعة، رجاء رجاء رجاء الحذر على الطرق، يعني سوء سياراتكم بحذر شديد وبحاجة هيك للكثير من الصبر، حتى إذا كان في ازدحامات في بعض المناطق، يعني بالزايد كمان ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة بالآخر توصلوا بأمن وأمان وسلام. تحياتي لعزيز طربي، يسعد هالمساء، شارع 70 طمرة، الطريق حاليا سالك. هذا خالد، مساء الخير، بداية أسبوع موفقة للجميع. غازي، يسعد هالمساء، مرحبا فادي، من هالتقلبات محتارين شو بدنا نلبس. مبدئيا يعني بس انه من يعني مفروض انه خلاص تبلشوا تنزلوا الشتوي، بس خلوا هيك كم جاكيت خفيفة موجودات اللي بس تحطوهن على حالكم، او لما بتطلعوا لبرا يكون معك هيك جاكيت يعني خفيف لطيف. مساء الخير، الطقس ربيع خريف شتاء وصيف. احنا مبدئيا هذا الاسبوع ابو محمد عشنا باسبوع اربع فصول، يعني كان في طقس ربيعي، كان في بالويكند صيف، العادة صيف، يعني يوم السبت كانت درجات حرارة مرتفعة جدا، امبارح كان اجواء خريفية بامتياز، واليوم اجواء شتائية بحتة يعني. هاي بعرفش من علامات شو، بس انه يعني بيوم باسبوع عشت اربع فصول عادي. يعطيك مليون عافية، نهارك سعيد، مساء الخير يا مها، مرحبا فادي، كيفك؟ ممكن اغنية معقول تشتي بقاب؟ يلا بعد شوي بنسمعها. يسعد هالمسا يا سهير، بتقدر تشتي تلج؟ انا هواع الشتاء ضبيتهن. هذا فادي، يعني هي مبدئيا يعني بيأس الوضع انه انه لحد اسا تخلي اواع الشتاء، خلص وانا ضبيتهن زمان. ازدحامات خانقة على شارع 6 من عيرون وحتى عين توت. مساء الفل يا فؤاد، تحية لأيهم كمان عم بحكي لي كمان عن ازدحامات على شارع 6 شمالا عن مفترق عيرون، واضح انه كمان موجود بنفس المنطقة. إيهاب، مساء الخير، شارع 22 حيفا عكا، كمان في هناك بداية ازدحامات على الطريق المؤدي إلى عكا.

طيب شوفوا، اليوم بدي أبدأ لكم هذا الموضوع، أو بدي أبدأ لكم مشوار اليوم بقصة، وهي القصة اللي فيها عبرتين تنتين. تمام، وبدي عن جد كتاخدوا هالعبرتين وتفكروا فيهن كتير منيح. هاي القصة أجت من اليابان، قصة رجل اسمه شوغي موريموتو، هيك اسمه شوغي موريموتو، رجل ياباني فشل بكل أموره الحياتية، فشل بشغله، فشل بحياته الاجتماعية، فشل بحياته العاطفية، ببساطة الفشل لاحقه لكل مكان. وآخر عمليا خيبة أمل مر فيها شوغي موريموتو هذا الياباني، أنه انطرد من شغله، لأنه حكوله أنه وجودك بالشغل وعدم واحد، ببساطة أنت مش عم تعمل ولا أي شيء مفيد. فقرر شوغي أنه يرجع على البيت ويفكر انه كيف بده يمول نفسه ويمول حياته، وكيف بده يعيش حياة كريمة. فأجت براسه فكرة غريبة عجيبة، بس صراحة الفكرة كانت براقة جدا، وأجى هذا القرار الغريب بانه يشتغل. بس شو يشتغل؟ يشتغل انه ما يعملش ولا اشي، وأطلق خدمة باسم تأجير شخص للرفقة فقط، وصار يقدم هاي الخدمة اللي هو عمليا بيأجر نفسه للرفقة فقط للأشخاص المحتاجين رفق. وببساطة شو كان يعطي من خلال هاي الوظيفة؟ يعني يطلع يقعد مع

معك في أي كافي، بتمشى معك في أي حديقة أو في أي مكان عام، بسمع لك من غير ما يعطيك أي نصيحة أو أي حكم. إذا قررت إنك تفضفض وحابب تفضفض، فبالتالي شو جه هاي وظيفته، بيجي بسمعك، هو لا بحكم عليك ولا بعطيك نصائح، هو ببساطة بس بمتص غضبك أو بسمعك. وحتى كمان واحدة من خدمات شو جه إنه يصف مكانك في أي طابور عمليا أنت محتاج إنك تصف فيه، فبيجي هو وبصف مكانك بدون أي تدخل، بدون أراء، مجرد وجود إنساني وهادئ. والنتيجة يا جماعة اللي وصلها شوقي، تخيلوا أنتوا، وصل دخله لحوالي 80,000 دولار سنويا من آلاف الطلبات اللي انهالت عليه وانهالت على هاي الخدمة، اللي هو ببساطة جابها من أكتر محل يائس ومن أكتر محل فاشل، بس طلع بهاي الفكرة وشاف أنه الفكرة لاقت استحسان كبير. العبرة الأولى من هاي القصة، يمكن للوهلة الأولى تسمعوا تفكروا إنسان مجنون أو إنسان غير عاقل، ممكن أوكي ممكن تطلقوا عليه هذا الحكم، بس عم بحكي لكم على إنسان من لا شيء، صار في عنده دخل سنوي يقدر ب80,000 دولار، فجاب فكرة براقة، فكرة غريبة، استثمر فيها ونجحت هاي الفكرة. والعبرة الثانية إنه يوصل لدخل 80,000 دولار بالسنة، ببساطة عشان تعرفوا قديش في ناس حواليكم بدهاش ولا إشي، ولا بدها حل ولا بدها حكم ولا بدها أي إشي، ببساطة بدها حدا يكون جنبها وحدا يسمعها وحدا اللي بس تفضفض لإله. فخذوا هدول العبرتين يا جماعة، وتخيلوا أنه في ناس ممكن تدفع مصاري عشان شخص يكون جنبها يسمعها ويرافقها ويحمل عنها. في عبرتين كتير مهمات، انه كتير مرات من لا شيء ومن فشل ومن ضياع ومن غرق يمكن بمستنقع فيه الكثير من اليأس، ممكن تطلع شيء فكرة هالقد لامعة وتخدمك. والعبرة الثانية هي انه في كتير ناس محتاجة ببساطة لرفيق درب اللي بس يسمعها ويأخذ عنها.

طيب هات نشوف شو في رسائل هيك قبل ما نطلع على الفاصل الإعلاني. أم محمد مساء الخير. مساء الخير لمين كمان عم بسمعنا؟ أحمد فتحي طريق البحر الميت وعم بيقول درجة الحرارة هناك 28 درجة مئوية. مساء الخير شارع 67 للشرق من بات شلومو ليوكنعم أزمة سير خانقة. أم صبار مساء الخير وعيد ميلاد سعيد وأزمة سير كمان من عكا إلى نهرية. وأميرة كمان عم تضملنا مساء الفل. يلا في عندي لكم سؤال بدي عليه إجابات قبل الفاصل وبعد الفاصل.

بنرجع نتناقش فيه. سؤالي لإلكم، لما بيروح الرجل على السوبر ماركت أو المرأة، يعني بشكل عام مرة الرجل بروح بيعمل مشتريات، مرة المرأة بتروح تعمل مشتريات، مين اللي لما بيروح يعمل مشتريات بدفع أكتر، الرجل ولا المرأة؟ كمان مرة، في كل مرة بيروح شخص من الزوجين على السوبر ماركت بيعمل مشتريات، مين اللي بيدفع أكتر؟ مين اللي بتطلع فاتورته أكبر برايكو؟ لما بيروح الرجل ولا لما بتروح المرأة؟ اكتبوا لي إجاباتكم على 050-55-77-399. وبعد الفاصل رح أرجع أقرأ الإجابات ونشوف لمين بتصوتوا، مين بدفع أكتر، مين فاتورته أعلى بتكون، الرجل ولا المرأة؟ فاصل ونعود.

0: طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
3: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
4: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليه شو عندهن؟
4: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
4: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
5: أنا أحب بلدتي كثير، عفوا كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
6: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
5: شكرا، يعطيكم العافية.
7: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العائلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العائلة.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير.

0: حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا عدنا عدنا. مساء الخير. اهلا اهلا وسهلا. يا رب يومكم يكون سعيد خفيف ولطيف، وهيك الطرق تكون مسهلة وميسرة على كل السائقين والسائقات. كنت سألتكم قبل الفاصل سؤال وعندي كم هائل من الإجابات. لما بيروح الرجل على المرأة على السوبر ماركت أو تروح المرأة على السوبر ماركت، مين بصرف أكتر؟ مين فاتورته بتطلع أعلى؟ هل الرجل ولا المرأة؟ يعني كل مرة حدا منهن بروح بعمل المشتريات المنزلية، لما بتروح المرأة ولا لما بروح الرجل بتكون الفاتورة أعلى؟

يلا هاتوا نشوف إجاباتكم. حمودي مساء الخير، ما فهمتش الإجابة بالضبط. أم محمد، المرأة عشان المرأة كل شيء بتحب تشتري، أما الرجل بحب يختصر. أنا هيك برأيي. هاي أم محمد. شو هالسؤال يا فادي؟ أنت بتقلل من قدرات المرأة؟ أكيد هي هاي تمام. الرجل طبعا وقطعا. ربيع، الرجل طبعا، لأنه لما أنا بروح لحالي اللي بكون مسجلته بدي أجيبه بجيبش غيره، بس يجي معي مندفع أكتر. عرين، مساء الخير يا عرين. أكيد المرأة. هي ريتا، بدهاش سؤال. الزلمة بيروح بجيب شو بالضبط ناقص وعلى الأد شو مكتوب على الورقة. بس هو هدير تسألني ليش عن جد الرجال بيروحوا على السوبر ماركت مفروض بس هي المرأة أكتر بتدفع، بتجيب كل إشي بدنا إياه، بدناش الزلام يجيبه لأنه دايما ممكن يكون في شيء ناقص. طيب

والله مش فاهم إجاباتكم. نيفين عم بتقول لي المرأة كل مرة لما ببعت جوزي على السوق شو عندهن بضاعة مش ماشي ببيعوها لجوزي برجع على البيت دايما متغوش أنا وياه وبرجع أنا بشتري كمان مرة. يسعد مساك. حسب رأي الرجل لأنه جوزي بصير يحط عن جنبه طرف. أوكي المرأة بتدفع أكتر لما يكون في عروض مغري. سرحان مساء الخير. المرأة لأنها بتشتري أشياء بدهاش إياها. مساء الخير. أكيد المرأة هي اللي بتصرف أكتر زيادة. الزوج بدفع أكتر لأنه بيحمل اللي بدنا إياه واللي بدناش إياه عشان ما يعلق بالبيت. هاي روز. أنا بس بس أتجوز بعرف. أوكي تمام تمام حمودي. أكيد المرأة وبتزيد إذا بتلاقي جارتها بالسوبر راح تزيد بعد أكتر. هذا هلال. علي لمساء الخير. لما نروح سوا والله يا فادي خصوصا إذا رايحين على السوبر ماركت جوعانين. يعني أنا بشوف إنه الأغلبية على الواتساب اللي بعتولي أجمعوا بإنه المرأة لما تروح على السوبر ماركت بتصرف أكتر أو فاتورتها بتطلع أكتر. هذا اللي أنتوا حكيتوه. هذا السؤال يا جماعة هو سؤال محوري ومهم اللي هيك موجود داخل حدود الحسابات المنزلية بس بالآونة الأخيرة عم بتحول لنقاش أوسع بشأن طريقة اتخاذ القرار داخل الأسرة ومين اللي يطلع يشتري بالآخر الرجل ولا المرأة وكيف أصلا تدار هاي الميزانية ومين بيعرف يدير هاي الميزانية صح. والسؤال الأبرز عن جد إذا الأمر مرتبط بالدخل ولا بطريقة تفكير. فاليوم أنا جبت لكم الإجابة يا جماعة الإجابة المفصلة على هذا السؤال. مين بدفع أكتر بالسوبر ماركت الرجل ولا المرأة؟ وبعد ما تعرفوا سأعيدوا حساباتكم بمين لازم يروح على السوبر ماركت يعمل المشتريات. بالسنوات الأخيرة صار في دراسات اقتصادية وسلوكية عم تحكي على هاي المشكلة وبتحللها من زاوية مختلفة. وبتحكي هاي الدراسة إنه الفجوة بفاتورة السوبر ماركت هي مش مجرد انطباع بل هي نمط بالإمكان قياسه. وبحسب دراسة نشرت في تقرير المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في أمريكا ونشرت على موقع بيزنس انسايدر بحكوا إنه الأسر اللي بتولى فيها الرجل مهمة التسوق بزيد متوسط انفاقها بنحو 5% على سلة المشتريات نفسها مقارنة بالأسر اللي بتدير فيها النساء عملية الشراء. يعني الرجل والمرأة عم نحكي على نفس السلة الشرائية الرجل بدفع 5% أكتر. والمثير بالنتائج إنه هذا الفارق هو ما بيرتبط بارتفاع الدخل أو اختلاف نوع السلع الأساسية. عم نحكي على نفس السلة يا جماعة نفس السلة اللي فيها خبز وحليب وبندورة وخيار وأشياء أساسية. بقول لك المرأة بتدفع أقل 5% من الرجل. هذا متعلق بسلوك الشراء نفسه. يعني الرجال غالبا بتختار المنتجات الأعلى سعر وما بتطلعوا على قضية الاستفادة من العروض والخصومات مقارنة بنمط شراء أكثر حرص بيكون عند السيدات. وبتحكي كمان البيان إنه هذا النمط بيتكرر عبر مجموعات كبيرة من المستهلكين والأمر اللي بيخليه أقرب لسلوك عام ومش استثناء فردي. وبتفسر كمان الأبحاث هذا الفارق من خلال عاملين رئيسيين هني الخبرة والسلوك اللحظي. وبحسب التحليل اللي عرضوا موقع بيزنس انسايدر بيميلوا كتار من الرجال إنهم يتعاملوا مع التسوق باعتباره مهمة محددة الهدف من دون دراسة أو تخطيط. يمكن هذا بيرجعني للي حكت عنه إحدى المستمعات قالت أنا باخد معاي قائمة على السوبر ماركت وبكون عارفة شو اللي بالضبط بدي إياه. الرجل أقل مهتم بهذا.

الشأن، هو بيروح من دون دراسة أو تخطيط كأنه عنده عملية لازم يروح ينفذها، وهذا النمط السريع بيقلل من الوقت المخصص لمقارنة الأسعار والبحث عن بدائل أقل كلفة. وطبعا النساء عندهن ميل أكتر للتخطيط المسبق ومتابعة العروض، وبهيك بصيروا يقارنوا، بيعملوا مقارنات ما بين، بتصير تقول لك المرأة عند السوبر ماركت الفلاني هاي الشغلة أرخص، محل الخضرة الفلاني هاي الشغلة أرخص، وطبعا هذا اللي بسموه بذاكرة سعرية بتساعدهن على تقدير القيمة الحقيقية للمنتج خاصة بفترات ارتفاع الأسعار. فبمعنى آخر الفجوة هي مش مرتبطة بالقدرة الشرائية بل بطريقة إدارة القرار داخل السوبر ماركت أو المتجر. فإذا بدكوا توفروا بالسلة الشرائية خلوا النساء تروح تعمل مشتريات ومش الرجال.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5. خاضع لشروط الحملة. من مجموعات المشهداوي.
1: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
2: لكل وحدي وقف وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلب من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.

يلا رجعنا لنتابع الجزء الأخير من ساعتنا الأولى لليوم. يسعد لي مساكم مجددا. ساعة حاليا 53 دقيقة في استوديوهاتنا. يلا احنا مقبلين على يعني هيك عطلة عيد الأضحى بنهاية هذا الشهر، وكمان مقبلين على فصل الصيف، وكتار يمكن بلشوا من إسا يحاولوا يرتبوا أمور عطلتهن القادمة، كتار عم بدوروا على تذاكر لي

هي الطائرات وكثار عم بدوروا كمان على وجهات سفر اللي تكون حلوة وخفيفة ولطيفة وبالأخص يعني إسا بظل ارتفاع أسعار تذاكر الطائرات. اسمعوا هالخبر.

شركة الطيران رايان اير هاي الشركة اللي عم بتحضر لتطلق قريبا جدا مقاعد يا جماعة، يعني مقاعد للوقوف. اوكي، انت بتطلعوا على الطيارة بتقعدوش على الكرسي، وإنما سفرتكم بتكون على الواقف، اللي فيهن طبعا المسافرين بتركوا على وكأنه مقعد ضيق بمحل معين، محل ما يكون في كرسي هناك بيكون فيه كزي يعني زي عمود اللي بتركوا عليه. وطبعا الهدف من كل هذا الموضوع هو إنه يحاولوا تخفيف عبء تذاكر الطيران اللي عم بيكون سعرها كتير كتير كتير عالي. وطبعا يعني الشركة اليوم عم بتنافس على انها تقدم هاي المقاعد للمسافرين بمبلغ 9 دولار فقط، وهيك بيقدروا يكبروا عدد المسافرين بكل رحلة. وطبعا أطلقت شركة رايان اير من خلال صفحتها الرسمية على انستغرام انه يعني هن بطريق لإطلاق هذا المشروع، وحاليا عم بيسكروا كل الأمور اللي تتعلق بأمن وأمان المسافرين عشان تكون هيك الرحلة آمنة على متن الرحلة. وبيحكوا أنه أهم إشي من خلال هاي المقاعد أو هاي الأماكن اللي هي بتوفر إمكانية السفر أو الطيران وإنتوا واقفين، كتير مهم لإلهن أنه تكون آمنة، أنه ما تأثر على صحتكم أو الجسدية، فبالتالي عم بيقوموا بكل الفحوصات اللازمة عشان تكون مناسبة للأشخاص، وهيك كمان يقدروا يسافروا بتسعة دولار وين ما بدهن. بس أكيد بيحكوا أنه بالبداية راح تقتصر هاي الرحلات على المسافات القصيرة. حدا منكم مستعد يسافر يعني وقوفا يا جماعة ومش جلوسا، حتى لو كانت الرحلة 40 دقيقة؟ يعني هل مستعدين تسافروا وقوفا بتسعة دولار؟

0: طيب هذا اللي عم بتحضره شركة رايان اير ومن السماء وهيك الأسعار تذكر الطيران الخيالي إلى طرق البلاد ومركز متابعة حركة السير.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طريق 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق عرعرة، طريق 60 مزدحم من مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس، وشارع 70 مزدحم من مدخل جديد المكر حتى مفترق كفر يسيف وطريق السلامة لكم جميعا. يلا ساعتنا الأولى انتهت، رح نطلع لفاصل موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة.

0: زياؤت 8-8 بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. زياؤت 8-8 رفيقك بيوم ما بتكرر. باك الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. زياؤت 8-8 العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: تريد إن مع آي بليس سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعات المشهداوي.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
7: مبروك بيتك الجديد.
8: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلي، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملي والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز بنجاح مع انتشار مدمرات في الخليج دعما لحرية الملاحة، مؤكدة مساهمة القوات الأمريكية في استئناف الحركة التجارية. في المقابل أظهرت بيانات ملاحية عبور تسع سفن المضيق منذ بدء العملية، وسط تحذيرات إيرانية من

0: أي تدخل أمريكي. يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لإرشاد السفن العالقة. نفى مسؤول أمريكي رفيع تقارير إيرانية عن تعرض سفينة حربية أمريكية لهجوم صاروخي في مضيق هرمز بحسب موقع أكسيوس. في المقابل نقلت رويترز عن مسؤول إيراني أن طهران أطلقت نيرانا تحذيرية لمنع سفينة أمريكية من دخول المضيق دون اتضاح حجم الأضرار. أفادت الإمارات بأن ناقلة تابعة لشركة النفط الوطنية أدنوك تعرضت لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز. وذكرت وزارة الخارجية أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين دون تسجيل إصابات، فيما اعتبر أنور قرقاش أن الحادثة تظهر التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة. أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن النيابة العامة في روما فتحت تحقيقا بشبهة خطف ناشطين من أسطول متجه إلى غزة بعد اعتقالهما ونقلهما إلى إسرائيل. وبحسب التقارير فتح التحقيق على خلفية توقيفهما في المياه الدولية على متن قارب يرفع العلم الإيطالي. أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في غزة بمشاركة 6 ألوية مع استعداد للانتقال إلى مرحلة ضغط عسكري أكبر. وذكرت التقارير أنه من المتوقع استبدال لواء احتياط بلواء المظليين في وقت عزز فيه الجيش الإسرائيلي تمركزه بمواقع ثابتة قرب ما يعرف بالخط الأصفر ضمن خطط لإقامة منطقة أمنية. رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل معتبرا أنها تمثل تنازلا غير مبرر، وقال إن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 10,000 مرة، مشددا على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يستند إلى التزامات واضحة ووقف فعلي للانتهاكات. أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن صفارات الإنذار في مسجاف عام دوت عقب إطلاق طائرة مسيرة باتجاه قوات تنشط في جنوب لبنان، مشيرا إلى اعتراضها قبل اختراق الأجواء الإسرائيلية. في المقابل أفادت وكالة لبنانية بتنفيذ غارات على بلدتي دبعال وقانا في قضاء صور بعد تحذير للمنطقة، كما أفيد بمقتل شخصين في غارة على بلدة شحور. وفي الشأن المحلي اعتقلت شرطة يافا بالتعاون مع وحدة خاصة في تل أبيب 22 شخصا من سكان الضفة الغربية للاشتباه بإقامتهم بشكل غير قانوني داخل مجمع سكني في المدينة. وجاءت العملية عقب معلومات استخباراتية حول تشغيل وإيواء ونقل مقيمين غير قانونيين، حيث نفذ أمر تفتيش في الموقع وتم تحويل المشتبهين للتحقيق. أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 50 عاما بجروح خطيرة إثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في موقع بناء في مدينة الطيبي. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية في المكان قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بنحو 10 درجات مئوية، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة وأجواء باردة خلال ساعات الليل. ختام النشرة. تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: نقول من وراء الكواليس. فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات بدءا من الأمور الشخصية وانتهاءا بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا المستمعات والمستمعين الكرام، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:07 ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا، وعم نبدأ بساعة أخرى على هواء راديو الناس وحركة سير المستمر للخمسة. هاي الساعة اللي من خلالها منسمع أصواتكم، منسمع نقاشاتكم، وأيضا هيك منتداول مواضيع اجتماعية، مواضيع تعنى بحياتنا اليومية، ودايما هيك نقاشاتكم بيكون في إلها طعم آخر مختلف. اليوم في موضوع صراحة لفت نظري كتير كتير كتير كتير كتير، عنوان قرأته هيك، هي مش دراسي وإنما يعني وكأنه إجماع من فئة معينة وهن النساء، وكان عنوان هاي المقالة إنه ليش النساء ما بيحبوا إنه يجي عندهن ضيوف على غفلة، ليش المرأة لما بتسمع إنه في ضيوف بدهن يجوا على غفلة هيك بتحسها متعضط، بتحسها مش كتير ظابطة معاها، وليش بتتعصبن، وينتا بتتعصبن أكتر لما زوجها يقرر يعزم ناس بدون ما هي تعرف. كمان مرة، المرأة ما بتحب يجي عندها ضيوف بشكل مفاجئ، وبتتعصبن أكتر، وممكن الموضوع هيك يثير غضبها أكتر لما زوجها يقرر يعزم ناس بدون ما تعرف. إسا في نساء بيحكوا لك إنه لازم أكون مجهزة حالي ومرتبة أموري، مرات هدول الناس اللي بيجوا على غفلي بيكون بس بدهن يعني فنجان قهوة بس، مش أكتر ولا أقل، وبفكر كل بيت موجود فيه يعني شوية بن مع شوية بسكوت لزيارة مفاجأة. اليوم بدي أسمع منكم عزيزات النساء وأيضا أعزائي الرجال، لما بتقرروا تعزموا ضيوف على غفلي ليش زوجاتكم بتعصبنوا، والنساء بدي أنتوا تفسروا لي شو اللي عن جد هيك بثير غضبكم لما بتتفاجأوا أنه بدي يجي عندكم ضيوف مثلا بعد ساعتين أو بعد 3 ساعات، شو الفكرة من حالة الغضب هاي اللي بتصير. يلا بدي أسمع منكم على 04-611-6666، شو اللي ممكن هيك يغضب النساء لما بسمعوا إنه في ضيوف جايين على غفلي.

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم. واليوم عن جد بدي بالاخص النساء يقنعوني شو الفكره من يعني غضبكم لما بتسمعوا انه ممكن يجوكم ضيوف هيك بدون تخطيط او تحضير مسبق، وحتى لو كانوا ضيوف جايين بس على فنجان يعني قهوي خفيف لطيف، شو اللي بيثير غضبكم وليه بتتعصبنوا اكثر لما زوجكم يخطط عزيمي بدون ما انتو تعرفوا؟ يعني بتصل فيكي بحكي لك والله اليوم حكى معي فلان الفلان وقررت اني اعزمه عنا على فنجان قهوة على غدا على عش بصرف النظر شو، ليش هذا الموضوع يثير غضبكم؟ يلا بدنا نبدأ مع احمد. مساء الخير يا احمد.
1: مرحبا فادي، الله يعطيك العافية.
0: شو اخبارك؟
1: الله يسلم لي الصوت الطيب
0: حبيب قلبي. شو يا احمد ليه بتعصبنه؟
1: إسا بقول لك، بس يعني انت قلت إسا بالبرنامج انه يلا بدي اسمع النساء، فدغري انا طلعت على التلفون حكيت مع مرال بقول لها انا اول رجل بده يطلع قبل النساء.
0: لا ما هو كمان الرجال بتوقع عندهم كتير شو يحكوا على الموضوع مش بس النساء.
1: اكيد بما انه انا انسان اللي بحترم المرأة وبقدس المرأة فبقدر افهم المرأة.
0: ليه من اي محل؟
1: شوف صادي عم بحكي لك، انا مش متزوج تعرف انت، بس بدي احكي لك مثلا عن الوالد الله يطول بعمره.
0: امين.
1: مثلا مكان حياه ابوي مثلا كان لما يقول لها امي لما يجي عنا ضيوف ومش عارف ايش بيقول لها قبل ساعتين. امي تفوت بضغط البيت مش مكركب، البيت مكركب مش منطفى غبره مثلا لها يومين. خلص تفوت بضغط، حتى لما يقول لها لما يجوا الناس يعني فنجان قهوه وكعكه يعني مش تفكر انها لسه تطبخي وتعمل اكل ومش عارف ايش. خلص تفوت بضغط.
0: بس هل احمد الناس جايين يشوفوا اذا البيت مرتب ولا اذا في غبره؟
1: يا عيني على دينك، ما هذا اللي انا بدي احكي لك اياه. طلع هلا مين جاي عندك زياره؟ مثلا في ناس، انا بقول لك يعني من تجربه شخصيه، في ناس مثلا بيجوا زلمه ومرته بتلاقي مرته عينيها مثل الميكروسكوب مثل الرادارات بتفحص البيت، حتى مرات بتمر مثلا من حد خزان او شيء بتمرق اصبعها تفحص اذا في غبره ولا لا.
0: طيب.
1: في ناس بتعرف هذه.
0: طب واذا طلعت لحظه شوي هاتي نقول هاي المره طلعت من البيت وحكت انه والله صاحبه البيت هاي مش مرتبه، شو صار؟ صارت مصيبة يعني؟
1: لا طبعا لا. بس في نساء اللي خلص بمدختوا من هاي الشغلة، بحبوا لما يجي عندنا ضيوف يكون البيت تيب توب مرتب من كل ناحيته من كل النواحي، فلما تيجي عليها مفاجأة خلص هي بتحس انه مقصرة مع الضيوف اللي عندها، حتى لو انه الضيوف اللي عندها جايين لفنجان قهوة وكعكة مثل ما قلت لك. لسه مرة مثلا بحكي لك شغلة صارت قبل سنتين ثلاثة، أجوا عنا أصحاب لإلنا على البيت اللي تلفون يعني خلال ربع ساعة إحنا نكون عندكم بالبيت.
0: أوكي.
1: بس كان يوم جمعة وإحنا قاعدين بالبيت عند الوالدة يعني، والبيت مكركب وتعرف فرشات ومخدات والأحفاد كانوا موجودين.
0: أوكي.
1: بعدين بخمس دقايق بتلاقي كل الأغراض اللي بالصالون كلها مستوطة بأوضة واحدة.
0: طيب شو صار؟ ينضب البيت وأجوا الناس وكل شيء تمام.
1: معك هاي الشغلة، بس
0: من
1: راجل
0: حواء
1: صعب
0: تفهموا ليه
1: هالقد
0: بفوت البانيكا. طب انا بدي اسمع من حواء نفسه، بدي اسمع من النساء.
1: الله يحميك
0: حبيبي يا احمد، يسعد لي هالمسا الحلو.
1: الله يحمي اياك.
0: هلا يا حبيبي، الى اللقاء. باي باي. باي باي. صراحة احمد اللي حكاه هو يعني اللي يحكى بشكل عام من النساء، بتقول لك لازم البيت يكون مرتب، لازم اكون منظفة، لازم اكون عامل حساباتي. بس عن جد هل اللي جاي الضيوف اللي جايين هن جايين يختبروا نظافة البيت؟ هن جايين يشوفوا شو عندك، اذا عندك غبرة ولا اذا البيت مرتب ولا اذا الخزانة مرتبة ولا ليش هذا الموضوع يثير غضبكم عزيزات النساء؟ بدي أسمع منكم. يلا 0461166666 أرجال معنا. مصطفى مساء الخير.
2: مساء الخير، هلا هلا، شو أخبارك؟
0: الحمد لله، كيفك أنت؟
2: والله مليح. على فكرة سليتي بالموضوع، أنا مسافر وبدنا يلا نحكي معك.
0: يلا قولي.
2: تحكي لك شغلة.
0: متجوز مصطفى أنت؟
2: متجوز.
0: طب إذا إسا بدك تروح عند زوجتك قبل بساعة تقول لها كمان ساعة جايين عنا ضيوف.
2: يا حبيبي يصير حالة استنفار.
0: شو ممكن يصير
2: إلا شو سوي؟

0: انت جبت لنا ولدات مكركب ولا يا عم؟ احنا جاي على مقص على ما على متحف اتجاه بيتنا، شو المشكله؟ فيه حياه، في ناس عايشه البيت، فيه العاب مسطوطه على الارض، يعني شو المشكله؟ النسوان بتشوف الاشياء منظار اخر من ما يشوف الرجال. يعني انا بالنسبه لي مثلا تمرق حد الاشي وتشوف غبره ولا مره تنتبه لك؟ بلي ما انتبهت، بلي ما انتبهت
1: بالضبط.
0: ما اذا في، ما هي المره اللي بتروح عند الناس تعمل حلقة ميكروسكوب وكونان تتوقع ايش عينها كونان يعني عادي.
1: طب بدي اسالك سؤال مصطفى، اليوم لما انت بتقول جايين عندنا ضيوف بتقول بصير في حاله استنفار بالبيت،
0: صح؟
1: كيف بالاخر بتقنعها انه كل شيء تمام بنفع الضيوف يجوا؟
0: اقول هي انا على الباب 10 دقائق بصل.
1: فخلص بتحطها تحت امر واقع.
0: لا اقول لك شغله الصراحه، يعني يقال بحقها، ولا مره صار مجوز يمكن 10 سنين او شويه، ولا مره خذلتني. صحيح بتحكي بالاول بس بالاول وبالاخر
1: لا، بالاخر هي بتستقبل الضيوف، بس بعد ما يروحوا الضيوف بفكر في محاضره.
0: بالاخر بتستقبل الضيوف على احسن وجه. بقول لك بيجي علينا نفحصوا، جايين يزورونا مش جايين نفحصوا غبره. طب مثل اليهود مش عندنا بيسع بيفحصوا اذا في اشياء وهاي.
1: طب انت قدرت مره تفهم مصطفى استنفارها لزوجتك؟
0: بفهمه. انه انا المره بدي يكون كل شيء توب، فهمت علي؟ بعدين تفكير الاشياء النسوان، تفكير المخ المبني مش انه سلبي، مبني الاشياء اللي هي للكمال، تصل للكمال. احنا الرجال ما عندنا اي شغله، فهمت علي؟ وكل شيء تكون محله.
1: اوكي شكرا مصطفى، يسعد هالمسا.
0: على فكره الصراع يومي، عشان
1: بتوقع متاكد. سعد لي مساك، باي باي. بقول لك مصطفى هذا صراع يومي عند النساء. طيب واضح لإلي الاسباب، بس بدي تقنعوني ليش. يعني عزيزتي المراه، هل عن جد الضيف اللي جاي عندك هي جاي تبحبش اذا بيتك نظيف ولا لا؟ ولنفرض كان البيت مش مرتب وطلعت حكت انه بيتك مش مرتب، هل يعني صار في كارثة؟ يعني هاي النقطة اللي بدي تقنعوني فيها. يا سوسن مساء الخير.
2: مساء الفل.
1: واخيرا يا معاي امرأة عشان
2: المستنفرين
1: عشان تشرح لي ليه بتصير يا سوسن حالة الاستنفار. اسا اجا زوجك حكى لك اسمعي سوسن نص ساعة بده يجي فلان ومرته يشربوا عنا فنجان قهوة.
2: حسب مين جاي؟
1: لا صاحبه وزوجته.
2: لا صراحة بصيرش عندي استنفار.
1: وين بصير عندك استنفار؟
2: يعني بضبضب من فوق لفوق.
1: طيب
2: يعني حالة الاستنفار، حدا غريب جاي بستنفر وبروح اعمل كنية بهذاك الشيء.
1: طب ما هو لما بيجي بحكي لك اسمع،
2: صاحبه ومرته او حدا من العيلة يمكن اخليه يطابوا معي غسيل كمان.
1: طب اسمعي، اذا حدا غريب، اذا زوجك انا عارف حدا زميله بالعمل بتعرفي هوش انت ماري من عندكم من الحارة بده يفوت لعندكم، حكى مع جوزك حكى له اسمع بدنا نمر انا ومرتي فنجان قهوة عندكم، اول مرة بفوتوا على البيت. ليه ليه ليه ليه ليه
2: ليه لا يشوف مثلا بيت مغبر او مثلا او اولادي مثلا اغراضي، هاي خصوصيات. لا يشوف الدار، لا يشوفني بيرفكت.
1: ليه لازم يشوفك بيرفكت؟ سمعتي من شوي شو حكي
2: بس مش ليش يشوف عيوب بالبيت. انا بالنسبه لي الغبر هي مش عيوب، يعني انا زيه بشتغل ومروحه من الشغل واخيرا اتصلت انت عشان امشي الوقت وصل البيت. بس خلص طبع.
1: يعني بتفكري انه هي هاي زوجته لا لا لا لزميل زوجك بالعمل
2: يمكن طعم غبر عندها
1: مثلا فليه لازم، ليه مهم لإلنا صورتنا تكون زي ما حكيت بيرفكت بالوقت اللي احنا عايشين بهذا البيت؟ ووضع طبيعي انه ممكن البيت يكون مكركب شوي، ممكن يكون البيت فيه شوية غبرة.
2: مش كل بني آدم لازم يشوف بيتك بيرفكت، فيه من الاصحاب فيه لهاي. أما غريب جاي، أول إشي غريب مش راح يتصل يعني نص ساعة وجاي.
1: لا ممكن صراحة بتصير،
2: يمكن أحكي له صعب
1: ليه
2: إذا شفت يعني وضعي مأزم.
1: لحظة سوسن، أنت من أي بلد؟
2: أنا من الناصري.
1: من الناصري. إسا في زميله لزوجك بالعمل من اللد.
2: أها لا مش راح أرفضه بس إنه يعني
1: بس تستنفري، بس بدك تستنفري. سوسن يسعد لي المسا،
2: اعمل كنية جيب وجيب.
1: طب بس ما هو جاي الزلمة فنجان قهوة بس
2: لا جاي من اللدة عز معاه فنجان.
1: لا هو كان بالناصري بالصدفة واتصل بزوجك حكى له والله يعني انا

0: ناصر حاب اميل اشوفك واتعرف على
1: ما بيمنع
0: ما بيمنع. انا بقى بدك تسمي بدن جوزك مصره يعني انت بتستقبليه بس لازم تسمي بدنه. يسعد لي المسا سوسن.
1: اهلا
0: تحياتي باي باي. سوسن حكت جمله كتير كتير كتير مهمه وانا اتوقع اغلب النساء بيامنوا فيها انه لازم يفوتوا عندي على البيت يكون على اتم وجهه, لازم يكون بيرفكت البيت. شو الفكره من انه البيت لازم يكون بيرفكت لطالما هو مساحتنا, هاي مساحة احنا عايشين فيها, هذا الوضع الطبيعي انه يكون البيت عادي, مش رح يكون يعني على سنقة عشرة البيت, وبالاخص انه هني كمان جايين على غفلة, فمفروض هني متوقعين انه البيت كمان مش جاهز على افضل وجه يعني. يلا بدنا نتابع معكم, بدنا نتابع مع اتصالاتكم على 0461166666. ليش النساء تستنفر لما بتعرف انه في ضيوف جايين على غفلي؟ في ضيوف رنوا السرن لزوجها وحكى له احنا يعني نص ساعه جايين عندكم على فنجان قهوه, ليه ممكن انه يصير في تسونامي بالبيت وغضب وصراخ واستنفار من الزوجي؟ فاصل قصير ونعود.

0: أكبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل، وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين، برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد، الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.
6: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
7: الكل سبقنا على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
8: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا رجعنا لنتابع، يسعد هالمساء، اهلا وسهلا ومرحبا. يلا اليوم موضوع مثير ومهم صراحة، والنساء مستنفرات عنا هيك على الخطوط الهاتفية ليقنعونا يا جماعة. اليوم بدي أقنع أنا من النساء ليش بصير في استنفار وبصير في انفجار داخل المنزل لما بتعرفي إنه في ضيوف بدهم يجوا عندك عغفلي، أو بالأخص الانفجار الأكبر الأكبر هيك اللي بصفي ب يعني بحجم كتير أكبر، هو لما زوجك بحكي لك إنه والله تواصل معي فلان اللي هو مثلا زميله بالعمل ولا صديقه ولا بصرف النظر مين، وحكيت له والله أهلا وسهلا فيك وتفضلوا، فكمان ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو نص ساعة جايين، وبيكون مطلبه بسيط هذا الضيف، يعني بدي فنجان قهوة وكعكي مثلا، حتى هو بيطلب بس قهوة بيطلبش كعكي، احنا بنحط له كعكي. فليش بيصير في هذا الاستنفار لطالما مش مطلوب منك انك تعملي طاولة من هون لغاد؟ يلا هاتوا بدنا نسمع اليوم النساء شو عندهن يحكوا لنا على 04-6-11-6-6-6-6. احلام مساء الخير. والله أنا بدي أشكرك على انتظارك الطويل صراحة، أنا شايف أن جيلك عم تستني. شو يا أحلام؟ أحلام ليه بتستنفري يا أحلام؟ ليه بتطفر؟ شو اللي بيصير؟
1: هات أقول لك إنه لما المرأة بنظف البيت وكله بيبرق وبيواجه وامرأة تبتكي ما حدا بزورها ولا بطق بابها، ولما نكتب لابسه بنطلون عليه كلاب والبلوزة عليها فران وكتاب، الدولة بدها تيجي عندها بك اليوم.
0: طب وين المانع أحلام؟ شو المشكلة؟
1: لا هتقول لك هي مرات نفسية مش أكثر، يعني إنه اللي بيجي أهلا وسهلا
0: دايما نفسيتكو تعباني، دايما لما بيجي جوزك بحكي لك جايين عنا فلان وفلان كمان ساعة، سبحان الله نفسيتك بتتعب فجأة.
1: لا والله بفرق نفسية عدولي كلية. طيب.
0: شو اللي بزعجكو من الضيوف اللي بيجوا على فجأة؟ اقنعيني.
1: اللي بزعجني هي مثلا عمالي انا بعمل اكل ومحمد بقلب البراد شات ابني الصغير فصلت شو محله اشتياق الارض. يعني ابني عمره سنة ونص،
0: الله يخلي لجميع
1: اولادنا، وعندي عيلة انا والله بفرقش معي، اللي بيجي هي في كوم غسيل بده يطوي يساعدني في يوم العب بده يجيب بضب.
0: احلام قدها انتي؟
1: مين؟
0: انت
1: والله بس بدها، انا بحاول قدر المستطاع.
0: اسمعي احنا نص ساعة عندك انا وميرا اليوم دورين السيارة طالعين عندك فنجان قهوة، خلي البيت زي ما هو.
1: والله بتشرفوا اهلا وسهلا. سعدك. قدر المستطاع انه الصالون لضيوف مش إلنا.
0: كيف كيف كمان مرة؟
1: الصالون لضيوف مش لأهل البيت.
0: صح.
1: عندي غرفة جوا فراش وقعدوا العبوا خذوا راحتكم فيها كل اشي. معزونة ودهان وبيلعبوا كتابة. وبدهن، أما الحمام عندي برا حد الصالون يظل نظيف. حاولوا هيك الفوطي كذا إنه يظل مرتب ونظيف، ورغم هيك أقسم بالله بجوع فقر الدار.
0: هاي يعني هذا الوضع الطبيعي. طب شو المشكلة إذا أجوا الضيوف وما كانش البيت بيرفكت مصفط شو بيصير؟
1: بتنضغط هيك شوي مرة بس مش آخر الدنيا، لأنه كل حدا مرات بيكون تعبان عن جد، بيكون مثلا هذاك اليوم ما قدرش يشتغل صار معاه ظرف

0: طلع فرائع شعور الغير
1: فعادي
0: واحد نظيف لإله مش نظيف كمان لإله
1: بالضبط
0: والبيت نظيف من الفوت بيبين يعني حتى لو مكركب شوي بس إنه حمام نظيف ما فيش واسع
1: طب لحظة شوي إسا البيت مكركب ولا مرتب
0: مين أنا؟ اقسم بالله اللي
1: بفوت
0: عليه بقول هاي
1: المره من جمعتين بالضبط دار طيب ممتاز اسمح هسه بده يتصل لك جوزك كمان نص ساعه يقول لك احلام كمان ساعه جاي عندنا ضيوف شو بده يصير؟
0: اعتقد الغسيل ما فيش مستحيل عندي
1: الله يسعد لي المساء الحلو يا احلام هلا تحياتي لك باي باي يلا من احلام لاميره يا اميره
2: مرحبا
1: ميت مرحبا
2: سوت اللحمه وانا
1: بستنى والله بعرف بتعرف قديش في عندي ناس عم بستنوا على الخطوط انت مش فاهمه قد كيفك اميره
2: انا بتسلمش انا متصله بس اذاكر
1: ما انا اسمعي اميره اسمعيني وركزي معي كتير منيح
2: تفضل
1: شو بصير اذا بيجوا عندك ضيوف على غفله عن جد والبيت مش مرتب عن جد شو بصير
2: هي مش شغلة شو بيصير
1: ما تقولوليش مش شغلة شو بيصير
2: لا استنى شوي هو بيصير بيصير احنا كلنا بننضغط كلنا بنزعل كلنا بدنا الاشي يكون عتنجة عشرة بس انا بشتغل مثلا بروح الساعة اربعة على البيت
1: طيب
2: اليوم جاي على بالي اقيم اشي من محله بدي اضلني بالبجامة
1: طيب
2: اوكي يجي حدا على غفلة عمي انا مش طايقة حالي يجيني حدا على غفلة بستقبل طبعا يعني الضيف دايما مرحب فيه بس العغفلة هاي مش حلوة ذوقا يعني أنا بعملهاش مثلا
1: طب أميرة أسألك سؤال جاوبيني بصراحة بعرفك صريحة عن جد إذا هيك كنت بيوم بهاي الحالة إنه البيت مش مرتب وانت نفسيتك مش سامحة وسمعتي جوزك بحكي جنبك بالتليفون بقولهن يا ميت أهلا وسهلا إحنا بنستناكم شو ممكن يصير؟
2: ولا إشي بصير بقدرش أخجله يعني
1: يعني عادي بتمشي بس بتطلعيها
2: مش عادي
1: بتطلعيها على جلده ولا عادي
2: لا, لا لا لا لأنه أنا بحكي لك شغلة هدول ضيوف وإذا أنت بتقول بعاد وإذا أنت بتقول جايين من مسافة وهذا برضو مش حلوة إنه ما نستقبلش يعني أنا من القدس ساكنة بعكا بس أعرف إنه ناس بالقدس من القدس جايين موجودين بعكا على طول بقولهم تعالوا ميلوا
1: حتى لو يعني شو مكان يكون وضع البيت
2: شو مكان يكون مش مشكلة ما هو وين بستقبل ضيوف بنضب بسرعة وزي ما قالت حدا بنحط كله بالغرفة وبسكر الباب مش مشكلة المرندة برا مش مشطوفة بسكر البرداية مش مشكلة
1: بس ليه هل الناس جاي تدور إذا أنت عن جد منطفي ولا مش منطفي هذا سؤالي
2: للأسف في ناس
1: طيب.
2: فضولية
1: طلعتي مش منطفي وطلعوا حكوا أميرة مش نظيفة شو صار
2: لا انا احكي لك لو اني بعمر قبل بصير بس انا هلا بطلت
1: انطنش يعني بالضبط هذا هو يا بنت الحلال
2: جديد تعلمت ارمي ورا ظهري
1: هذا هو
2: انا مش فارق عندي يعني انا بعرف حالي انه انا مش نظيفه انا بهذا اليوم ما رتبتش بس لانه
1: النظافه
2: الي مش للناس
1: بالضبط وعادوا بينفع يروحوا يحكوا شفنا مثلا غبره عند بيت اميره مش
2: ما فيش حدا ما عندوش غبره مثلا
1: واسمعي ومع الطقس اللي عم بيصير عندك اربع فصول بيوم يعني فاكثر إشي طبيعي الغبره
2: بس كيف هالشتويه
1: اخي اميره مش سامعه صوتي من هالشتويه
2: دعين الله معلش كانت بقولش
1: بطيب كله شكرا اميره يسعد المساء يسعد قلبك شكرا هلا باي باي يلا من اميره لام مين ام محمد يا مساء الخير
3: مساء الخير
1: مساء الفل والياسمين
3: كنت اضل واقف بفكرك انا على جنب الشارع ياسمين
1: لا ارجعي وقفي على جنب الشارع
3: يا مشيت
1: استنى تيجي يا رجعت
3: وقفت
1: واقفه لحظه سامعني منيح لسه سامعك ممتاز انا والله استنيتك اليوم يا ام محمد
3: الموضوع اسمع مستفز
1: شوي هو بكره انا استنيتك اليوم عم بقول اكيد ام محمد لازم تتصل
3: اكيد يعني بصرش ما اتصلش على موضوع انا
1: الشكل اذا بيجي ابو محمد اسا وبحكي لك اسمع يا
3: شو يقول لي
1: بسترجيش هو بسترجيش يا اين مشكلة انه بسترجيش انا
3: طالعة من الشغل
1: طيب
3: ازيجي يقول لي كيف يعني دي يقول لي
1: طب شو المشكلة
3: انا بطلع عليها يعني اول اشي على هذا الضيف حسب رأيي بدي يكون مش مزوج
1: ليه
3: ما هو عارف انه مثلا كيف احنا مروحين للشغل وما فيش وقت وايش هاي الاحراج يعني ليش الحرج الناس بهاي الساعتين خلال ساعتين بجاي
1: بس يا عمي هو مش جاي يكلفك هو بده فنجان قهوه
3: حتى لو فنجان مي

0: بتقول لي جاشي عندك انا على الطريق مروحه وتقول لي يعني جاي عندك بستقبلك يا سيدي.
1: بس ما هي بس
0: تشكروني.
1: لا احنا بدنا نيجي نزورك يعني. اذا اسا بقول لك اسمع يانا طالعين من الراديو جايين عندك تقولي لنا تجوش.
0: اه بس بدك تتصل وتحجز موعد
1: يعني اسا عم بقول لك احنا خلال نص ساعه انا ومرال عندك تمام ولا شو؟
0: لا متاسفه.
1: اه شايفين شايفين بتقولي بتستنفري يا بنت الحلال.
0: اه متاسفه اه صراحه متاسفه.
1: بس
0: اقول لك ليه؟
1: اه
0: اقول لك ايه بدك اقول لك ليه؟
1: اه
0: اول شيء انا اللي مطلعه من الصبح واسا بتقولي اخر الساعة انا يمكن اصلا انا وياك مع بعض. حلو. يمكن اكون مش محضر حالي. اقوم بالواجب. يمكن يكون فيش عندي اشي اقدم لكم اياه غير ما يقول. ثاني اشي والاهم من اهم زي كيف حكوا بعض الزملاء اللي قبل ما حكوا انه البيت مش جاهز ومنظيف ومش نظيف. بغض النظر عن هاي الامور كلها. اللي هي تمنيش اللي هي اهم اشي النفسية تادي. يمكن انا بهذا اليوم انا اكون تعبانة ما اقدرش استقبل.
1: يا عمي انا معاكي ام محمد انا معاكي وبوافقك انه النفسية كتير مهمة.
0: يعني ممكن ما اقدرش اقعد معك يا فادي نخرف ونضحك زي اسك منخرف على الراديو ونضحك ونمزح هواي. يمكن اقعد مع يمكن ما اقدرش اورجيك وجهي يمكن ما اقدرش اقعد معك.
1: بس يمكن مرات منضطر ام محمد استسيبك من المزح مرات عن جد. منضطر انه نستقبل ضيوف مضطرين حتى لو نفسيتنا مش سامحة وحتى لو البيت مش مرتب. يعني زي ما حكيتني شوي للمستمع الكريم يعني على سبيل المثال زميل زوجك بالعمل جاي من مسافة بعيدة وبالصدفة وعندكم بالبلد واتصل كيف حالك شو اخبارك ابو محمد والله بدي اميل اشرب عندكم فنجان قهوة زوجتي تتعرف على ام محمد. تقولي له لا انا اسا مروحة من الشغل والبيت مش جاهز وفيش عندي مش عارف شو.
0: لا هي مش انه يعني ساعتها يعني مش حتقول لا يعني اكيد هاي الضيافه على راسنا وعينا. بس انه هيك اشي يعني محرج شوي. فاهم علي؟ يعني انه فجاه واحد يجيك وانت مش جاهز واشي المره بتضل حاسه.
1: بس ما هو شو لازم تجهز غير انه فنجان قهوه مضيف هالناس جايين نص ساعه والسلام عليكم جايين يسهروا.
0: ما هو البيت ممكن يكون اخرى انه مش مرتب.
1: طب وبلاش ليكون مرتب يا عم ما هن عايشين ببيت مش مرتب كمان.
0: وعشان قيمتك عشان
1: قيمتك. ليش لحظة ترتيب بيتك هو بحدد قيمتك؟
0: اه طبعا انا اللي من بدي اروح والاقي انه مش الاشي مش مجهز كيف لازم واني اقعد بغرفة صالون مرتب نظيف مقسم الواجبات طبعا هنا انا بحس بقيمتي اخرى بقيمتي الضيف نفسه انا احس برايي.
1: اوكي
0: يعني انا اللي من بديش اعمل اجهز بيتي لاستقبل فيه الضيوف كيف لازم هذا برضه شعور للضيف.
1: لا واضح لما انت عارفه ومحددين معاكي من فتره اكيد بدك تكوني جاهزه بس الضيف اللي جاي على غفله بده يكون عارف انه بالمينيموم ممكن يكون البيت مش جاهز.
0: لا مرات ايش بيعملوها اخرى ممكن المره تكون بعدها مش واصله او مش بيت ويروح جوزها اخرى يستقبل. يعني هاي يرجع روعه زي ما
1: تمام. شكرا يا ام محمد يسعد لي المسألة حلو. تحياتي هلا الى اللقاء باي باي باي باي. يلا من ام محمد لا مستمعة. الو يا مساء الخير.
2: يا مساء الورد يا حركيشي.
1: ليه ليه ليه
2: بتحركيش انت
1: وتستفز؟ والله لا يعني بس انتو بتعصبنوا يعني والله.
2: لا لا هذا احكي لك
1: قليلي.
2: انا بحب الناس اللي بتصدوا قبل بنص ساعة وساعة احنا جايين على فنجان قهوة.
1: هيك
2: فيش حد ولا حرج لا في ضيافة فنجان قهوة من حواضر البيت وكعكي.
1: والله حلوين وخففين هدول الناس.
2: اما هدول اللي بتصدوا قبل يومين احنا جايين كمان يومين لعنكو وانت ما تحضرش حالك وتعمل لي صفرة مثل هون والسما يقولوا يخرب بيت المنورهن اتصلنا وخبرناه انه ما عملوش اشي.
1: بالضبط هيك بالضبط هيك.
2: لا هدول اللي بتصدوا باخر لحظة وهاي انا بقدسهن. اهلا وسهلا البيت مفتوح دايما بيجي دايما حواضر البيت موجوده.
1: طب اسمع
2: قبل ساعتين الواحد بيركلش حاله وبيمشي.
1: بدي اسالك سؤال جاوبيني بصراحه عن جد صراحه.
2: يلا
1: بجاوبك. اوكي انا بفهم انه انت بتقولي يعني هن اهون الاشخاص هدول اللي وكانه اللي بيتصلوا بنفس الساعه لانه بدنش كتير تحضير وما الى ذلك. اذا اسا عن جد اجى جوزك وحكى لك اسمعي والله اتصل لي فلان لفلان نص ساعه بيكونوا عنا
2: ولا شيء اهلا وسهلا وبستقبل احسن منه كمان
1: بهذا الهدوء وهذا الرواء بتعملولوش محاضره بالاول
2: ابدا والله. انا بعت له على اللي بتصلوا قبل بيومين بدهن يجوا
1: لانه ما كنتش فاضي. اسمعي انا متاكد اسا كل رجل عم بسمعنا بقول نيالك يا زوجها نيالك.

0: حاله واصل على الجنة من وراي. بس أقول لك ليش النسوان بتتزنطر لما بقولولها جواز إنه جاي لعنا حدا ضيف أو مرق الطريق أو زيارة أو حدا غريب.
1: ليه؟
0: لأنه بيت المرأة هو مملكتها وهي بتحب تفرض عضلاتها وتفرج إنه هي ست معدلة وقديرة وصاحبة واجب وبتعرف تطيب. إذا بيجوها بآخر لحظة هاي مساحتها بتصير كتير قليلة. فدي بدي أقوله عنها، ما عملتش، ما حضرتش، ما صورتش، ما عملتش، ما استقبلتش. نسبة لها هاي بيعة، هاي إهانة لكيان المرأة. حتى أنا من الناس بتفيش مع هاي الأمور، بحب اللي بتصلي أنا مرئين مرئ الطريق، أنا مش شبه جان أهو لو سهلة.
1: فبتقولي عادي، بس انه هدا اسألك سؤال تاني اسا. انا سؤالي عن جد، هل اليوم الناس بتيجي تبحبش اذا انت منظفة ولا مش منظفة، مرتبة ولا مش مرتبة؟
0: حسب الغريب ببحبش وراك والقريب بيطلع يدور عليك.
1: ممتاز، اجا القريب وشاف انك مش مرتبة ومش منظفة،
0: مش انظف من بيت.
1: ممتاز، طلع وحكى قال والله فلاني مش نظيفة، شو صار؟
0: آخر همي
1: خالص. هاي هي، شكرا لإلك، سعد لي هالمساء.
0: بيتي مملكتي، طيب أنا وولادي وجوزي
1: مبسوطين. يا عيني يا ربي،
0: بيجي يشوفهم كركب بلا ما يفوت لعندي، ما يجيش، ما يطليش يشرب فنجان أو يشرب عند غيري.
1: والله أنا بدي أحييك، وإذا قررت أتجوز بدي أتجوز وحدي بهاي المواصفات.
0: دور على وحدة تلون لك حياتك.
1: الله يسعد قلبك الحلو، شكرا جزيلا.
0: هلا هلا،
1: يسعدك، إلى اللقاء. باي باي. شفتم مبسطها، مسلسها، مسهلها الحياة، تقولك آه عادي، شو المشكلة يعني، عادي، هذا البيت وضع طبيعي إنه يكون بعد نهار شغل مثلا مش أكتر إشي مرتب، مش أكتر إشي مزبط، وشو المشكلة يعني؟ واللي بده يطلع يحكي إنه إحنا مش مرتبين مشكلته، برجع لإله، والله إيزي الحياة مع المستمع الكريم. يا أنوار، مساء الخير.
2: مساء الخير،
1: الله يعافي روحك، شو أخبارك؟
2: سلامتك.
1: الله يسلمك يا ربي.
2: صراحة صار لك فترة بتاعتي مواضيع جدا شيقة.
1: عم بحاول أنوار، عم بحاول.
2: على الآخر بصراحة بعمل بجملة، البيت اللي فيه ضيوف دائما بتزوروا البركة،
1: صح؟
2: فضيوف مين مكانه وانت مكانه حلت فيهن البركة دائما وأبدا.
1: عن جد هيك بتحكي لزوجك إذا حكالك كمان ساعة والله جاي فلان ومرته عنا يشربوا قهوة؟
2: الحمد لله طبعا،
1: والله
2: أي 4 سنين ولا مرة أجا ضيف اتصل وخبر إنه بده يفوت بيتنا ونرد يعني.
1: طب أسألك شغلي أنوار،
2: طبعا.
1: اليوم عن جد عن جد اليوم النساء العربيات أغلبهن إنه فيش إشي اسمه يجي الضيف فنجان قهوة، يعني حتى لو بيجي على غفلة لازم تعمل كذا وتعمل كذا وتجيب مكسرات.
2: مظبوط.
1: ليه؟
2: واجبك، قيمتك، انت لما بيجي عندك ضيف تستقبله كان قبل بنص ساعة ولا بساعة ولا بأيام أو أسابيع مخطط معك، انت بتظهر له واجبك احترامك.
1: هذا شوفي،
2: انت مرحب فيه عندك في بيتك.
1: انا معاكي، لما انا مخطط معاكي تعال نقول من اسبوع بقولك اسمع انوار انا الاسبوع الجاي جاي عندك، بفهم انك تمدي لي طاولة من هون لهناك، بس لما انا جاي على غفلي وانا عارف انه انا جاي على غفلي وما عندي توقعات غير انه اخذ فنجان قهوه وماكسيموم بسكوتي، ليه لازم المره تصير تدور على كل إشي عندها بالبراد عشان تحطه على الطاوله؟
2: المرأة بتظهر حالها، بتظهر بيتها، احترامها لضيفها. أنا شخصيا يعني بطلعش يوم على شغلي من بيتي بلا ما يكون البيت فيك يعني تجهيزا لأي ظرف من الظروف إن كانت.
1: بس بتصير مرات أنوار إنه يعني إلك مثلا تعنول أسبوع مش عاملين مشتريات من السوبر ماركت، مثلا صدفت فيش عندك فيش عندك فواكه، فيش عندك بزر، فيش عندك مش عارف شو، ليه لازم دغري على السريع تبعتي جوزك خلال 10 دقايق لملك كل هاي الأشياء؟
2: حكيت لك احترام الضيف واجبك اتجاه ضيفك إنك أنت مرحب فيه يفوت بيتك، صدق رح يرجع عندك مرة ومرتين وثلاث والعلاقات تحافظ على طيبتها.
1: برافو عليك. طيب احنا مخلصين هوا وجايين عندكم انا وميرال انوار، بتستقبلونا؟
2: اهلا وسهلا، بتشاركونا يا
1: وطن الكنون. الله يسعد قلبك الحلو، تسلمي انوار، تحياتي، يسعد المساء.
2: أهلا
1: فيك، إلى اللقاء. باي باي. حلو حلو صراحة يعني الأشياء اللي عم تحكوها حلوة، بس أنا بعدني مصر على أنه أغلب النساء بنضغطوا لما بيحكوا لهم أنه جايين ضيوف على غفلة، وبتصير كارثة ومصيبة مبدئيا إذا الزوج بيكون قرر يعزم حدا بدون ما يحكي لزوجته.

0: مبروك بيتك الجديد.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: عرسك أحلى مع أزياء عثمان عثامني، بدلة عريس كاملة من أجود وأرقى الماركات بسعر حملة خيالي فقط 1499 شيكل. أناقة، تميز وإطلالة بتترك بصمة بيوم العمر. لا تفوت الفرصة. أزياء عثمان عثامني، رفيقك بيوم ما بتكرر. باقة الغربية، الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: يلا عدنا عدنا وجزء الأخير من مشوارنا لليوم يسعد لي هالمساء. اليوم كنا نحكي عن استنفار النساء على وجه الخصوص، بالأخص لما بيعرفوا أنه في ضيوف جايين والضيوف بيجوا على فجأة. هن النساء ببالغوا مرات هيك بردات فعلهن، وبالأخص لما بيكون هيك الزوج بالصورة وبيجي بخبرها أنه جايين ضيوف على غفلة، في مبالغة وفي هيك يمكن طلبات إكسترا مرات والبيت ومش عارف شو وكذا. أوكي، ولكن مع مبالغات النساء، هي فكرة إنك تدخل على حدا عغفلي هي مش كتير لطيفة ومش كتير محببة. بشكل عام هذا المكان هو مساحة، مساحة اللي مفروض تكون هاي المساحة وانت تشوفها زي ما أنا بدي أخليك تشوفها، زي ما أنا معني إنك تشوفها. فبالتالي أعطيني مجال إنه أستقبلك عندي بالبيت لما أنا جاهز بهاي المساحة. وكتير ناس اللي ما بتحب تتفاجأ، كتير ناس مرات العامل النفسي بلعب دور مهم، بس مرات منضطر، يعني مرات منكون عن جد مضطرين انه نستقبل ضيوف بشكل مفاجئ. فهيك الرسالة للنساء عزيزاتي المستمعات، تعملوش كتير دراما من مسألة لما في ضيوف بدين يجوا على غفلة، حاولوا هيك تكونوا اكتر منفتحات واكتر هيك ميسرات للأمور، وبالأخص لما أزواجكم بيعزموا ناس بشكل مفاجئ. يلا بالختام بدنا نطلع ونشوف أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: جرى 65 مزدحم مفترق عيرون وحتى معامي، وأيضا مزدحم من مدخل المشارفي وحتى مفترق مجدو، ومزدحم من مدخل نين وحتى مفترق طمرة، وشارع 60 مزدحم من مفترق العفولي وحتى مفترق تل العدس وطريق السلامة لكم جميعا. هيك بنكون وصلنا لختام المشوار. شكرا جزيلا للمستمعات والمستمعين الكرام، شكرا طاقم العمل ميرال صفدي، الياس عبد الملك وجواد العمري. على رأس الساعة تلتقون الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء، وأنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم إني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: ترند إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار،
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
6: لكل وحدي واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم اطلبي من المحكمة أمر حماي مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل

استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس، هذه العناوين. لأول مرة منذ وقف إطلاق النار، صفارة الإنذار تدوي في الإمارات وسط تبادل للرسائل والتهديدات بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز. تحركات في الشارع العربي لإعادة الحراك الشعبي المناهض للجريمة. اتصالات في المعسكر المناهض لنتنياهو، أيزنكوت وليبرمان بصدد فحص احتمال

0: وحده.
1: هذه عناوين هذا العدد من برنامج استوديو المساء، تأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نغوص في ملفات هذا العدد، نبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. علي خضر زيدان رئيس مجلس كفرمندا المحلي عن حالة الحزن التي تعم القرية في أعقاب حادث السير الذي راحت ضحيته 3 من نساء القرية.
2: احنا مع سماع الخبر المؤلم من الحادثة الفاجعة، كان في تواصل فوري مع كل أعضاء المجلس المحلي، مع كل التيارات السياسية الموجودة في كفرمندا. وطبعا احنا بلد واحد، وجع واحد، بلد متكافل اجتماعيا ووجدانيا، فتقر ان يكون عزاء واحد وجنازة واحدة. طبعا احنا متواجدون مع الأهالي، وطبعا كان في التئام لغرفة الطوارئ في كفرمندا اللي تضم جميع مدراء المدارس وقسم الخدمات النفسية والاجتماعية، اللي بنحاول نتواصل مع العائلات. واليوم الساعة 8:30 في عنا جلسة طاقم الطوارئ، راح نصل لكل طالب، لأنه كليات أمهات وإهن عائلات وإهن أحفاد، فبنحاول نصل نعطي العلاج النفسي والاجتماعي والتربوي لكل مصاب إن شاء الله.
1: علي قدح والد ضحية حادث السير علا قدح زعبي.
3: إذا ما كانش تيجي هنا على الدار تحكي معي بالتلفون، قول لي يا بتربى علي.
4: الحمد لله المرحومة كانت صايمة مصلية، الحمد لله نحمد الله ونشكره، خلفت 3 أولاد وبنت، بنتها في الجامعة سنة ثالثة، والله يرحمك يا بيا علا. الحمد لله الحمد لله، يوم يوم إذا ما كانش تيجي عندي على البيت تحكي معي بالتلفون، يوم إذا ما كانش تيجي هنا على الدار تحكي معي بالتلفون، قول لي يا بتربى علي. الله يرحمك يا با ويجعل مأواك الجن يا النبي محمد، الله يرحمك يا أبا يا علا. وهذا جوزة من ما جوزته إياها، صلى حوالى 25 سنة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله من فضل الله. والله ما يوم شكت لي، قالت لي كل ما أحكي معها تقول لي يا أبا أنا مبسوطة، مش نقصني إشي إلا دعاك يا أبا ترضى علي. الله يرحمها ويرحمنا ويجعل مأواها الجن يا النبي محمد.
1: أميمة حجيرات المحاضرة في مجال السياقة الصحيحة والمانعة عن ارتفاع عدد ضحايا حوادث الطرق في السنوات الأخيرة.
5: سنة 2025 كان عندنا 460 حادث اللي كان فيهم قتلى، بالنسبة عالية من 20 سنة احنا ما شفنا هيك حوادث. السنة هاي كمان إذا المؤشر هيك إنه القتلى بنخسر 7 أشخاص بيوم واحد، فالنسبة راح تكون مؤشر للسنة شبيهة بالسنة اللي مضت. شارع 77 معروف إن من زمان إن احنا باقة من الشوارع اللي هي صعبة، منها شارع 65 وادي عارة أم الفحم، شارع 90 المسمى ب شارع القتلى، عندنا شارع 6، هذول الشوارع دائما بيكون فيها عليها حوادث، والأسباب هي اكتظاظ سير، ولا واحد بحاول إنه يحافظ على مسافة آمنة من المراكب التي أمامه، وكمان بتكثر فيها الشاحنات. إذا بنطلع على الحوادث، اكتظاظ المرور بيكون على هذول الشوارع، والحوادث الدامية بتكون بين الساعة 7 صباحا لحد 9، وعندك كمان بعد العصر من الساعة 4 للساعة 7.
1: عوض أبو سمرة ناشط في هيئة الجدار والاستيطان ومدير اللجنة الشعبية في قرية ترمس عية عن استمرار اعتداءات المستوطنين على القرية.
6: في هجمة شرسة واستهداف ترمس عية وأراضي ترمس عية وأشجار ترمس عية، ترمس عية الجميلة لأنها قطعة من الجنة، ولكن الاحتلال وقطعان المستوطنين حولوها حاليا إلى جهنم وليس الجنة. هناك اعتداءات على أشجار الزيتون منذ 6 شهور تقريبا، مستهدف شجرة الزيتون في أراضي ترمس عية واللوزيات والعنب والأشجار الجميلة في محيط البلدة، حيث أن يوم أمس قام قطعان المستوطنين بمنتصف الليل فخلع أكثر من تقريبا 800 إلى 1000 شجرة زيتون. وما قبل 5 شهور هناك في كان استهداف برضو لتلك المنطقة شبه يومية كانت على اختلاع الزيتون، أكثر من 15,000 عرق زيتون صاروا من 6 شهور حتى اللحظة اختلاعها من أراضي بلدة ترمس عية. هناك جرافات كانت في الليل، وهذه المنطقة طبعا ممنوعين نصيلها منذ 7 أكتوبر.
1: المحامي أمير بدران رئيس قائمة كلنا البلد في بلدية تل أبيب يافع عن إزالة مستوطنين متشددين صورا وملصقات لأطفال غزة الذين قتلوا خلال الحرب.
6: أبرياء

0: أطفال عائلات قتلت في الحرب على غزة، ناس عزل دون أن يكون لهم ولا أي طرف في هذه الحرب سوى يعني أنهم هم فلسطينية وبنطلع عليهم كنابل. تقدمت بلاغ وكمان دعوة للشرطة، تم التواصل معي من خلال الشرطة بالإدعاء أنهم تعرفوا على هؤلاء الأشخاص وتم استدعائهم، ولكن يعني أنا أتحفظ دائما من هذه الأقوال وأريد أن أرى يعني أن هناك تحرك من قبل الشرطة وهناك من يدفع الثمن، لأننا يعني قد شهدنا في السابق من قبل أيضا مستوطنين أتوا إلى يافا وتعاملوا معنا بشكل وحشي، كانت هناك باب مستدير يدخل منهم المشتبهون ويخرج منه بلا أي عقاب ولا أي مسؤولية. إحنا نتصرف بعدة اتجاهات، كان في هناك نداء واضح شامل في هذه البلدة إنه كلنا رح نتواجد اليوم الساعة 6 مساء ورح نعيد التلصقات، وبدال الصورة رح تكون 50 ورح نعبي الجدران كلها بهاي الصور لهؤلاء الأطفال الأبرياء لإحياء ذكرهم، لأنه بيستاهلوا، هذا أقل شيء ممكن إنه إحنا نعمله.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. البداية من آخر التطورات في إيران في سياق الساعات الأولى بعد إعلان الرئيس الأمريكي نيته مشاركة الجيش الأمريكي أو القوات الأمريكية في عملية تأمين مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز، تضارب للرسائل وتناقل للرسائل بين طهران وواشنطن بين تأكيد ونفي وتهديدات من جانب إيران من أنه أي قوات أمريكية في المنطقة ستتعرض لهجمات في حال لم يكن هناك تنسيق مع الحرس الثوري. الزميل عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي وزميل في راديو الناس، أهلا بك عبد القادر.
2: أهلا بك شيرين وبكل المستمعين.
1: يعني نريد أن نرتب كالعادة الأوراق بداية من الناحية ما يجري في الميدان، يعني تبادل هذه الرسائل التهديدات، ما الذي يجري في الخليج؟ قبل يعني ساعة أو أكثر كان في صفارات إنذار في الإمارات أيضا.
2: صحيح شيرين، يعني هي ساعات متوترة جدا بكل تأكيد، حساسة جدا فيما يتعلق بكل مسار وقف إطلاق النار على الجبهة الإيرانية. بدأت ربما هذه الحساسية أو تفاقمت، هي في بدايتها هشة لكنها تفاقمت بصورة واضحة مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي ترامب أمس حين تحدث عن عملية مشروع الحرية. ربما الشرق الأوسط بات لديه حساسيات من مثل هذه المسميات، لكن هذا المسمى الذي أطلقه ترامب على هذه العملية التي قال إنها ستبدأ في ساعات صباح اليوم وتتمثل وفق ما صوره ترامب بجانب حاول أن يضعه في إطار إنساني، إنه هناك سفن عالقة في منطقة مضيق هرمز وسنعمل على إخراج هذه السفن العالقة وطواقم السفن لا تتلقى الغداء إلى آخره منذ أن علقت في تلك المنطقة. بالتالي حاول أن يتحدث ببعض الدبلوماسية، لم يكن هناك تهديد كبير في التغريدة، وحتى أن البعض صحيح. ربما قد يكون تساءل في الساعات الأولى إن كان هذا الأمر مثلا
1: لماذا يمهد
2: تماما، إن كان أيضا مثلا يجري بتنسيق غير مباشر أو غير واضح تماما لكن مع الجانب الإيراني بتفاهم معين مع الإيرانيين مثلا عبر الباكستانيين. صحيح. ولكن مع مرور الساعات اتضح أن لا تنسيق يذكر ولا أي شيء، كعادته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوافق ربما مع بعض القادة العسكريين كوزير الحرب بيت هيكست وغيرهم من ممن يتخذون القرارات في الإدارة الأمريكية، اتخذوا القرار بإجراء هذه العملية دون تنسيق مع الجانب الإيراني ولا حتى الجانب الباكستاني، وبالتالي توترت الأمور بصورة متسارعة مع إعلان الحرس الثوري عبر مقر خاتم الأنبياء، إضافة إلى بيانات عدة عن أن بعض الطلقات التحذيرية وفق وصف البيانات الإيرانية أطلقت نحو سفن أمريكية، وأن هذا الأمر سيتكرر وستهاجم أي سفن تحاول كسر حصار أو كسر عمليا إغلاق مضيق هرمز. لكن في جانب آخر الولايات المتحدة حتى اللحظة تنفي تعرض سفنها لإطلاق نار مباشر وتتحدث عن مرور سفينتين تجاريتين بصورة سليمة عبر مضيق هرمز. في المقابل هناك في كوريا الجنوبية
1: صحيح.
2: السلطات الكورية الجنوبية تتحدث عن إصابة غرفة المحركات ضمن أحد سفنها في مضيق هرمز بنيران إيرانية على ما يبدو. بالتالي من الواضح أننا أمام ساعات متوترة.
1: إيران بأي اتجاه بأي معنى عبد القادر؟ دائما نقول ساعات متوترة، الرجل ليس متوقعا نعم، ولكن كل يعني يوم وكل ساعة يأخذنا باتجاه. الآن هذه التطورات في المضيق وفق ما

0: ذكرت إلى ما يعني قد تؤدي؟
1: يعني هي ساعات متوترة لأننا نختبر حدود الفعل من الطرفين، الجانب الأمريكي ما الذي يمكن أن يذهب إليه؟ هل يذهب بالفعل إلى محاولة فرض سيطرة في مضيق هرمز، وهذا يعني تدخل أمريكي مباشر داخل منطقة المضيق، ويعني أيضا أن هذه السفن التي قد تتدخل إذا أصر الرئيس ترامب على مثل هذه العمليات فهي ستكون أيضا في موضع الاستهدافات الإيرانية إن قررت إيران الاستهداف بالفعل. بالتالي يضع الرئيس ترامب بمثل هذه الخطوة الفعل الإيراني وكذلك الفعل الأمريكي في مناطق اختبار تبدو متطرفة جدا. يعني يمكن لأي حادث صغير كاستهداف، لأي حادث قد يكون ربما يعني غير متوقع كاستهداف سفينة أمريكية على سبيل المثال
0: يخرج عن السيطرة،
1: أن يخرج عن السيطرة وأن تتسارع الأمور من بعده عودة إلى الحرب. ومن الواضح حين نتحدث عن توتر وعن ساعات يعني مهمة، ما جرى أيضا في الإمارات قبل ساعة يوضح هذه الحالة من التوتر. كانت وزارة الداخلية الإماراتية قد أصدرت إنذارا مبكرا للإماراتيين يفيد بإمكانية وجود ضربة صاروخية قادمة، ثم تراجعت عن ذلك بعدها واتضح ربما أن كانت وجود شبهات تتعلق بمحاولة استهداف سفن قريبة من الموانئ الإماراتية وليس استهداف للإمارات بحد ذاتها على الأقل وفق ما أوردته بعض المصادر. لكن هذه الحالة من التخبط توضح أن هناك توتر قائم في المنطقة موجود هو منذ فترة لكنه تضاعف مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لا حتى اللحظة كل ما أثير حول المفاوضات والمبادرة الإيرانية الجديدة التي قدمت وحاولت أن تفصل بين الملف النووي حاليا وملف مضيق هرمز، وحاولت أن تقسم عمليا الملف التفاوضي إلى عدة ملفات رغم حديث ترامب عن وجود بعض الإيجابية، إلا أنه من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا ترى أن ما قدم إيرانيا حتى اللحظة هو كافي، وفي المقابل إيران لا تستطيع لا ترى نفسها في موقع يجبرها على أن تقدم أكثر من ذلك لأنها لا ترى نفسها في موقع المهزوم. يعني حتى في الجوانب العسكرية هي لا تعتقد أنها هزمت بشكل أنها تلقت ضربات قاسمة مثلا تؤدي إلى أن تقدم فعليا على الموافقة على ما يعرض عليها من الولايات المتحدة، وهو أقرب إلى صفقة استسلام.
0: صحيح. يعني إلى هنا في هذه التطورات ربما يعني بعض الكلمات والأفكار عما يجري في لبنان. عبد القادر في الأثناء يعني صوت الطيران تقريبا ما في المناطق الشمالية لا يهدأ في الساعات الأخيرة.
1: صحيح، الغارات الإسرائيلية باتت تبدأ من مناطق خارج مناطق السيطرة خارج ما يعرف المنطقة الأمنية الإسرائيلية جنوبي لبنان. بالتالي إسرائيل صعدت من خطواتها من غاراتها بموازاة استمرار هجمات حزب الله. لكن ربما يعني أكثر ما يقلق اللبنانيين حاليا شيرين هو ليس الغارات الإسرائيلية بقدر هذا الصراع الداخلي والتهديد الداخلي المتبادل سواء من أطراف محسوبة على الدولة اللبنانية أو حتى من أطراف محسوبة على أحزاب لبنانية خارج الحكومة، بمعنى على طوائف لبنانية ربما تعيد إلى ذاكرة اللبنانيين قليلا من مقدمات ومؤشرات يعني سبقت الحرب الأهلية. يبدو اللبنانيون بكل تأكيد أن لا تعود البلاد إلى مثل هذا الأمر، ولكن من الواضح أن الوضع الداخلي يعني يحتل الجزء الأكبر من اهتمام اللبنانيين اليوم. مثلا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عاد في رسالة كان وجهها على بعض المحاذير، تحدث عن أن الدولة اللبنانية تقدم تنازلا مجانيا دون ثمن يذكر، وأن لا وقت إطلاق النار حال يعني يسري في لبنان من وجهة نظر حزب الله نتيجة الخروقات الإسرائيلية. قبل عدة أيام كان الأمر وصل إلى حد التخوين المتبادل بين عدة أطراف في لبنان، وبالتالي رغم الغارات الإسرائيلية واستمرار الخروقات المنحصرة نوعا ما في الجنوب اللبناني، إلا أن المؤشر الذي يخيف اللبنانيين بصورة أكبر يبقى هذه الحالة من الصراع الداخلي الكلامي حاليا، خشية أن يتطور إلى ما هو أكثر من صراع كلامي.
0: نعم طبعا حرب أهلية. أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي وزميل في راديو الناس، شكرا جزيلا لك عبد القادر.
1: شكرا لك.
0: دكتور ثائر أبو راس مختص الشأن الأمريكي، مساء الخير.
2: سليم.
0: دكتور ثائر، يعني قراءتك أولا لتطورات الساعة الأخيرة من وجهة النظر الأمريكية، أو ما يقال عن هذه التطورات في الجانب الأمريكي، محاولة لاحتواء الامتصاص مع أنه قد تخرج الأمور عن السيطرة في هذه يعني في ظل

0: ما يجري ميدانيا في مضيق هرمز.
1: صحيح، يعني الولايات المتحدة تحاول عمليا أن تحدث اختراق في مياه المفاوضات الراكدة منذ عدة أسابيع. الرئيس ترامب من جهة واحدة غير معني بالعودة إلى الحرب، ولكن من جهة ثانية لا يمكنه أن يبقي الوضع على ما هو عليه. أسعار البنزين في العالم وفي الولايات المتحدة تحديدا هي اليوم أعلى مما كانت عليه في ذروة الحرب. تهديد الانهيار الاقتصادي وتهديد حقيقي ليس فقط على الولايات المتحدة بل على العالم الصناعي ككل، ولذلك هو بحاجة إلى إحداث تغيير ما في الميزان الاستراتيجي هناك، خاصة بأنه لم ينجح حتى هذه اللحظة بالتفاوض مع الإيرانيين. ما نشاهده الآن هو عمليا محاولة أمريكية، طبعا نتائجها ستتضح فقط بعد عدة أيام إذا ما نجح الأمريكان بإخراج عشرات أو مئات من السفن من المضيق دون أن تتعرض إلى خسائر كبيرة. يعني التركيز حاليا على سفينة أو سفينتان لا يعني الكثير، ولكن يؤكد بأن الولايات المتحدة تحاول بشتى الطرق عمليا أن تخرج من الستاتو كوو التي وضعت نفسها به الآن.
0: طب دكتور ثائر، تقول أيام قليلة ربما، وبالتالي في حال بالفعل نجحت الولايات المتحدة بإخراج بعض السفن، هل يكتفي ترامب يعني إعلان صورة نصر معينة وينطلق باتجاه وقف الحرب وإطلاق مفاوضات؟ كيف سترد إيران؟
1: المشكلة بأنه هو لا يستطيع أن يفعل ذلك حتى لو أراد، لأنه حتى لو يعني أنهى الحصار الأمريكي على المضيق فسيبقى ما هو يسميه الحصار الإيراني أو الشروط الإيرانية على المضيق، وهي أولا بأن يتم دفع غرامة 2 مليون دولار من قبل كل سفينة تحمل النفط يعني لدول غربية أو دول داعمة للولايات المتحدة، فهذا بحد ذاته لا يساعد أولا على خفض أسعار النفط أو عمليا على السماح للملاحة والتجارة الحرة في الملاحة الدولية، وهي أحد الركائز الأساسية للنظام الدولي التي تقوده الولايات المتحدة. فهو بحاجة إلى اتفاقية مع الإيرانيين. هنالك شعور لدى الأمريكان بأنهم لم ينجحوا بالوصول لاتفاقية سواء بالحرب أو بالسلم عبر التفاوض، فلذلك الولايات المتحدة عالقة. هذه يعني محاولة ثالثة أو يعني خطة، لا هي خطة حرب ولا هي خطة سلام، على أمل أن تسمح عمليا باختراق ما في التفاوض، خاصة إذا شعر الإيرانيين بالإحراج بأن الولايات المتحدة بدأت يعني تجد بدائل للحصار الإيراني على المضيق. هذا ربما يدفع الإيرانيين نحو اتفاقية أو هكذا يعني يتأمل الأمريكان.
0: بينما يحاول ترامب إيجاد المزيد من نقاط الاختراق، الشارع الأمريكي لا يبدو متحمسا أصلا لكل ما يجري، والاستطلاعات تفيد بأنه أصلا بات يعني يقول أنه هذه الحرب تشبه حرب فيتنام، العراق لا جدوى منها أصلا.
1: نعم صحيح، يعني وضع الرئيس ترامب في استطلاعات الرأي سيء للغاية. هو الآن الرئيس الأقل شعبية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، حتى أقل شعبية من رؤساء مثل جورج دبليو بوش الذي كان الرئيس إذبان حرب العراق، أو الرئيس جيمي كارتر الذي كان الرئيس إذبان الثورة في إيران، والرجلان خسرا شعبيتهما بسبب سياستهم بالشرق الأوسط. الآن الرئيس الأمريكي ترامب يعني يسير في نفس الطريق. مشكلة دونالد ترامب حتى في آخر استطلاعات الرأي هي بأنه هو يعتبر أكثر من 60% من المجتمع الأمريكي يعتبر سياساته الاقتصادية سياسات فاشلة. يعني نقطة قوة دونالد ترامب تقليديا كانت بالاقتصاد، كان ينظر له على أنه رجل أعمال ورجل أعمال ناجح وما إلى ذلك. فالآن حتى يعني نقاط قوته أصبحت نقاط ضعفه في الداخل الأمريكي، وهذه أحد الأسباب التي عمليا تمنعه من الالتزام بالحرب طويلة الأمد أو بالعودة إلى الحرب، لأنه هو بدأ يفقد شعبيته، خاصة بأننا على وشك دخول انتخابات نصف المدة، ولذلك ورطته كبيرة. يعني
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور ثائر أبو راس، مختص الشأن الأمريكي. شكرا دكتور.
1: شكرا
0: شكرا للقاء. طيب إلى هنا نخرج إلى فاصل، بعده سنكون في ملف آخر، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: مبروك بيتك الجديد.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
5: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
6: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت عن يمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
5: برضو جديدة؟
6: كله جديد هون أخوي.
7: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
6: فهمت وين؟
5: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
6: يصلوا.
8: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
9: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
11: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
12: خمس وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. مددت المحكمة اعتقال سائق الشاحنة التي صدمت أمس مركبة ضحايا حادث السير في منطقة الزرازير، في حين واصلت العائلة، عائلة السائق طبعا، اتصالاتها، وقدم وفد مندوب عنها التعازي للأهالي في بلدة كفر مندة. أستاذ خالد حجيرات، خال السائق طبعا، من وجهاء عائلة الحجيرات ورئيس المجلس المحلي السابق في بئر المكسور، أهلا بك سيد خالد.
13: أهلا أخت شيرين، إلي كل جميع المستمعين. أنا من جرائب للسائق، نعم، من بهدي والجيران.
12: طب أستاذ خالد، عمليا ما الذي جرى، ما الذي تفهموا عن ما جرى أمس؟ وعندكم تحركات كبيرة كانت هذا اليوم، وزرتم كما ذكرنا كفر مندة إلى جانب المسار القانوني والقضائي وتمديد اعتقال قريبك.
13: أخت شيرين، بس اسمحي لي في البداية نعزي أهل الفقيدات من كفر مندة وأهل كفر مندة جميعا، وطبعا نعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل. نحن وكفر مندة يعني جيران، وتربطنا العلاقات الاجتماعية وبيننا وبينهن النسب والحسب، يعني بقلوب يعتصرها الألم. نتقدم بحر التعازي وأصدق مشاعر والمواساة في هذا المصاب الجلل بوفاة ثلاث نساء أثر هذا الحادث المروع أسأل الله أن يتغمدن بواسع رحمتهن وأن يجعل مثواهن الجنة وأن يلهم أهلهن وذويهن الصبر والسلوان إن شاء الله، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. إحنا طبعا سمعنا في هذا الحادث الجلل البارحة على شارع 77 من القرب من الزرازير، طبعا شاحنة اللي السائق من عندنا من بير مكسور، شاب اللي هو خلوق ومهذب واديب، طبعا كان يشتغل سائق شاحنة في عدة شراك، واليوم هو بدأ حياته أن يكون عمليا مستقل واشترى هذه الشاحنة ويعمل عليها. وأسمعنا كيف من الأخبار والصحف والتواصل الاجتماعي عن حادث صعب جدا هذا مصاب جلال، وانت تعرف يعني حوادث السير في السنة الأخيرة بنشوف كثير ضحايا في الشوارع للأسف، يعني للأسف
12: طبعا يعني حادث سير طبعا في نهاية المطاف يعني بالأخير ما فينا نحكي إلا أنه قدر قضاء وقدر، ولكن هل كان في هيك لحد الآن أو وصلتكم معلومات كعائلة عن ما الذي جرى مع السائق من خلال محامي من خلال اليوم الجلسة اللي كانت لتمديد اعتقاله؟
13: لا أخت شيرين فيش أي معلومات عن الحادث وكيف صار الحادث، وانت بتعرف حوادث الطرقية عمليا ثواني بتكون، يعني الشوارع مكتظة بالسيارات وشاحنات، وفي هذه الساعات ما عندناش أي تفاصيل عن حادث، طبعا الشرطة هي بتفحص، واليوم احنا يعني عمليا فجأنا اللي مددوا اعتقاله لنهار الخميس. السائق يعني لا الاشي ما كان بالقصد ولا عن عمد لا سمح الله، حادث كأي حادث طرق، ولكن الحادث صعب وثلاثي راح ضحية هذا الحادث جلل كبير ومصاب طبعاً. اللي الكل احنا يعني عمليا تأثرنا من هذا الحادث الأليم اللي صار وسمعنا الكل عنه.
12: أستاذ خالد، في أعراف في عادات في تقاليد، ذكرت حضرتك وذكرنا أنه اليوم زرتوا كفر مندا، الآن شو الخطوات المقبلة في هاي الحالة؟ طبعا بنحكي عن حادث سير ومش مقصود، ويعني أكيد فيش حدا اللي بده لا يكون جزء من حادث ولا جزء من في نهاية المطاف أنه يكون سبب بأنه يعني كان في وفاة حالات وفاة.
13: أكيد أختيرين احنا شكلنا وفد من أهلنا في بير المكسور عرب الحجيرات، وتوجهنا إلى بيت العزاء وأخذنا بالخاطر وعزينا الأخوة من كفرمندا والعائلات التكلة ووسناهن في مصابن الجلل، وإحنا وقفنا بجنبهن يعني في هذا الحادث، وتقبلوا العزاء وكان في استقبالنا يعني الكل وبحفاوة، وانت تعرف احنا جيران احنا وأهلين، وهذا قضاء وقدر يعني. وتحدث هناك الشيخ أبو تميم مثل الوفد من قرية بير مكسور للأخوة من كفرمندا، وكان الاشي يعني عمليا استقبال من أهل كفرمندا جميعا على هاي اللفتة واللفة، وهذا واجب علينا أخت شيرين أنه نصل ونعزي الأخوة في كفرمندا والعائلات.
12: طبعا نشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد حجيرات، قريب طبعا السائق من وجهاء عشيرة الحجيرات في بئر المكسور، شكرا جزيلا لك. شكرا
13: شكرا يعطيك العافية.
12: الآن إلى موضوع آخر في سياق كل ما يعيشه المجتمع العربي من جرائم وأحداث عنف وتجدد المطالب بتجديد الحراك الشعبي المناهض لاستمرار هذه الجريمة. على الصعيد المجتمعي أطلقت هيئة السلم الأهلي مبادرة مجتمعية قطرية لمواجهة العنف والجريمة في البلدات العربية، وذلك عبر تشكيل إطار جامع يعزز الحوار والسلم الأهلي وينص العمل مع الأطر الشبابية والنسائية والطلابية ولجان الإصلاح. الشيخ مروان جبارة رئيس هيئة السلم الأهلي، أهلا بك شيخ مروان.
14: تحية لك يا أخت شيرين وللجميع.
12: يعني هيك عرفنا بالأول عندما نقول هيئة السلم الأهلي من هي هذه الهيئة، وتقول الآن تشكيل إطار جامع عمليا.
14: صحيح، هيئة السلم الأهلي هي مبادرة قام بها مجموعة من الإخوة اللي إلهن دور وإلهن باع طويل، عندهن خبرة في هذا المجال، مجال السلم الأهلي. هذه المجموعة يعني مكونة من كافة المناطق عندنا في البلاد، من الجليل المثلث والنقب ومن المدن الساحلية. مجموعة

0: هي قامت في هذه المبادرة هي تؤسس فعلا لمشروع جامع شامل بمشاركة أو بتعاون مع السلطات المحلية، مع لجنة المتابعة، مع كل المؤسسات الفاعلة في هذا المجال السلمي الأهلي.
1: فبالتالي شيخ مروان هناك ضرورة تقول لتعزيز الشراكات في بين هذه الجهات والانطلاق نحو المشاريع. ما الذي ينتظرنا والمجتمع كله بأمس الحاجة، سواء لحركات جديدة، لنشاطات، لتوعية أكثر؟ شو النشاطات اللي ممكن يعني أنتوا تقوموا بها الآن؟
0: إحنا الحقيقة اعتمدنا يعني أسلوب العمل الميداني، بعيدا عن الجلسات، عن المكاتب، عن العمل التنظيري أو التشخيص للكارثة اللي بعيشها مجتمعنا. إحنا تركيزنا في الأساس على العمل الميداني، يبدأ من بداية من الأسرة لمدارسنا لطلابنا، باختصار يجمع أو يشمل كافة شرائح المجتمع العمرية، يعني من مسنين، من شباب، من رجال، من نساء، من طلاب، في عمل ميداني. يعني التركيز في الأساس على إحياء القيم الأصيلة، القيم الأخلاقية، القيم
1: توعية وتربية أكثر. قيم يعني.
0: نعم، تربية وتوعية، تثقيف، هذا في الطلاب، إلى جانب طبعا الأسلوب العلاجي أو الخطوة العلاجية اللي هي في الإصلاح. هذا التشبيك بين العمل الوقائي والتثقيف والترشيد والتوعية،
1: العمل المانع عمليا،
0: وبين العمل الإصلاحي. نعم. يعني أملنا كبير إن شاء الله إنه سيثمر إن شاء الله هذا الجهد إلى نتائج كثير طيب إن شاء الله في المجتمع.
1: شيخ مروان، مسار طويل، واضح إنه يعني على المجتمع العربي أن يخوض، وطريق طويل وفيه الكثير من العقبات، لأنه في مسار مجتمعي والآخر بتعرف يعني تقريبا معطل، اللي هو دور السلطات الرسمية. برأيك متى تكون يعني هناك، متى يلتقي المساران ويكون هناك تحرك؟ ما الذي يجب أن يكون الآن يحدث لتكون نتائج أسرع؟ لأنه بنحكي عن يعني ناس بتفقد حياتها وضحايا.
0: حقيقة يعني كيف تفضلتي أنت، ما في يعني ما في حل سحري، يعني في كبسة زر بده يطير مجتمعنا. مجتمعنا بيعيش في أزمة أخلاقية، أزمة انتماء، أزمة هوية. دورنا إحنا في إحياء هذه القيم من في البيت وفي المدرسة وفي الشارع وفي كل مكان، إحياء هذه القيم بتصوري مع العمل على تجفيف موارد الجريمة المنظمة. بتوقع أنه يكون في إن شاء الله أمل ومستقبل مشرق إن شاء الله لمجتمعنا.
1: نتمنى ذلك بالفعل، نتمنى لكم التوفيق. رئيس هيئة السلم الأهلي الشيخ مروان جبارة، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا.
1: ألف عافية.
0: شكرا.
1: سنعود الآن من الشأن المحلي إلى الشأن الإيراني والتطورات الأخيرة والساعات الأخيرة في مضيق هرمز، ويعني سياق كل تبادل رسائل بين طهران وواشنطن، لهجة التهديد والوعيد وحالة الانتظار لكل ما يحدث، ولكن هذه المرة من منطلق ما يجري في دول الخليج العربي، دول الجوار المجاورة لإيران. السيد عبد الله الخاطر، الكاتب والمحلل السياسي، خبير الشأن الاقتصادي من قطر، أهلا بك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله تسمعني؟ لا نسمع سيد عبد الله الخاطر من العاصمة القطرية الدوحة. نواصل يعني محاولاتنا لأن نسمع لقراءة يعني قراءة دول الخليج لما يجري وكيف يؤثر أيضا في الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول وبشكل عام كذلك في العالم. السيد عبد الله الخاطر، هو كاتب

0: ومحلل سياسي وخبير في الشأن الاقتصادي. طبعا نذكر بأنه إنذارا على ما يبدو بآخر التطورات كانت صفارات الإنذار قد دوت في الإمارات، ولكن في أعقاب هذا الدوي لم يعني يحدث أي شيء، وهناك حالة من التأهب في الدول الخليج. أستاذ عبدالله تسمعنا الآن؟ لم نفلح بالتواصل مع أستاذ عبدالله الخاطر لأن لا نسمعه على الأقل من طرفنا. سنخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
3: شايفي البيت فاضي والأسعار نار.
6: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
3: ليش وعندهن؟
6: عندهن عروض بتتعوضش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزانة، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
3: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
6: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
3: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي. 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
7: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
8: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: شكرا، يعطيكم العافية.
9: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
10: مجموعة المشهداوي.

استوديو المساء مع شيرين يونس. إحدى وأربعون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى استوديو المساء. يبدو أننا بدأنا فتح ملفات الانتخابات في إسرائيل بشكل مبكر هذا العام قبل موعد هذه الانتخابات، وذلك بسبب حركة الانتقالات السياسية بداخل أو بين الأحزاب، انضمام شخصيات لأحزاب مختلفة واتصالات كشف عنها اليوم في دعوت أحرنوت بين ليبرمان وأيزنكوت لتوحيد الصفوف ربما في إطار المعسكر المناهض لبنيامين.

0: من نتنياهو إلى جانب حديث عن تقديم موعد الانتخابات للأول من سبتمبر وفق رغبة بعض الأحزاب الحريدية. دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، أهلا بك دكتور سليم.
1: أهلا، مساء الخير لكل الجميع.
0: أنا سنبدأ بترتيب الأوراق، ولا أدري من أين نبدأ، ولكن دعنا يعني نقول موعد الانتخابات الأساسي 27 من أكتوبر المقبل. الآن الحديث لأي مدى بالفعل عن تقريب تقديم موعد الانتخابات يعني قد يكون حقيقيا؟ دكتور سليم، تفضل.
1: نعم، الآن أسمعك. باعتقادي نعم، موعد الانتخابات يعني صعب جدا أن نرى تغيير في موعد الانتخابات. قد يتغير لعدة أيام، لأن هناك مشكلة مع بنيامين نتنياهو، قضية 27 أكتوبر، يعني القضية الرمزية هنا قد تؤثر، ولكن هذه الحكومة مستمرة لنهاية ولايتها، وستكون الانتخابات طبعا كما هو حسب موعد الانتخابات الرسمي.
0: يعني تستبعد قضية أيلول أو الأول من أيلول كما يعني بناء على ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن مطالب من جانب الحريدين بهذا التاريخ؟
1: كانت مطالب من جانب الحريدين، ولكن هناك مشكلتين. الأولى هي 1 أيلول عدد الطلاب إلى المدارس وكل هذه الأمور، والأمر الثاني أنه في شهور الصيف يعني قسم كبير من الإسرائيليين يكونون خارج البلاد، وعادة يفضل لا يلتزموا بمثل هذه المواعيد، ولكن يعني كما يعني قد يكون غير في يوم الانتخابات، ولكن يعني بسيط جدا، أسبوع أو أسبوعين، ولكن أعتقد بأنه سيقدم إلى 1 أيلول، خصوصا نحن نتحدث أيضا عن أعياد رأس السنة وأمور أخرى.
0: نعم دكتور سليم، الآن في هذه الأوقات تجري انتقالات بين الأحزاب، محاولة لترتيب الأوراق، انضمام شخصيات جديدة لأحزاب أيضا. هذه الانتقالات وكل ذلك يجري في المعسكر يعني معسكر المعارضة. كيف ترى صورة التحركات في هذا المعسكر، خاصة أنه في محاولة لبناء كمان هيك نوع من المعسكر داخل المعسكر ليواجه نتنياهو بقوة؟
1: نعم، يعني أنا للمفارقة بدقائق خرجت من إعلان حزب جديد.
0: نحن موجودين، بدك تضبط لنا الصوت إذا فيها إعلان حزب جديد، بدنا نسمعك منيح، فحاول إنه هيك مش سامعينك بطريقة جيدة.
1: ممكن يكون هون
0: متقطع للأسف الإرسال، نجرب كمان مرة أو واتساب ممكن نتصلك. نعم طيب، سنجدد الاتصال بدكتور سليم بريك. قال إنه خرج لتوه من إعلان لحزب جديد، سنفهم من هو هذا الحزب، في أي معسكر، وما هي فرصه، إلى جانب أيضا طبعا الأساس صورة الآن الوضع في والتحركات بين بنت لابيد من جانب، أيزنكوت وليبرمان من جانب آخر، ومحاولات لملمة الأوراق. معنا دكتور سليم؟ طيب، يعني اليوم حظنا شوي عاطل بالدوحة ومع دكتور سليم بريك، ولكن هذه الأمور تجري عادة في البث المباشر على الهواء للأسف بسبب سوء الاتصالات والتغطية غير الجيدة في بعض الأحيان. طيب دكتور سليم بريك يعود إلينا الآن. دكتور سليم، نعم تفضل.
1: نعم يعني
0: تفضل، نحكي عن الحزب الجديد الآن. كنا
1: نعم يعني هذا الحزب هي محاولة باعتقادي يعني بسيطة، ولكن تدل على أجواء الانتخابات، محاولة لإقامة حزب درزي. ولكن يعني إذا نحن ننظر بشكل عام، فعلا نحن الآن موجودين في تحرك حزبي مكثف. هذا بدأ مع بنت ولابيد، وباعتقادي هذا كان سابق لأوانه، يعني كان يجب الانتظار، ولكن عدم القدرة على الانتظار نبع من النزيف الذي يحدث في يشحتيت. يشحتيت يعني ينهار تقريبا، وصل في بعض الاستطلاعات لست أعضاء سبع أعضاء، ولذلك كان يجب أن يتحرك. والأمر الآخر على ما يبدو هناك قلق من أيزنكوت، ولذلك تحركوا لكي يقطع الطريق على أيزنكوت، وأن يكون نفتالي بنت هو رقم واحد. من ناحية معينة باعتقادي هذا أيضا خطأ، ولكن هذا سيضع أيزنكوت في وضع يتحد مع ليبرمان، هذه الإمكانية الوحيدة الموجودة حاليا.

0: أحمد سعد بهالأغنية الحلوة أغنية مكسرات. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها على 050-5577-399. وهالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من النجمة كارول سماحة. وجه تحية كبيرة لمنى موجودة معنا على السماع. يسعد هالمسا يا منى، شو أخبارك؟ شأن لمنى. تحية كمان لدنيا، يسعد مساك يا دنيا، كيف الحال؟ أسبوع موفق إن شاء الله يا دنيا. تحية كمان لختام بتنضم إلنا، يسعد مساك يا ختام، شو أخبارك؟ كمان تحية بدنا نوجهها لوئام موجود معنا على السماع، وبوجه تحياته لأسيل ومحمد.
1: عايز اشتكي
0: الساشرين معنا بأحدث أعمالها الغنائية الحضن شوك.

النجمة شيرين بتعود لنا بقوة مع هالعمل الغنائي الحلو، أكثر من 3 مليون مشاهدة في الهالوني باليوتيوب على قناة سوني. منتجة هالعمل ومنتجة ألبومها الغنائي راح ينزل خلال الأيامات القريبة القادمة. الألبوم راح يكون فيه أغنيتين تتعاون من خلالهن مع فضل شاكر، وأغنية مع حمائي أغاني ديو، وفي كمان عمل بتتعاون من خلاله مع النجم أحمد سعد. الأغنية الحلوة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيعات توما. استنى نكمل وبدنا نقولكم وقفنا الإمكانية للمشاركة معنا وللتصويت، رح نعد الأصوات وكمان 3 دقائق بالضبط رح نكون مع الأغنية اللي انتو اخترتوها لتكون أغنية الختام. رسابنا نسمع النجم وديع الشيخ مع هالأغنية الحلوة الجديدة، أغنية فرق عملي.

ودي الشيخ مثل دائما مبدع بأعمال غنائية صيفية حلوة مثل هالأوني الحلوي يعود إلنا من خلالها. قبل 10 أيام نزلت هالأوني، كلمات وألحان فارس اسكندر، توزيعات عمر صباغ، أكثر من 1,000,000 مشاهد في هالأوني على قناته الرسمية في اليوتيوب. طيب احنا مع الأوني بنوصل لختام حلقة ميكس لليوم، بتأمل قضيتوا معنا ساعة ممتعة، طلعنا فيها رحلة فنية مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية، كمان تحدثنا عن النجم الراحل هاني شاكر. وجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع ولكل حدا بعتنا رسالة على واتساب راديو الناس، شكر كبير لكم جميعا. شكر كمان لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل كان معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل رفقنا في الإنتاج، والزملاء عرين نصار وجواد العمري في التصوير والديجيتال. ختام اخترته أنه يكون مع أحمد سعد وأغنية مكسرات. أتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن، هاي أهم إشي. مني ناصر طه لكم أحلى تحيات، إلى اللقاء.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
2: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
1: ليه شو عندهن؟
2: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
1: أوه، هيك عرض ما بيتفوت.
2: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
1: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة. لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس. نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
4: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أكد قائد الجيش الإيراني إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الإمارات، معتبرا أن طهران تسيطر على مياه المنطقة، ومشيرا إلى أن الرد جاء بعد محاولة مدمرات أمريكية الاقتراب من مضيق هرمز، مؤكدا أن أمنه خط أحمر. في المقابل أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع تهديد صاروخي، حيث رصدت 4 صواريخ أطلقت من إيران، جرى اعتراض 3 منها وسقط الرابع في البحر، مع دعوة السكان للبقاء في أماكن آمنة. وفي السياق، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع حادثين قبالة سواحل الإمارات، أحدهما شمال دبي والآخر غرب ميناء صقر، حيث اندلع حريق في سفينة إلى جانب حريق في منطقة الصناعات البترولية في الفجيرة جراء استهداف بمسيرة. أفادت مصادر إعلامية بأن كوريا الجنوبية تجري تحقيقا في تقارير عن احتمال تعرض سفينة مملوكة لشركة HMM لهجوم في مضيق هرمز. في المقابل، قال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز أن حريقا اندلع في غرفة المحركات، مشيرا إلى أن سببه لا يزال قيد الفحص دون تسجيل إصابات. أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق خلال الساعات الماضية صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان سقطت قربها دون إصابات، إضافة إلى إطلاق عدد من الطائرات المسيرة نحو المنطقة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون المضي في مسار المفاوضات، مشيرا إلى اتصالات تمهيدية في واشنطن لبدء مفاوضات برعاية أمريكية، ومشددا على أن الدبلوماسية هي الخيار المطروح بهدف انسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى مع استعداد لبنان لتسريع المسار. من جهته، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت وتنفيذ قرار حصر السلاح، مؤكد

0: أن المفاوضات لم تبدأ وأن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل مع مواصلة العمل للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وفي الشأن المحلي أعلنت وزارة المالية وسلطة الضرائب في إسرائيل إقرار مخطط دعم المصالح المتضررة من الحرب مع بدء تقديم طلبات الدفعات المسبقة اعتبارا من الغد، ويمكن للمصالح المتضررة الحصول على سلفة تصل إلى 80% من التعويض المتوقع، فيما يبدأ تقديم الطلبات النهائية في 17 من مايو أيار. أعلنت وزارة الصحة وسلطة المياه في إسرائيل أن جودة المياه في جنوب بحيرة طبرية سليمة تماما عقب فحوصات أجريت بعد حادثة نفوق أسماك موضعية، وأكدت أن مياه الشرب آمنة ولا قيود على السباحة أو الأنشطة في البحيرة. حذرت شركة قطارات إسرائيل من حملة تصيد إلكتروني تنتحل صفتها عبر صفحة على فيسبوك، وتعرض حزم صفر مجانية بهدف سرقة بيانات بطاقات الائتمان، وأوضحت أن الحملة تستخدم صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي لخداع المستخدمين ودفعهم لإدخال بيانات شخصية على مواقع مزيفة، مشيرة إلى تحويل القضية للتحقيق لدى الشرطة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة غائما جزئيا إلى غائم وبارد مع رياح نشطة واحتمال هطول أمطار محلية في شمال البلاد ومركزها. أما غدا فيبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم دون تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلاتها الموسمية مع استمرار فرص أمطار خفيفة في الشمال والمركز. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: يتمتع بعض الناس بالصحة وطول العمر والذاكرة الخضراء ويبكون راضين متصالحين مع أنفسهم بعد ورغم عثرات الزمان. تتقاطع مع مثل هذه الحالة السيدة أم نزار سميرة كرمان دياب، ابنة 94، ابنة إبطن وحيفا وشفا عمر. أم نزار في منزلها الحالي في مدينة شفا عمر، وضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس ستأخذنا إلى مدينتها الأولى عروس الكرمل، مدينة حيفا، ومعها نتنقل بين بيروت ودمشق ويافا والناصرة والقدس وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرتها بصوت الزميلة رجاء كناني ونسافر.
1: ولدت السيدة سميرة قرمان دياب أم نزار في حيفا عام 1932 لأب فلسطيني الحاج طاهر قرمان ولأم تركية هي عالية صدقي. ترعرعت في حيفا ودرست في مدرسة راهبات الناصرة، لكن نكبة 48 قطعت مسيرتها ودفعتها مع عائلتها للجوء دام عام ونيف في بيروت. عام 1951 عادت سميرة دياب وعائلتها من لبنان تسللاً واستقرت في بلدة إبطن حيث مزرعة والدها، فاستأنفت دراستها في ذات المدرسة في حيفا، وبعد إنهاء الثانوية بسنوات قليلة زاولت مهنة التربية والتعليم في إبطن في مدرسة أقامها والدها على نفقته. وخلال ذلك تزوجت من ابن عمها كمال قرمان ولهما ولدان. بعد 10 سنوات تزوجت ثانية من طبيب لبناني بارز هو الدكتور موفق دياب الذي قدم من بيروت إلى حيفا قبل احتلالها عام 48 وبقي فيها

0: ولهما 3 أولاد. انتقلت وزوجها الراحل دكتور موفق دياب إلى شفا عمر عام 61، حيث عمل وتطوع كأول طبيب في شفا عمر وضواحيها. نشطت أم نزار اجتماعياً وكانت مركزة لتعليم الكبار في شفا عمر، وافتتحت صفوفاً لمحو الأمية، مثلما كانت فعالة في عدة جمعيات نسائية. تمتاز أم نزار بصحة ممتازة وبصفاء الذهن، وتؤكد على أهمية الرضا والتصالح مع الذات، وهي مقلة بالطعام ومواظبة على المطالعة وسماع الموسيقى وغناء الزمن الجميل.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: ست سميرة أم نزار، سميرة كرمان دياب، ابنة مدينة حيفا في الأصل وإبطن، وأنت الآن في مدينة شفا عامر. أول شيء بنقول لك شكرا على الاستضافة الحلوة، شكرا على كاس الليمونادة اللي ذكرني بالضيافة الفلسطينية البيتية الجميلة، قليل من السكر مع طعم صغير من مية الزهر، وهذا المذاق الجميل للحامض. قديش هذا عمره الليمونادة معك؟
3: وهي قديمة كتير، لأنه في الماضي كان المزهر ما عدا ما كانش موجود عندنا في فلسطين، كان ينجاب المزهر من لبنان، لأنه صيدة مشهورة بالمزهر. بناء عليه المزهر كان عزيز، كنا نعمل الليمونادة بطريقة مختلفة كليا. كان الحامض الحبة الكبيرة تنغسل نظيف وكل شيء، بعدين هي وقشرة تتفرم شقف ويحط عليها السكر وبإيديك، وإدعك إن كنت بتدعك، إدعك إن كنت بتدعك لحد ما تستخرج كل السائل اللي فيها مع السكر، بعدين تغسله أول مرة وتغسله كمان مرة مشان تعرف أنتوا أن أخذت استخرجت كل السكر والحامض، بعدين تصفي يطلع أحسن أطيب من هذا بكتير، لأنه هو بماخذ المزاهر الطبيعي اللي من قلب حبة الحامض.
2: جميل. هيك كان. وهذا المشروب التراثي الطيب المذاق ما فرقك من عقود؟
3: لا لا مزبوط، لا بس أنا لأنه خلص إيدي ما عادت شو عقود، كنت أعلى أنا في الشغلة، أنا وبنت عمي، إحنا التنتين أصغر تنتين من البنات، سميرة وسميحة، أنتوا عليكم لوموناضة، وعملوا إن كنتوا بتعملوا لوموناضة.
2: عزيزة بنتك اللي من نعطيها كل المحبة والتحية والتقدير، اللي كانت همزة وصل بيني وبينك، هي اللي عملت الليمونادة؟ أخذت شيء من إمها؟
3: يعني حتى لو بده ينكر الإنسان، هذا إشي غصب عنه، إشي ثمين كتير بيأخذه الإنسان، كتير بيأخذ من البيئة اللي تربى فيها.
2: جميل.
3: لا شعوريا
2: يعني راضي عن عزيزة كتير، أنت ما أخذ عزيزة منك كل ما ينبغي أن تأخذ البنت من الأم، بالثقافة، بالعادات، بالتقاليد، بالأداب،
3: حتى لو هي مش حاسة في هاي الأشياء، لكن لما الإنسان بيقارن نفسه مع غيره، أو بفوت على أوتيل، أو بفوت على بيت، حالا عنده نظرة معينة بتطلع هيك، بعرف وين هو موجود.
2: جميل. قبل ما نمضي معاك في هاي الرحلة الطويلة اللي نصل فيها صيدا وبيروت وحيفا ويافا والقدس وكتير محلات في البلاد ونصل على الشام، حديث ما شاء الله غني جدا، مسيرتك مسيرة البلد بل المنطقة بأكملها، خاصة انك انت ولدت في عائلة ثرية، عائلة اجتماعية معروفة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، تركت بصمة كبيرة على البلد، مش بس في حيفا ومش بس في البلد، انما في البلاد في المنطقة. ما شاء الله يغسل العين عنك، مواليد اكتوبر انت 32، يغسل العين عنك من توقع الخشب بنت 94، وكنا بين الجد والمزح بنحكي عن عزيزة بنتك اللي همزة توصل بيننا وبينك. بعدك بتحتفلي بعيد ميلادك لليوم؟
3: يعني لو بحبش احتفل فيه، بس انه لا، عزيزة بتعمل لي بتغطي وبتوطي وبتحضر كل اشي، يعني هلأ فطني في اشي لازم بتحضري،
2: بتغطي وبتوطي، يعني بتكفي وبتوفي،
3: بتكفي وبتوفي عن الكل، لكن بتحضروا الاشي بطريقة عملية، بطريقة
2: جميلة ومتواضعة،
3: جميلة ومتواضعة، حضارية جدا. وتلفت انتباه كل اللي موجودين اللي أنا بكونش عارفة فيهن أبدا. مثلا عيد ميلاد 90 كتير كان مفاجأة كبيرة كتير كتير إلي،
2: عملت لك لمة حلوة يعني،
3: كتير لمة حلوة، لكن التنظيم والترتيب اللي كان كتير كتير حضاري.
2: الله يحميك ويحميها. طيب ست من نزار، قبل ما نفوت في الحديث، وأنا طبعا كمان مرة بعدني بتمرجح بين الجد والمزح، بالإضافة إلى الجينات والوراثي، فيك تنطيني تب نصيحة لطول العمر، بلكي أنا أصل الـ 94 أصل الـ 100 ولا كيف؟
3: كون متصالح مع نفسك ومع ربك، أول مع ربك وبعدين مع نفسك، مصالحة صادقة 200% مع حساب ضمير كل ليلة قبل ما تنام، إن شاء الله دقيقتين. وصدق وآمن بتنام الليل الطويل. بعد اليوم بحكي لوحدة على التليفون بقول له بشتي أحلم بحدا أنا حابة أشوفه. أنا بعقلي بس بجيب البني آدمين وبتحدث أنا وياهن. أوقات ما بفتقد لشخصيات منهن

0: أصدقاء كتير وبدي معلومة معينة، هن المرجع كانوا بس هن مش موجودين عاد، بس هاي الدنيا.
1: طيب كنا احنا، انت من مواليد 1932، انت من مواليد حيفا.
0: نعم. بدي اقول لك انا كمان اشي من بداية الحديث، ليش انا قدرت ابرم كتير بالبلاد اللي حوالينا العربية، لانه انا اكبر بنت عند ابوي، وابوي ما كانش يقبل اسافر لاي محل الا باوتوبيله وشوفيره، امي معاه، لكن انا مش ممكن يتركني بتاتا.
1: طاهر كرمان الله يرحمه وسهل عليه.
0: طاهر كرمان.
1: طيب لما انت ولدت في حيفا ب32 وفي نكبة حيفا في مثل هذه الأيام ربيع 48، يعني عقود طويلة، 8 عقود تقريبا مرت من تلك الفترة لليوم، وانت ابنة 94، بتحس ابنزار بشيء من الاغتراب وهي في شف عمر أمام الجيل الجديد، العادات الجديدة، الأجواء الجديدة، مدينة مختلفة عن مدينة حيفا؟
0: بدك ترضى بالواقع، كل شيء تغير، بدك تحاول تتأقلم مع اللي موجود قدر المستطاع، أو أسكت لما أنت مش قادر تتأقلم مع الموجود، أسكت. جميل. خلي رأيك إلك.
1: طيب والدك طاهر كرمان، وكان كما كنا رجل
0: الحج طاهر كرمان، ما كانش يقبل إنه إلا إنه هو بحج، حتى بعته الملك عبد الله لقب بيك، بعد شكروا، كانوا أصدقاء، لأنه أبوي سكن لفترة قصيرة مشان يأسس فابريك الدخان بالأردن، طلب منه الملك عبد الله يروح لهناك وراح، وما كنتش أنا خلقاني، كانت أختي اللي أكبر مني، ولعدم وجود أطباء بعمان مرضت أختي، وبعت لها الملك، بعت لأبوي الملك عبد الله الدكتور الخاص تبعه، وهي كليتها كانت حصبي ومرضت، وإجابوها على حيفا يركضوا، كان بس صار كتير متأخر وتوفت، وحلفت أمي على عمان ما بترجع.
1: يا لطيف.
0: أبدا. بناء عليه رجع أبوي كمل المشروع تبعه، عاد لما الملك عبد الله بعته لقب بيك قال له متشكر كتير يا سيادة، كان أمير وقتها ما كانش ملك عبد الله، بس أنا بتشرف باسم الحج طاهر كرمان.
1: ما شاء الله.
0: هذا كان جوابه.
1: الحاج طاهر كرمان الله يرحمه وسهل عليه،
0: كان نائب، كان دائما يمضي اسمه طاهر كرمان، بس كان امضاءه دائما تبريكا للرسول محمد طاهر كرمان.
1: ما شاء الله.
0: هذا كان امضاءه.
1: جميل. كان نائب رئيس بلدية حيفا، وكان رجل أعمال معروف،
0: كان رجل أعمال معروف، وكان يبتعد كتير هو عن السياسي، لأنه بفترة تأسيس مشاريعه اللي ما إلها نهاية.
1: جميل. وأنتم بالأصل عائلة كرمان نابلسية، أجيتوا على حيفا في بدايات البدايات بحثا عن أفق اقتصادي، واستقرت العائلة فيه.
0: لا لا لا لا لا، لما إجا أبوي على حيفا كان ابن 10 سنوات، هو مؤسس عائلة كرمان.
1: مع مين إجا؟
0: إجا مع أمه وأربع خيات، هو كان معيل، أمه قاعدة على الماكنة تخيط، عنده أخ أصغر منه بسنتين. أبوي لما توفى أبوه كان عمره 4 سنوات، وفي أخوه اللي أصغر منه عمره 2، وأكبر منه في 4 خيات، وبتعرف كانوا بهداك العمر بنت 15 سنة يجوزوها.
1: إجا يتيم على حيفا ولا تيتم بحيفا؟
0: لا تيتم بنابلس. آه. إجا يتيم على حيفا، بنابلس كانوا، أمه قاعدة، إجا وقت طلعوا هو أمه على بعض، يعني هو الموجود كأنه رجال البيت، تتحدث معه هذا، قالها إسا مش إلنا نابلس، إسا لازم ننقل، هني أصلا هو من شويكي، قضى نابلس، مش نابلس، قضى نابلس شويكي، وبالأساس يعني استقر عليه إنه عائلة كرمان في بلد اسمها كرمان بتركيا، والأساس من تركيا.
1: أها.
0: كرمان.
1: الكاف هي بالأصل كاف.
0: كاف.
1: طيب.
0: وكمان بإيران هلأ عمال بكتب بلد اسمها كرمان نفس الإشي.
1: مزبوط.
0: إيران.
1: مزبوط، صحيح، مزبوط. فهاي القصة قصة لما يقال عن عائلة عصامية، هاي هي القصة، إنه والدك كان طفل صغير.
0: إذا العصامية تعلم لازم أبوي كان يكون هو أول معلم للعصامية. أبوي إجا وين؟ حيفا. حيفا يعني وين؟ الظاهر عمر، هذا هناك حيفا، خط ترين تحت بالبلد.
1: إحنا بنحكي على بداية الاستعمار البريطاني ولا بنهايات الحكم العثماني؟
0: يعني أنا سامعة عن دخول البريطانيين على حيفا، بس سامعة فيها كنوادر كأصص.
1: معناته نهايات الحكم العثماني.
0: نهايات الحكم العثماني لأنه كانوا يخبوهم في البيوت، العرب يخبوا الأتراك عندهم في البيوت، لأنه كانت دولة ظالمة، كانت وكانت بنهايتها.
1: طيب شو اشتغلت أنه بالآخر عمل هذا المجد وصنع هذا المجد وصار رجل؟
0: بلش من الصفر، من ابن 10 سنين يبيع عند جامع الجريني، وين بحيفا جامع الجريني اللي بنقال له هناك، هذا مخرج حيفا. وإيش كانت حيفا؟ حيفا كل تجارتها على الجمال، كل التجار ما فيش سيارات بتاتا. أبوي كان من أوائل الناس اللي جابوا سيارة على حيفا، هو واحد تاني من بيت المئاتي، كانوا صاروا البريطانيين هون. أصلا هي بريطانيا حكمت فقط 20 سنة لا أكثر ولا أقل، لكن كان أبوي كله على الجمال. بناء وين بدها تطلع من حيفا؟ بدها تروح تمرق شارع الشارع على شارع عكا تطلع من هناك.
1: شو اشتغل في البدايات؟ اشتغل في السوق؟
0: ما أنا جايتك ما اشتغلش بالسوق، بعده بيشتغلش بالسوق. كان يروح امه بالبيت مع بناتها، وهو يروح يجيب على فرش خبز وشوية زيتون وباب الجامع. يوم الجمعة بلش، بيوم الجمعة وقف لأنه الكل طالع من الجامع، الكل يشري خبز وزيتون وكليته. بعدين صار كل الوقت التجار طالع مع جمالها، الأربعة خمسة عشر جمال على الشام طالعين كليتين الطريق، اللي ناس يأخذ معاه هيك، اللي ناس زواته، اللي ناس هيك، صار يشكل زيتون أخضر زيتون أسود، إيش اللي ممكن ينحط، أكم فرش خبز، واللي معوش مصاري لا يعطي يقول له معلش تترك أماني، هذا يترك يحط الحطة تبعته، هذا يحط الزنار اللي حاطه على الأباز. أبوي ما كانش يكتب ولا يقرأ، صار بده يتعلم. إيش صار يمسك؟ صار يمسك الطباشير اللي يلاقيها على الأرض، الحجر الأبيض، ويكتب على إشي. صار يعلم بالأول، هذا يربط ربطة هيك، وعنده ذاكرة كأنها بنته طالعة إله، ويربط هذا هيك ويربط هذا هيك، هيك يعلم. بعدين صار يتعلم هيك، هو علم نفسه. وانت بتستغرب هذا الرجل العصامي، هالخط اللي بياخد العائلة اللي عنده، العمليات الحسابية الرياضية. معلش إذا أنت سامع عن مؤيد إبراهيم الشاعر، هو أديب وكان موظف مسك ميزانية بلدية حيفا كلها قبل أبخوشي، يعني أيامات البريطانيين طبعًا وبعدين طبعًا. كان مؤيد إبراهيم يمسك الورقة والقلم، وأبوي بعقله يعطي الجواب قبل ما مؤيد إبراهيم يخلص بالورقة والقلم.
1: ما شاء الله. مر على مدارس الحاج طاهر كرمان والدك؟
0: بالمكتب
1: فقط،
0: فقط في المكتب، فيش مدارس، بالمكتب وين بقعدوا خمسة أو عشرة
1: كتاب.
0: وبالمكتب بالعصاي هيك، هذا كتاب مثله هذا من كليته.
1: وصار وتصور وصار الحاج طاهر كرمان إقطاعي لو ألاف
0: لا الجنبة. صار الحاج طاهر كرمان حتى يترجم لك الإنجليزي اللي مترجم تبعه المحامي تبعه الخاص، هو باسمه جوزيف صهيون، متكلم بيأخذوا على بريطانيا لأنه شغله مع حكومة الانتداب، يأخذوا على بريطانيا لما يترجم له يقول له لا جوزيف أنت أنا مش هيك قلت، أنت عم بترجم غلط.
1: طيب كلمتين ست سميرة ام نزار كرمان،
0: لو ضليت احكي من اسا لكمان اسبوع بقدرش اوفي ولا اعطي ابوي حقه بتاتا من كل النواحي. هاي انت عم نحكي عن شق بسيط جدا.
1: هي هاي ملاحظتك بمحلة، بس عشان هيك بدي تعطينا تكرم علينا كمان دقيقتين عنه. هذا الطفل اللي اجى من نابلس وكان
0: نعم.
1: يتيم في بداية الطريق، وبشكل عصامي بدأ يعمل في بيع الخبز في حيفة، انه اصبح اقطاعي وصار رجل اعمال ونائب رئيس بلدية حيفة وإلى آخره. متى بدأ يراكم ثروته؟
0: مش ممكن تقدر تطلع لآخر الدرجة إلا بدك تطلع درجة درجة. كان خبز صار يطلع أنه في عنده أربع خيات، يأخذ إشياء تاني، يأخذ مثلا شربات الملح، ملح الإنجليزي، كان في شرب اسمه ملح إنجليزي يشربوها، كان يأخذ الشوال مثل ما هو على البيت، خياته قاعدين بالطحين والمي يعملوا اللفات، تنتين يعملوا لفات وتنتين يسكروا بهذا ويعمل العيار. هاي تنباع نقول بملينين، بملين اللي كانت العملة الفلسطينية بملالين، عشر ملالين بيعملوا قرش، وهيك كان. وصار يتقدم ومنه صاروا يجيبوا الحمص على البيت، خياته هن قاعدين ينقوا ويعملوا كلهم ينزلوا للبيع هيك، وعلى هيك وهيك بلشوا يعملوا، فتح وفتح الدكاني ويفتح دكاني ودكاني ودكاني،
1: لأنه صار تاجر كبير في مدينة حيفا اللي يستقبل بضائع من دول عربية.
0: بس كمان انت كان يدور، قل لي مين بتعاشر بقول لك مين انت. اول شيء يسكن بأرقى وبأغلى وبأرقى احسن احياء موجودة اينما كنا، ولا مرة سكن بحي اسلامي بالمدينة خلينا نقول تحت. انا كنت فقط على عيد مولد النبي يسمح لنا نروح بالأوتومبيل عند عمتي اللي ساكني عند عمود فيصل اليوم، هناك كان يبقى بيت عمتي، وهناك يمرقوا الكشافي بالدق والزمر والإشي احتفالا بعيد مولد النبي عليه السلام، عادي ما يأخذنا نروح ساعتين زمان نتفرج.
1: كل سنة كان يكون في حيفا مسيرة لمولد النبوي؟
0: طبيعي،
1: هذا مسيرة شعبية،
0: هذا إشي مسيرة شعبية، إشي ديني بسرش.
1: طيب ست سميرة، لما بنحكي عن والدك كمان كلمتين، صار تاجر وصار نائب رئيس بلدية، لو سألتك عن ذروته الاقتصادية، ذروة نجاحه الاقتصادية في مصنع الدخان، ولا قبل؟
0: هاي مشروع من مشاريعه. بالجملة كانت بدايته شراء

0: ابطن كان كمان لبيوت بحيفا. احنا مثلا بحيفا ما كانش كانوا ساكنين ب عارف حيفا القديمه تحت، بعدين صار اشترى وين شارع سيركن اسا وين سوق تلفيوت هناك، اشترى الارض وعمر بيت، وعمر بيت اربع طوابق، بعدين اشترى الارض اللي جنبه وعمر اكثر. وصار هيك انت لما بصير تنفتح بصير بعدين لما معروف صيتك وسمعتك وإشي بتقدر تقيم وتحط انت شطارتك. كان عنده اربع محاسبين قاعدين بالمحل دائما عندهم الغرفه تبعتهم، كل اخر اسبوع لازم يجوا هن ودفاترهم كلهم على البيت عند ابوي يعملوا حسابات هناك. كل اخر اسبوع بده يشوف الحسابات.
1: من ضمن مشاريع شركه التبخ كرمان ديك سلطي وهذا المصنع الدخان الكبير،
0: اول شركه فلسطينيه موجوده كرمان ديك وسلطي، كرمان ديك لبنانيه، هدول كمان لهم لا يزال املاك بحيفا. وهدول سنه 36 احنا هربنا من شارع سركن على عمارات الديك بشارع جنب بلديه حيفا. يعني
1: وصلتي
0: صلتي مسيحي هو ديك مسلم، والصلتي من
1: بده يكون من الأردن أصله، صلتي من الصلت. لا
0: لا
1: ولا مش بالضرورة؟
0: لا لا لا مش بالضرورة.
1: كم سيجارة كان يعمل المصنع في اليوم تقريبا؟
0: ما أعرفش هذا السؤال بتسألني إياه، ما بعرف. بعرف إنه كان هو المصنع الوحيد اللي موجود في فلسطين.
1: وين كان موجود؟
0: على الشارع، أنا بمرق عليه هو بين شارعين، دوبك اشترته المحل، أخذته بقروش دوبك، حتى سطحه مزفت ببلاط أحمر. أنا لما بمرق الشارع فوقاني بالأوتومبيل بطلع أشوف السطح تبعه. الشارع وين؟
1: في حيفا طبعا احنا بنحكي،
0: معلوم بحيفا وين قريب على دار المعلمين.
1: جميل،
0: بهديك هناك المحل. أما شو مصنع، مصنع هائل، ألوف من الموظفين فيها كلياته، ويزرعوا الدخان بإبطن، بعدين صاروا بالأول يستوردوه يجيبوه وهناك عنده.
1: طيب سؤال أخير عن الحاج طاهر كرمان والدك، كيف تنه امتلك هاي المساحة الكبيرة من الأراضي في إبطن اللي زرعت في الدخان وغيره؟
0: كان عنده بالنفش عنان، كان عندنا جبل كامل إبطن. هاي بتيجي إذا أنا بدي أقول إبطن كلها بالنسبة للجبل تبع النفش عنان، هداك يساوي أكتر.
1: جميل. طيب بهذا بسيرة الحاج طاهر كرمان الله يرحمه، سهل عليه قصة والدك كبيرة، ينعمل عنيها أفلام وكتب، بس أنا حوالي هيك نعطي شذرات عنه. وقلتي لي إنه يعني جزء من نجاحاته التجارية إنه كان على التليفون من حيفا قبل 48 يتصل بتجار في العراق وفي سوريا، يبيع أغراض من سوريا لمصر ومن سوريا للعراق والعكس صحيح. صحيح هذا الكلام؟ بهذا الحجم، بهاي المستوى،
0: بهذا الحجم كتير أكثر من هذا الحجم. الناس بتسافر على أوروبا لتشوف ولتتعلم. إحنا أبوي كان يجيب لنا أوروبا على البيت، مش إحنا نروح على أوروبا. أول شغلة إحنا كأطفال كان في البيت عنا عشية، وكان عنا واحدة للبيت، وطبيعي في كل البيوت بحيفا بالماضي كان في برا أوضة للغسيل، يوم الغسيل بتيجي غسلات من برا وتنتين معاهن مساعدات. هيك هذا الطقس، هاي نمط الحياة بحيفا بالمنطقة تبعتي. يعني
1: كنتوا من البيوت الأرستقراطية توب التوب في حيفا أنتوا؟
0: لا، كثار اللي كانوا هيكي. هاي البيئة تبعتنا، وهذا اللي خلقنا فيه، وهذا اللي تربينا فيه، وكله من تعب أبوي بذات الوقت. من ناحية تاني لما تنزل أي إشي جديد على السوق، مثلا لقيمة التوم الخضرة لما تنزل، قول يابا ما تنزلوش قدام بأولاد الجيران، يمكن هني بعد التوم الخضرة ما فتتش عبيتين. لما بتصير التوم الخضرة فاتعة كل البيوت، ساعتها بتقدروا لما نيجي من المدرسة بعد الظهر جوعانين وكل شيء، ندهن خبز ولبن وبالتوم الخضرة. لحد هالدرجة هو ملاحظ ويحس. وما تذكرش أنا إحنا كنا في بيتنا شي مرة وما عندناش أطفال أيتام، لأنه يكونوا موجودين في دير مسيحي، دير المسيحي يضرب تليفون لأبوي إنه في عنا بنات مسلمات مش عارفين وين أهليهن منين، يروح يبعث أبوي يشوف يجيب البنات عنا على البيت، وهيك يعيشوا معانا في البيت لحد ما يلتم أبوي على أهلهم.
1: لا لا،
0: كان من كل النواحي الدينية النواحي الاجتماعية أهم إشي كان عنده عطاء الفقير من كل النواحي.
1: جميل. طيب كمان كلمتين في هذا المجال، بتقولي إنه كان يشتغل على التلفون في تجارة إقليمية دولية، يعني كيف؟ شو يبيع من مصر للعراق لسوريا لفلسطين؟
0: شو بده يبيع؟
1: شو كان يبيع؟ شو كان يشتري؟
0: شو كان يبيع؟ كل إشي. يعني جيب التمر، التمر اللي يبقى مهما كناش نشوف ولا كنا نعرف انه التمر من حشا جوز وإشي بالعراق، كان التمر يبقى يتخلف ويتسمى مثل احلى علبة باكيت شوكولاتة انت عمالة بتشتري. كان يودي اخوه على العراق تجيب كذا كذا كذا، يروح على العراق ويجيب ويعمل كليته.
1: مين أخوه؟
0: أخوه عبد الرؤوف خرمان
1: كان يبيع

0: التمر من العراق لوين؟
1: لوين ما كان، لكل العالم، لمصر، لوين ما كان، لفلسطين، لكله. شو التجارة ما إلها حدود.
0: ومن سوريا؟
1: ومن سوريا شو كل شيء فيه بسوريا. سوريا بلاد خير وبلاد عز، كان ليش يطلع على سوريا ويروح ويجي.
0: جميل. نزار سيد الفاضل سميرة كرماني دياب، فاصل ونعود لسينا في هذا الحديث الجميل معك.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب.
3: مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
4: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
5: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
6: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي احكي.
5: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
7: احتواء مع روانش حوكس معان.
5: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
8: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
7: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء، وضيفتنا العزيزة اليوم نزار السيد الفاضل سميرة كرمان دياب، بنت مدينة حيفا، عروس الكرم لهذه المدينة الجميلة التي فارقتها منذ 8 عقود ولا تزال تسكنها وتعشق سيرتها ومسكونة بحبها. قبل الفاصل كنا قد توقفنا عند حياة والدك في الطول وفي العرض، كان له يعني مسيرة بصمة كبيرة في حيفا، رجل أعمال، رجل مجتمع، نائب رئيس البلدية في حيفا قبل نكبتها، قبل عام 48. بدي كنت أسألك عن المدرسة، هو حرم من المدرسة لأنه إجا طفل صغير يتيم من نابلس واستقر في حيفا، لكن أنت ربنا عوضه فيك أنك أنت استكملت دراستك ما شاء الله يخزي العين عنك، أنهيتي مراحل مختلفة من التعليم. بس قبل ذلك كنت قلتي لي بالفاصل انه بدك كمان تستكملي كمان كلمتين عن حياة والدك، تفضلي.
9: بعد ما بقدر رح اختصر، ابوي مثلا ما تقولش سميرة ولا غيرها، ابوي ودى كل اولاده على كل الجامعات اللي موجودة، كان في عنده اولاد في الجامعة اللي موجودة في صيدا.
1: بدي لي واحد واحد. طيب طالما بدك تفصلي مين وين
9: بصيدا مثلا،
1: مين
9: كان ابوي ودي واحد من اولاده وواحد من اولاد اخوه اللي بنفس العمر وبديهن على جامعات بصيدة، ما حرمش حدا من الجامعات. ودى درويش وواحد من أولاد عمي كمان، وديهن هدول على صيدة على الجامعة. ودى غيرهن على في جامعة في برمانة في بيروت، ودى على جامعة في برمانة في بيروت. بعدين صاروا ودي على، لما صار عندنا بيت في بيروت دائم، صاروا يروحوا على بيروت على المدرسة الابتدائية ببيروت. وهيك هو بصار. بعدين خلينا نقول لما تطلع، انت بتطلع بحيفة، هو كان يعرف مين عاشر أصدقاء كليتين الناس اللي هن بدن بيستفيدوا منه وهو يستفيد منهن كمان، يعني كلن على مستوى راقي من كل الطوائف اللي موجودة، إن كانوا يهود إن كانوا عرب وإن كانوا مسيحيين أو إسلام بغض النظر. أما في عنده كتير كمان كان أصدقاء من اليهود الروس اللي إجوا على هالولاد، مثلا دافيدا كوهن، وذاكر أن عبوي بكتابه بالحكي في فترة كمان بعرفش ليش انحبس دافيدا كوهن، أبوي كان فاتح البيت تبعه ومرته وبناته تنتين، يطلع له كل شيء بيحتاجه.
1: يعني لحديث 36 من نزار كانت علاقات العرب واليهود في حيفا علاقة طيبة؟
9: كانت علاقة طيبة 36 وبعد 36 يعني. بعد 36

0: قلت لي انه كمان عضو الكنيسة الصحفي المشهور اوري افنيري له قصة كمان عندكم.
1: اه كان في ساكن في بيتنا بشارع سيركن.
0: ولد في بيتكم وبيتهم كان يعني بيت اهله جار جيرانكم.
1: عندنا بيوت للاجار كتير احنا بشارع سيركن. عمارة خصوصي بيوت للاجار مش بيتنا بس. بيتنا جميل. احنا اربع طوابق إلنا احنا بيت غرمات بس العمارة اللي جنبنا إلنا لكن هي للاجار.
0: كان نائب رئيس بلدية حيفا الحاج طاهر كرمان. نعم. والدك عن كان. اي حزب ولا بشكل شخصي كان؟
1: لا بشكل شخصي.
0: حكيتي مطولا ام نزار سميرة كرمان دياب ما بدك تحكي عن امك؟
1: امي كسيدة بيت مثلها مثل غيرها مثل كل الناس الاشي اللي متطبق عليها.
0: مش انك بتحب ابوك اكتر من امك كاينة يعني؟
1: بقول لك اياها صراحة بحب ابوي انا بعد اذا بعد رب انا لما بقرأ الفاتحة الصبح بقرأ للرسول اول ولأبوي بعدين.
0: ما شاء الله.
1: ابدا لانه له فضل علي كبير وهذا حق انا او في له.
0: جميل.
1: ليش لازم انكره؟
0: امك تركية.
1: امي تركية.
0: عالية صدقي.
1: عالية صدقي.
0: شو جابها من تركيا من
1: اسطنبول؟ ولا هني خلقوا هون
0: على حيفا.
1: ولا ماتت وهي ما عرفتش تركيا.
0: شو جاب العائلة التركية من اسطنبول للبلاد؟
1: كعادة الاستعمار هني كانوا مثل مثل اليهود اللي اقول لك اقرب لك اياها اليوم يعني. والبريطانيين ما جابوش بس لكن هني حكام البلاد هوني وهني خلقوا بهالبلاد. امي ما عرفتش بلاد غير فلسطين.
0: وين تعرف عليها والدي؟
1: تعرف عليها عن طريق صديق إله اللي كان متجوز قرايبتها وهيك تعرف عليها.
0: طيب نروح على حيفا نوسع أكثر.
1: وسع اللي بدك إياه.
0: وين ولدتي في حيفا؟ في أي حي؟ طالما بتقول إنه أبوي كان عنده بيوت كثيرة في حيفا وغير حيفا حتى في بيروت كان في إله بيت.
1: بيته بالأجار اللي ببيروت بيته في الأجار.
0: طيب وين أنت ولدتي في حيفا؟
1: ولدت بشارع سيركن.
0: في أكتوبر 32.
1: نعم أكتوبر 31 أكتوبر 32 بالمستشفى الألماني بحيفا.
0: بالألماني مش
1: بالمستشفى الألماني لأنه أمي ما كانت تولد إلا بالمستشفى.
0: بينما كانت السيدات الفلسطينيات في حيفا يعني
1: لا ما كانش ناقصنا لا كانش ما كانش ناقص بحيفا دايات مؤهلات جدا جدا وفي كتار كانوا المستشفيات مليانة مستشفيات ولادي بحيفا. كان في المستشفى التلياني كان في المستشفى الألماني وهدول اللي أنا بتذكرها يعني.
0: يعني أنت ولدتي في بيت قريب على سوق تلبيوت اليوم في حيفا.
1: آها طبيعي ما كانش في سوق تلبيوت كان هناك حي سكني.
0: حي سكني
1: معلوم ما كانش في سوق تلبيوت.
0: طيب رحنا على المدرسة الابتدائية مدرسة رهبات الناصري.
1: لا رحت أنا على مدرسة الإنجليز أول مدرسة دخلت عليها هي قبل مدرسة رهبات الناصري هي ميوزيوم يمكن إسا
0: مدرسة ميوزيوم الإنجليزية
1: مدرسة هاي كان اسمها بريتش هاي سكول. مدرسة ثانوية مثلها رهبات الناصري بس هاي موجودة كانت كان أخوي موجود فيها بناء عليه أنا أروح مع أخوي وأرجع مع أخوي.
0: لأي صف ضليتي فيها؟
1: أنا ما صرفش صفوف على بس على صف البستان بس أبوي يمكن ست أشهر وأكثر وبعدين حجينا رحنا لما كان مع مدرسة تانية وعلى هالحال.
0: وين تروحت على مدرسة رهبات الناصري؟
1: مدرسة رهبات الناصري وكمان كنت مدرسة الكرمليت قبل رهبات الناصري.
0: شو مش مخلي مدرسة تزعل عليكي؟
1: حسب وين الحي اللي احنا نكون ساكنين فيه.
0: آها.
1: كمان.
0: طيب أي مدرسة في حيفا اللي أنت بتقولي تعلمت فيها أكثر سنوات؟
1: أكثر كل مدرسة رهبات الناصري.
0: رهبات الناصري.
1: نعم مدرسة
0: رهبات. أعطينا فكرة عن طلاب الطالبات للبنات كانت مش هيك؟
1: بس بنات. فقط بنات.
0: مين المعلمين المعلمات؟
1: بالماضي كانوا الرهبات كانوا يعملوا هيك للغة الإنجليزية المعلمة لازم تكون بريطانية وللغة الفرنسوية المعلمة لازم تكون فرنسية وبعدين هي المدرسة كانت تتعلم كل شيء باللغات الأجنبية إلا اللغة العربية. يعني اللغة العربية أنت تتعلم عربي تتعلم أدب تتعلم نحو تتعلم صرف تتعلم اللغة العربية نفس الشيء بالفرنساوي كلك عندك يوم للأدب ويوم للغة ويوم للشعر وهيك نفس الشيء للإنجليزي مع المعلمة الإنجليزية. يعني اللغة العربية كانت تعلم عند رهبات الناصري كلغة مثلها مثل اللغات الأجنبية.
0: أنهيت صف الثاني عشر في رهبات الناصري.
1: رهبات الناصري.
0: طيب وتعلمتي فرنسي يعني؟
1: تعلمت فرنسي طبيعي.
0: كيف فرنسي؟
1: لأنه ما كانش ممنوع تحكي عربي في المدرسة.
0: بعد معك شوية من اللغة
1: معلوم بعد معي إذا إسا بروح على فرنسا بدبر حالي بالفرنساوي.
0: ما شاء الله.
1: مش مثل الإنجليزي لا بس إنه لأنه بستعمل الإنجليزي أكتر بس إنه رهبات الناصري هي مدرسة للغات مدرسة ثانوية تخلص مثل البقروت يعني الشهادة الثانوية إنهاء المدرسة الثانوية وكان في اللي أصعب من الإنجليزي كان اللي ما صارت باليستاين يعملوا كمان باللغة العربية. اللغة العربية طبيعي وسيعة كتير كتير.

0: في شكر الخازن معلم من المعلمين الأخرانيين.
1: هو اللي علمك لغة عربية؟
0: هذا بالآخر بعد ما هجرنا بعد 48 ورجعنا.
1: قبل مين علمك أستاذ اللغة العربية؟
0: كتار يتغيروا مع كل صف.
1: مين متذكر من الأساتذة؟
0: ولا حدا متذكر منهم لأنه كان في كمان رهبات عرب اللي هن على مستوى وكانوا يعلموا.
1: المدرسة كانت للتلميذات فقط. من حيفا ولا كمان تلميذات؟
0: لا عندك يجوا لها من يافا، عندك اسم داخلي كبير كتير
1: من يافا القدس.
0: من يافا يجوا ومن كل ومن عكا يجوا كمان يكونوا داخلية، أما من يافا كان في عدد كتير كبير بيافا يجي ومشان اللغات، ومش رغم انه مش ناقصهم بيافا مدارس ولا لغات بيافا.
1: يعني كانت بهذيك المدرسه يا ست سميره كرمان دياب ام نزار لمن انضم الينا الان، كانت مدرسه ارستقراطيه.
0: اسم يعني الله عليك، تطلع على بنايتها بتحكي عن حالها، بنايتها لليوم بعدها بنايه واقفه مثل القلعه بوجه الجبل، وبعدها المدرسه مدرسه بس المستوى اختلف.
1: يعني كانت احسن مدرسه في حيفا قبل النكبه مدرسه رهبات الناصر.
0: معلوم احسن، وصلت لدرجه انها هي احسن مدرسه، صاروا ينتقلوا من الانجليش هاي سكول يجوا لهناك بسبب انه بدهم يتعلموا شيء ثاني.
1: طيب لو سالناك عن الحياه الاجتماعيه في حيفا مثلا، الاعراس، المناسبات الاجتماعيه
0: كثير حلوه، بتختلف من فئه لفئه، عند الاسلام بتختلف، عند المسيحيه بتختلف، بس على الاجمال بيكون في اكثر عند المسيحيه اقل الفصل بين النساء والرجال، عند الاسلام بيكون اكثر في فصل بين النساء والرجال.
1: بتقولين على شيء عرس بهذيك الفتره؟
0: يعني بقول لك انا تجوزوا اثنين من اخوتي على ايامات قبل 48، في سهره في البيت كانت تيجي مطربة من الإذاعة الفلسطينية كانت تغني بالإذاعة، هي اللي إجت أحيت الحفلتين بالليل، سهرة نسائية بتفتح الأبواب اللي بنفتحوا على بعض، نصف كراسي هيك تيجي هي والفرقة تبعت محطة الإذاعة.
1: وكانت الحفلة تقتصر على النساء فقط؟
0: على النساء فقط، يقعدوا بيسمعوا إيش، يقوم يرقص كليته، واللي كانوا يقدموا مثلا سطت واحد تجوز بالشتاء واحد كانت بالصيف، بالصيف برا يجي بياع البوزة مع كل عدة البوزة معه، وبالكاسات يتقدم للكل هذا وحلويات. لا مش هذا هو، يمكن يوزعوا علم عرايس وكليته.
1: ما لا. في زي اليوم عشاء وخمستاشر ألف وجبة في الليلة
0: لا لا لا، هذا اختلف الداتك شو ليته، هذا هاي ليلة سهرة النساء هي بعدين الرجال لحال سهرتين. وعند المسيحيين بيكون الاشي مكبر اكتر، لانه عند الاسلام حتى لو كان رجال بس ما بحطوا مشروب، بكون اكل وبكون وجبات هيك. لما بتعزم انت للسهرة عازم على سهرة، لما بتعزم على العشاء انت عازم ساعتها في طاولة وصفرة وكل ايتها.
1: طيب يا ست سميرة، لما بتقولي كانت سهرة العروس او العريس وفي سهرة للنساء والاخر، سهرة الرجال كان يجي كمان مطرب اللي يحيي الحفلة؟
0: لعند الرجال لا، إيه مثلا أنا إخوتي لا، لدرويش الكبير ما كانش في هاي الموضة، لما لا بس وقت صالح كان عمل له أبوي في حفل بإبطن، ومن مساحة كتير مسافة كتير بعيدة قبل ما يوصلوا لجوا لإبطن كان في خيالي على الخيل، وجوا كان في حلاي عمالة بتحدي والشباب عمالة بتدبك، وبعدين نعمل له سهرة مطنطنة قد ما بدك تقول، إيه بدون مشروب.
1: طيب بدون مشروب بسيرة العراس
0: بس عشا خرفان محشية كلها خرفان على هالشكل هذا هيك الأكل.
1: طيب بسيرة الحفلات، لما إجت أم كلثوم على حيفا أكثر من مرة أو عبد الوهاب،
0: وإجا يوسف، وإجا يوسف فهبي،
1: يوسف
0: وإجت أمين رزق
1: للمسرحية، وأمين
0: رزق أمين رزق.
1: في لك ذكريات مع هاي الأحداث مع هاي الزيارة؟
0: وكانت وقتها صارت الإشي مناوشات مبلشي، يعني مش أمان إنك تروح وأمان إنك تروح، وكان الإشي يبقى بالصيف لأنه يبقى الإشي مفتوح مشان يوسع محل أكتر، والإشي كان بأي منطقة يا سميرة؟
1: في سينما دور ولا في قاعة سينما؟
0: لا لا لا لا لا لا لا, لا. يعني بالبلد التحت بحيفا هناك كان في سينما اللي تفتح بس بموسم الصيف يمكن وهيك، بس أنا ما كانش خلينا أبوي أروح،
1: كان محافظ
0: لا يروح اللي أكبر.
1: هو ما راح لحفلات أم كلثوم؟
0: كان يروح على مصر ليحضر أم كلثوم أبوي
1: أكثر من مرة،
0: أكثر من طبيعي، عنده شغل بمصر، يركب هالترين من حيفا كأنك فيها بمصر.
1: طيب
0: بالنهار يقضي شغله وبالليل يحضر أم كلثوم أو إشياء تاني أو مسرحيات.
1: طيب أنت ركبت القطار في حيفا قبل 48؟
0: معلومة ركبت القطار، رحنا على البهجي،
1: هاي هي
0: بس هاي لوين بدي أروح؟
1: على الشام على
0: لا لا لا لا لا لا شو أنا قديش قدي بروح على الشام انا.
1: ما كان ياخذك معاه؟
0: ما كان ابوي لما بيروح على الشام بيروح

0: بتروح بتحبيه قد بحر حيفا.
1: ابوي لما بده يروح على الشام بيروح باوتومبيله مش مع شوفيره مش بالترين
0: كمان
1: معلوم طبيعي. تفضل شو عم تحكي انت؟
0: نحكي عربي.
1: والله مش عربي هذا. لما بده يطلع من هون لبيروت احنا كيف بنطلع؟ كنا نركب بهالاوتومبيل 4-5 في الاوتومبيل من هون لسعد زمان انت بالنقوره الانجليزيه 5 دقائق بالنقوره الفرنسويه نص ساعه انت في بيروت كل عام وانت بخير. هيها
0: طيب بدك تاخذينا على السوق سوق الشوام بحيفا؟
1: سوق الشوام صعب. أنا بتمنى لو أنا عرفته مظبوط. أنا عرفته كتير قليل كتير كتير قليل لأنه هاي المنطقة كانت شبه مش محرمة مش إلنا اللي يروحوا اللي أكبر. أما إحنا ما إلنا شغل. إحنا لما بدنا نروح أنا شخصيا بهداك العمر يخدني أبوي مع بنت عمي ونخدنا بيروح على محل سفينة بحيفا. هناك كل شيء بضاعة جاهزي غير جاهزي أرقى ما فيه موجود بحيفا نشتري من عنده.
0: شو اسمه المحل؟
1: سفينة.
0: طيب هذا وين سوق شوام كان؟
1: هذا سوق شوام ما كانش جنب ساحة الحناطير اليوم. كيكار باريس يعني هي.
0: أيوة. طيب شو كان يبيع يعني يمتاز فيه أهم ما كان موجود في سوق شوام؟
1: فيش إشي ما فيش يعني بقولون في شغلتين معروفين بحيفا نعيم العسل وسوق شوام. نعيم العسل كل شيء مخطر في بالك مفقود بدك تدور عليه عند نعيم العسل موجود.
0: متجر كبير.
1: متجر كبير وكله هيك دخريق صغير رجال واحد فيه هاي دكان لشخص فرد لحاله من عند نعيم العسل.
0: طيب
1: بين البيوت
0: وسوق شوام.
1: وسوق شوام هذا سوق مادد من أول الشارع لآخره كل دكان الشكل والناس عارفة شو بدها.
0: بس أغلب أو طابعه كان ملابس.
1: شامي
0: ملابس
1: ملابس ملابس وقنادر وبوابيج وأبائيب شامية وأشكال وألوان كل إشي اللي بدك إياه بس شامي.
0: جميل. طيب على البحر بدك تاخذين على البحر ولا كانت النساء بهذيك الفترة قبل 48 محرومات كمان من البحر مش بس من أم كلثوم؟
1: كنا نروح قبل 48 قدام مستشفى الحكومي قدام مستشفى رمبم كان أبو نصور هذا المحل. هذا هلأ تابع يمكن لرمبم. هو
0: كان في حينه مستشفى حمزي؟
1: لا كان مستشفى الحكومي. الدكتور حمزي هو لبناني وجارنا بالبيت بالسكن بحيفا بشارع الألمانية. هو بدرزي المذهب وهو كان مدير المستشفى الحكومي اللي هو رمبم.
0: جميل.
1: وضل هو جراح بالأساس ومرته حلوة بنته واحدة من بناته بنت صفي كانت. وهو إنسان اجتماعي جدا شخصية مرموقة بكل حيفة من إسلامها ومسيحيتها. إنسان بحب النكتة جميل ملسن بحب الحياة الاجتماعية وطبيب ناجح. كان بناته معانا في المدرسة رهبات الناصري يطلعوا ينزلوا على إجريهن لأنه إحنا قرام على الرهبات الناصري.
0: طيب ست سميرة كرمان دياب من نزار هذا يعني هيك موجز إخباري عن مدينة حيفا في هذيك الأيام. لما بتقولي والدك كان يروح بالأوتومبيل بسيارته مع شوفيره على دمشق مثلا أو على بيروت كان في كثير سيارات في حيفا؟
1: لا ما كانش في كثير سيارات بحيفا كثير قليل السيارات بحيفا.
0: طيب بصيرت الدكتور حمزي اللي جاء من لبنان وكمان شوية رح نتحدث عند حياة زوجك كمان الدكتور موفق دياب كانوا كثار اللبنانيين في حيفا في الفترة هاي قبل النكبة؟
1: المظبوط أنا بعرفش قديش في عائلات لبنانية بحيفا. كان في سوريين بحيفا أيوة بس لبنانيين بفتكرش كان في ما أظن إنه كان في لبنانية بحيفا. في ممكن يهود لبناني اللي اجوا على حيفا سكنوا أيوة. أما
0: يعني كنا زوجك الدكتور موفق دياب
1: لا هو اجى بسنة 46 لمشروع تاني هذا
0: أوكي.
1: مشروع إنعاش القرية الفلسطينية.
0: طيب المهم
1: أما إحنا مثلاً قلت لي عن الحياة الاجتماعية يعني أنا بدي أقول عزمتني بنت صفي على عيد ميلادها قبل بجمعة بدي أقول لأبوي أنا بعد جمعة معزومة على عيد ميلاد نقول مروسة عشان واحدة بنت صاحباتي بده أول يدور أبوها مين محامي إمها هيك بده يدور بعدين يقول لي آه أو لا
0: كان يعمل دراسة بالأول.
1: طبيعي دون شك بده يشوف بنته على بيت مين رايحة هذا هذا هذا واجب.
0: حلو
1: هيك هاي طريقة هاي نمط الحياة. هاي
0: في بعد صديقات من أيام الطفولة والصبا من حيفا معك إلى اليوم شيء؟
1: لا لا لا بالوقت اللي هجينا كليتها لما رجعنا وقت بعد 48 ولا واحدة
0: أبدا
1: لا كله هج كله هج.
0: طيب اليوم أنت ساكني في هذا البيت لحالك وبصيرة الصديقات وإلى آخره هون إلك صديقات في شفعمر؟
1: كثير

0: انت البص الخمسين يطلعهن مضوا النهار عنا بإبطن أكل وشرب وعصروني وكل إشي وللساعة أربعة يرجع البص ينزلهن. هذا مرة بالسنة.
1: جميل. طيب تاخدين على إبطن دورنا السيك تاخدين على رحلة لما أنت بتقولي كان يعني مزرعة في إبطن خضينا لهناك للي ما بيعرف.
0: أبوي يعني المزرعة هو عم بينفتح وكان ينفتح مشان هيك كان يعرف يختار أصدقائه من الطبقة المثقفة. مثلا كان بيت صهلوني كتير كتير أصحابه. في شغلة لازم نذكرها عن حيفا إنه إحنا معظم المثقفين في حيفا بغض النظر شو مذهبهن إن كان حتى يهود إسلام ولا مسيحية التعليم كان يروح على الجامعة الأمريكية في بيروت. كله المرجع للجامعة الأمريكية ببيروت. كل الأطباء والدكاترة والمحامية كله من هناك جاي. بيت صهيون بالذات هذا بيت كان ما عندناش كان عندنا 9 شباب ما عندناش ولا بنت.
1: من حيفا.
0: من حيفا. وين البريتش ميوزيوم كان يبقى يعني وين بيت هاجيفن قدامه تمام هناك بيت صهيون ساكنين. هاي
1: راحوا تعلموا في الاي يو بي في الجامعة الأمريكية.
0: الجامعة الأمريكية وهذا عندهم 9 شباب.
1: 9 راحوا على الجامعة الأمريكية في
0: بيروت. 9 المحامي جوزيف صهيون أخو اللي أصغر منه موريس صهيون دكتور أطفال واحد تاني دكتور صحة وكل ييتن مثقفين بيت تروح لعندن أبوي يروح لعندن بالجمعة مرة مرتين بالليل يتجمعوا يقعدوا يسهروا ويضحكوا ويلعبوا شدي على الشد البسيطة اللي كانت اللي عارفه شو بسموها واللي هي ويرجع يسهروا هيك والجو عاد بيت علم منفتحين كل هالمثقفين متعلمين. جوزيف صهيون تجوز ما تجوزش من حيفا ما لقاش اشي الكبير ابن هين تجوز مرته مصرية طلعت مصرية انسانة بتحب نكتي جميلة الشكل روحها خفيفة اجتماعية يعني كل ما في عند ابوي عزيمة دغري ابوي يقول لا ضل هي جاي هي توقف لترتيب الزهور بقط السفرة لترتيب السفرة تكون يعني احنا بإبطن طاولة الاكل بتاخد لها يمكن 70 كرسي عليها من كل الشقات تتكمل والشراشف تغطيها هي توقف يعني المغسل تضايقها انه منظر المغسل بقط السفرة بشع هي تعبيها كلها بالزهور وتنزل من هوني انساني راقي جدا
1: ايدين من ذهب
0: ايديها من ذهب
1: بتذكري اسمها
0: بس هذا بده بدك انت يكون عندك هاللفتة انك انت تشوف انت عندك ايدين من ذهب
1: بتذكري اسمها بقول
0: لا هاي مر جوزيف صهيون نسيت شو اسمها
1: مصرية بس طيفة على خيالك وكل حركاتها وتفاصيلها بمخيلتك طيب لما بتقولي انه مصر والقاهرة وبيروت بالنسبة للمواصلات بتقولي كانوا يروحوا يدرسوا في الجامعة الأمريكية في بيروت المواصلات في الفترة هاي في حيفا الفلسطينية قبل 48
0: تاكسيات
1: قطار وتاكسيات وباصات
0: تاكسيات فيش باصات تاكسيات
1: ما كان باص لبيروت
0: بركي كان في باص بعرف ايش بس بعرف انه الكل يروح بالتاكسيات واحنا عندنا بالعيلة يوديهن الاوتومبيل يوصلهن يعني اكثر من واحد بيعبوا ملات الاوتومبيل ارخص الاوتومبيل يوصلهن وبيرجع
1: جميل
0: واللي يطلع ابوي هو بنفسه على الجامعة يحاسب عن كل واحد من اول السنة لاخرها ويدراجة
1: طيب انت انهيت الصف الثاني عشر في رهبات الناصري في حيفا اي سنة
0: سنة اللي بعد
1: يعني مع النكبة انت
0: بعد النكبة رجعنا باخر 49 احنا
1: وكملتي
0: ما كانش في مدرسة ما كان مدرسة كانت مسكرة فيها شو طلاب ولا فيها حدا لحد ما عرفنا لكل لملم اقتنع ابوي بفكرة المدرسة وننزل ما فيش لحد ما كمان غيرنا ينزل من هون مش في عمر كان في 2 ينزلوا على حيفا يضلوا يسألوا المدرسة في كم حدا من اللي بحيفا الكل بده يرجع بعدين رجعنا على المدرسة صرنا نقعد 5 صفوف بغرفة واحدة هذا بقول لك كم طالب رجع على المدرسة أنجع 10 اللي رجعنا 5 صفوف بغرفة واحدة وراهبي
1: على أنه تهجرت البلد
0: راهبي اللي عنده إلمام باللغات اللي لازم اتعلم تمرق من كل بنك لبنك لبنك لبنك وكله
1: وانت اليوم بعد مسافة 8 عقود انت مديني لمدرسة رهبات الناصري بتقول انه كان فيها نظام فيها إخلاص وفيها اختصاص مستاذ اللغة العربية لازم يكون عربي أستاذ اللغة الإنجليزية أستاذ اللغة الفرنسية فرنسي
0: يعني بالآخر كمان كمل إجا شكر الخازن لما رجعنا بعد 48 لما انفتحت كنا بال50 فتحت والرهبات كل واحد يتعلم بالاختصاص تبعها هذا اللي موجود
1: جميل
0: وبعدين من هون

0: عامر ابراهيم الدر بده يقدم الشهاده الثانويه، فش هون ابدا قطعيا، جرب راح هرب من هون على الاردن، راح على لبنان تهريب، اعتبروا غايب، صادروا اراضي بعدين
1: وصفى في امريكا
0: وتوفى هناك.
1: صحيح، الله يرحمه وسهل عليه. سيد الفاضل سميرة كرمان دياب ام نزار، ننهي هذه الحلقة الأولى معك، الشكر الجزيل لك وشكر للزميل الياس مرجي اللي رافقني في هذه الزيارة لبيتكم في شفا عمر، وشكر طبعا لبنتك كريمتك عزيزة دياب اللي كانت همزة وصل بيننا وبينك. في الحلقة القادمة سنستأنف هذا الحديث معك عن حيفا ونتشعب أكثر إلى بيروت وعن ما حصل بعد ذلك في بقية المحطات، فبدنا أشكرك وكلك ينطيك ألف عافية، ونقولك يا ست سميرة دربك خضراء طولة العمر ويعطيك كل اللي بتتمنيه وبتحبيه.
0: الحمد لله.
1: ونقول شكرا لكل من استمع وأصغى إلينا، على أمل اللقاء بكم في عدد جديد من خارج دول في الأسبوع القادم لنستكمل هذا الحديث في الحلقة الثانية من هذا البرنامج. يعطيكم العافية وشكرا، إلى اللقاء.

0: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
1: هاي تقنية الفار خطورتها،
0: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا في

0: الخطية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.
1: لكل وحدة واقفة وراي أو جنبي أو على الدرج أو ورا الزاوية أو بالطريق للشغل أو بدكانة الحارة أو بالنسبة لكتير من النساء، الغميضة مش لعبة، التخباي هي صراع يومي للبقاء. تعرفي على وحدة مسقاف من خدمة مصلحة السجون اللي هدفها ترجع الاستقلال والأمان لضحايا العنف. من اليوم أطلبي من المحكمة أمر حماية مع رقابة مسقاف التكنولوجية واللي بتشمل سوار إلكتروني، وإحنا راح نهتم إنك تبقي محمية وبأمان. ابحثي عن وحدة مسقاف في جوجل.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
4: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. وعيد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في دولة الإمارات على خلفية هجوم صاروخي، وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية ما وصفته بالتصعيد الخطير، معتبرة أنه تهديد مباشر لأمن الدولة واستقرارها. من جهته أفاد المكتب الإعلامي في الفجيرة بإصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية جراء استهداف منطقة الصناعات البترولية. وكان قد أكد قائد الجيش الإيراني إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الإمارات، معتبرا أن أمن مضيق هرمز خطا أحمر، ومشيرا إلى أن الرد جاء بعد اقتراب مدمرات أمريكية من المنطقة. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول إماراتي أن أبوظبي تتوقع هجوما أمريكيا إسرائيليا على إيران خلال 24 ساعة. أكد الجيش الأمريكي أن إيران شنت هجوما باستخدام صواريخ ومسيرات وزوارق صغيرة استهدفت سفنا تجارية وعسكرية للولايات المتحدة في منطقة مضيق هرمز. وأضاف الجيش الأمريكي أن القوات الأمريكية دمرت 6 زوارق إيرانية حاولت الاقتراب من السفن، محذرا من ضرورة ابتعاد القوات الإيرانية عن الأصول العسكرية الأمريكية. أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق خلال الساعات الماضية صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان سقطت قربها دون إصابات، إضافة إلى إطلاق عدد من الطائرات المسيرة نحو المنطقة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون المضي في مسار المفاوضات، مشيرا إلى اتصالات تمهيدية في واشنطن لبدء مفاوضات برعاية أمريكية، ومشددا على أن الدبلوماسية هي الخيار المطروح بهدف انسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى مع استعداد لبنان لتسريع المسار. من جهته شدد رئيس الحكومة نواف سلام على تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت وتنفيذ قرار حصر السلاح، مؤكدا أن المفاوضات لم تبدأ بعد وأن اتفاق وقف إطلاق النار لم ينفذ بالكامل، مع مواصلة العمل للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وفي الشأن المحلي، أعلنت وزارة المالية وسلطة الضرائب في إسرائيل إقرار مخطط دعم المصالح المتضررة من الحرب مع بدء تقديم طلبات الدفعات المسبقة اعتبارا من الغد. ويمكن للمصالح المتضررة الحصول على سلفة تصل

0: يصل إلى 80% من التعويض المتوقع، فيما يبدأ تقديم الطلبات النهائية في 17 من مايو أيار. أعلنت وزارة الصحة وسلطة المياه في إسرائيل أن جودة المياه في جنوب بحيرة طبارية سليمة تماماً عقب فحوصات أجريت بعد حادثة نفوق أسماك موضعية، وأكدت أن مياه الشرب آمنة ولا قيود على السباحة أو الأنشطة في البحيرة. حذرت شركة قطارات إسرائيل من حملة تصيد إلكتروني تنتحل صفتها عبر صفحة على فيسبوك، وتعرض حزم سفر مجانية بهدف سرقة بيانات بطاقات الائتمان. وأوضحت أن الحملة تستخدم صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي لخداع المستخدمين ودفعهم لإدخال بيانات شخصية على مواقع مزيفة، مشيرة إلى تحويل القضية للتحقيق لدى الشرطة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم وبارد مع رياح نشطة واحتمال هطول أمطار محلية في شمال البلاد ومركزها. أما غدا فيبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم دون تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أقل من معدلاتها الموسمية مع استمرار فرص أمطار خفيفة في الشمال والمركز. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
2: مبروك بيتك الجديد.

الغربية الشارع الرئيسي. للتواصل 04-638-3001. أزياء عثمان عثامني، العنوان الرسمي لأناقة العرسان.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ ما وصفه بمشروع الحرية، مشيرا إلى أن طهران بدت مرونة أكبر في مفاوضات السلام. وأضاف ترامب أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر، مؤكدا امتلاك بلاده قدرات عسكرية متقدمة، ومشددا على أن الخيار المطروح إما التوصل إلى اتفاق أو استئناف العمليات القتالية. أدانت وزارة الخارجية الإماراتية ما وصفته بالتصعيد الخطير، معتبرة أنه تهديد مباشر لأمن الدولة واستقرارها. من جهته أفاد المكتب الإعلامي في الفجيرة بإصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية جراء استهداف منطقة الصناعات البترولية. ونقلت شبكة CNN عن مسؤول إماراتي أن أبو ظبي تتوقع هجوما أمريكيا إسرائيليا على إيران خلال 24 ساعة. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع بأن منظومة دفاع جوي إسرائيلية نشرت في الإمارات فعلت لاعتراض صاروخ إيراني، ويأتي ذلك بعد تقارير عن نقل إسرائيل بطارية القبة الحديدية مع طاقم لتشغيلها إلى الإمارات. رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب على خلفية التطورات الأخيرة في الخليج وتعرض الإمارات لهجمات صاروخية دون إدخال تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن. ورجحت مصادر إسرائيلية أن تسعى إيران إلى حصر التصعيد في منطقة الخليج في ظل التطورات في مضيق هرمز، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لاجتماع يوم الأربعاء بعد تأجيله مرتين. أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق خلال الساعات الماضية صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان سقطت قربها دون إصابات، إضافة إلى إطلاق عدد من الطائرات المسيرة نحو المنطقة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون المضي في مسار المفاوضات، مشيرا إلى اتصالات تمهيدية في واشنطن لبدء مفاوضات برعاية أمريكية. من جهته شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف إسلام على تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت وتنفيذ قرار حصر السلاح مع مواصلة العمل للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وفي الشأن المحلي، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بجروح طفيفة جراء دهس مركبة لمشاة في بئر سبع، كما أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما وامرأة تبلغ نحو 40 عاما بجروح طفيفة إلى جانب مصابين آخرين، حيث نقلوا إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. أعلنت وزارة المالية وسلطة الضرائب في إسرائيل

0: إقرار مخطط دعم المصالح المتضررة من الحرب مع بدء تقديم طلبات الدفعات المسبقة اعتبارا من الغد، ويمكن للمصالح المتضررة الحصول على سلفة تصل إلى 80% من التعويض المتوقع، فيما يبدأ تقديم الطلبات النهائية في 17 من مايو أيار. حذرت شركة قطارات إسرائيل من حملة تصيد إلكتروني تنتحل صفتها عبر صفحة فيسبوك وتعرض حزم سفر مجانية بهدف سرقة بيانات بطاقات الائتمان، وأوضحت أن الحملة تستخدم صورا مولدة بالذكاء الاصطناعي لخداع المستخدمين ودفعهم لإدخال بيانات شخصية على مواقع مزيفة، مشيرة إلى تحويل القضية للتحقيق لدى الشرطة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم وبارد مع رياح نشطة واحتمال هطول أمطار محلية في شمال البلاد ومركزها. أما غدا فيبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع استمرار فرص هطول أمطار خفيفة في الشمال والمركز. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: سحر أرقى المفروشات، أنا قفي الموديلات.
1: مبروك بيتك الجديد.
2: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل، وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين، برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد، الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام

0: السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
2: طبعا إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: يلا على عزرائيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزرائيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزرائيلي في أنحاء البلاد. عزرائيلي، متعة لكل العيلة.
4: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ ما وصفه بمشروع الحرية، مشيرا إلى أن طهران أبدت مرونة أكبر في مفاوضات السلام. وأضاف ترامب أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر، مؤكدا امتلاك بلاده قدرات عسكرية متقدمة، ومشددا على أن الخيار المطروح إما التوصل إلى اتفاق أو استئناف العمليات القتالية. أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الهجمات الإيرانية على الإمارات، وصفا إياها بتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة، فيما أدانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجمات واعتبرتها تهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها. من جهتها أعلنت وزارة التعليم في الإمارات اعتماد التعلم عن بعد لضمان سلامة الطلبة والهيئات التعليمية. أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع بأن منظومة دفاع جوي إسرائيلية نشرت في الإمارات فعلت لاعتراض صاروخ إيراني. يأتي ذلك بعد تقارير عن نقل إسرائيل بطارية القبة الحديدية مع طاقم لتشغيلها إلى الإمارات. رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب على خلفية التطورات الأخيرة في الخليج وتعرض الإمارات لهجمات صاروخية دون إدخال تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن. ورجحت مصادر إسرائيلية أن تسعى إيران إلى حصر التصعيد في منطقة الخليج في ظل التطورات في مضيق هرمز، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لاجتماع يوم الأربعاء. أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه جرى اعتراض هدف جوي مشتبه به في منطقة عمل القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان دون تسجيل إصابات. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة مسيرة تابعة لحزب الله في منطقة عمل القوات الإسرائيلية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون المضي في مسار المفاوضات، مشيرا إلى اتصالات تمهيدية في واشنطن لبدء مفاوضات برعاية أمريكية. من جهته شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت وتنفيذ قرار حصر السلاح مع مواصلة العمل للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وفي الشأن المحلي، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بجروح طفيفة جراء دهس مركبة لمشاة في بئر سبع، كما أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما وامرأة تبلغ من نحو 40 عاما بجروح طفيفة، إلى جانب مصابين آخرين حيث نقلوا إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج. من جهتها أعلنت الشرطة اعتقال سائق المركبة وهو من سكان عرعر النقب للاشتباه بقيادته تحت تأثير الكحول. أعلنت وزارة المالية وسلطة الضرائب في إسرائيل إقرار مخطط دعم المصالح المتضررة من الحرب مع بدء تقديم طلبات الدفعات المسبقة اعتبارا من الغد، ويمكن للمصالح المتضررة الحصول على سلفة تصل إلى 80% من التعويض المتوقع، فيما يبدأ تقديم الطلبات النهائية في 17 من مايو أيار. أحوال الطقس.

0: يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى غائم وبارد مع رياح نشطة واحتمال هطول أمطار محلية في شمال البلاد ومركزها. أما غدا فيبقى الطقس غائما جزئيا إلى غائم مع استمرار فرص هطول أمطار خفيفة في الشمال والمركز. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
1: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
0: ليه شو عندهن؟
1: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني، تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
0: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
1: طبعاً، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
2: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: يلا على عزري إيلي، متعة شراء لكل العيلة، مشتريات، حملات، مطاعم وأجواء. يلا على عزري إيلي عكا، حيفا، الرملة والنقب وجميع كانيونات عزري إيلي في أنحاء البلاد. عزري إيلي، متعة لكل العيلة.

0: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: فحص دقيقة بيمنع حريقة. كيرن كيامة لإسرائيل تذكركم، إشعال النار في الغابات فقط في الأماكن المخصصة لذلك، وقبل أن نغادر نتأكد من إطفاء النار بالكامل وبصورة تامة، لا نترك الزجاج تحت أشعة الشمس، نرمي أعقاب السجائر في سلة المهملات. للمزيد من المعلومات زوروا موقع ككال.
9: مبروك بيتك الجديد.
10: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: Let's go.
1: This is your radio.
2: Your radio. الناس.
1: Your station.